وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد

أن تهرب، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب، قد فات يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرك أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معه، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة.

لهذا يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع فحافظ على وقتك الحاضر وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف،

كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وإيش وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية. إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد تذكرت كلامه الآن، يقول الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ماذا؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تعرف أنت على الأوساخ أم تعرف على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث، يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك، هو نفس يصعد إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ

من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب، وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة، فيجب الحرص، كل الحرص في استجماع هذه آلات الطلب.

والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ما دام سلكك. وكما قيل إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال الذهن الثاقب، الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسب، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذلل
فعززت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا. ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال عرف تقصيره وتخلفه عن درجات

في الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله، وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل، بالنوم، بالبحث عن الدعاء، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا، وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي، يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب، وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا: كان يختم في يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه

قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح. معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ، والعلماء ما عنده ما يكتب، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل، لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال، هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، ما قال يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم، لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة،

ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين.

فضعفت، يقول أبو حاتم، وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين، رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا، ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى. فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي، ويسقني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى، فجعلنا نمشي، يقول، جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر، كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول، فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية، وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا، يعني بالزاد، إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم.

جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض، قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا، ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا، قال فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجزاد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغب في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا

قال إنا لله ماتت الهمم، ماتت الهمم ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3000 ماذا ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له قال الفقيه والإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال ذكر ابتداء طلبه للعلم ذكر أنه قال كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس، وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة، أعاد دراسته 1000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال لأبي ذات يوم يا بني ما يكون منك، لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة، واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي عرفت اليوم ابني، يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد، عرفت أني عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد، جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه قال وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك، فقال له أسكت هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان، وقال آخر خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه، قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال ومن كتب الفقه والحديث بدأ يعدل التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية

75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري. يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه. معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، كل هذا. يقول: فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البحر

0: دار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك، وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال: النفس هي النفس، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق، واشتغل بالحق، وسارع إليه، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل همك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الدرس الرابع.
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي

حول قصة الراهب بحيرة الذي جاء ذكره في جامع الترمذي، وذكرنا أن الحديث اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله. وهذه القصة وهي رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، كان وهو صغير عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، قالوا أن عمره لا يتجاوز 12 سنة. ولهذا الحديث هو رواه الإمام الترمذي في جامعه، وكذلك الحاكم في مستدركه، من حديث أبي موسى الأشعري. جاء أن أبا موسى الأشعري يقول: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة، تسميته ببحيرة يعني فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه لا يصح تسميته بحيرة، ويرى أن الأدلة أو الأحاديث التي جاءت فيها ذكر التسمية ببحيرة هي ضعيفة ومن طرق واهية لا تصح. على كل حال كان اسمه كذا أو لا، فجاء في الحديث قال: بعد ذلك فهبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، خرج إليهم هذا الرجل النصراني، وكان في صومعته، وكانوا من قبل إذا مروا به لا يخرج عليهم، لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم ولا، فهذه المرة خرج وهم يحلون الرحال، فجعل يتخللهم ويمشي وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيده وهو صغير القوم عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن أخذ بيده: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ يعني كيف عرفت وما أدراك أن هذا الصغير الغلام هو الذي سيكون سيد العالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غبروف كتفه. رجع فصنع لهم طعاما بعد أن قال لهم هذا الكلام، فلما جاءهم وهم كانوا قد ماذا حلوا رحالهم، ومنهم من كان في رعاية الإبل أو رعية الإبل، فجاء فأقبل إليهم بطعامه فقال لهم: أرسلوا إليه، يعني نادوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقبل كانت عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام قال لهم الراهب: انظروا انظروا إليه، عليه غمامة، يعني على رأسه سحابة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في ظل الشجرة، النبي عليه السلام عندما جاء سبقوه إلى في الشجرة واستظلوا تحتها، فلما جلس معهم عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة إذا بفيء الشجرة قد مال عليه، فقال لهم مرة أخرى الراهب: انظروا انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليه الصلاة والسلام كان ينشدهم هذا الراهب، يقول لهم: أناشدكم الله، أناشدكم الله ألا تذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن وصفه كان معروف عندهم. وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني صفته ووصفه ووقته وزمنه كل هذا مذكور في كتبهم، في كتب الأحبار والرهبان، في التوراة والإنجيل. فلما خشي عليه الراهب كان يناشدهم، يقول لهم: أناشدكم الله ألا تذهبوا به، يعني إلى الشام بلاد الروم. فإذا وهو يخاطبهم إذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ ما تريدون؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، خارج في هذا الشهر، وإنا أخبرنا خبره. فحاول الراهب بطريقته وأسلوبه أن يصرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا: لا، إنما أخبرنا بخبره ونحن على الطريق. فتكلم معهم بأسلوبه وطريقته حتى ينصرفوا، فانصرفوا وما عرفوه، ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الراهب إلى أبي طالب.

فقال أناشدكم الله أيكم وليه؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فبقي يناشده ولم يزل يناشده حتى رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. يعني أبو بكر قال لبلال خذ محمدا عليه الصلاة والسلام وارجع به إلى مكة وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا هو الحديث وعلى اختلاف في ألفاظه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء خلافا شديدا، فمنهم من يحكم عليه بالوضع والنكارة، ومنهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله، هو أشد من تكلم في هذا الحديث وقال عنه حديث منكر جدا. وكذلك في موضع آخر في تلخيصه للمستدرك قال أظنه موضوعا، وفي موضع آخر في كتابه السير قال عنه أنه من وضع الطرقية أو كما قال عليه رحمة الله. ووافق الذهبي ابن كثير وبعض المحققين، وخالفهم أيضا جمهور من أهل العلم، الترمذي والحاكم والحافظ ابن حجر والجزري وكذلك السيوطي والحافظ الألباني وابن كثير، يعني جعله من الغرائب، لكن لعله أي ابن كثير عليه رحمة الله يشير إلى صحته، لكن كان يستغرب من أمر في الحديث وهو سيأتي معنا إن شاء الله، وهو ذكر أبي موسى الأشعري، أي أن راوي الحديث أبو موسى، وأبو موسى لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، يعني في السنة السابعة. إذن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، وأشهر من قام بتضعيفه والحكم عليه بالنكارة كما ذكرت لكم هو الإمام الذهبي عليه رحمة الله. لهذا ماذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله؟ يقول الإمام الذهبي وهو حديث منكر جدا. لماذا يا إمام؟ قال وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين. انظروا هذه حجة الذهبي، يقول كيف يذكر في الحديث أن أبا بكر هو الذي يقول لبلال ارجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد، وأيضا فإذا كان عليه غمامة ظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ يعني هذه كلها من الأشياء التي يذكرها الذهبي تقوي حجته في الحكم على الحديث بأنه موضوع وأنه لا يصح وأن فيه نكارة. فأول شيء ذكره ذكر أبي بكر الصديق في الحديث وذكر بلال، فإن بلال قال ما ولد في ذاك الوقت، وكيف أبو بكر الصديق الذي هو أصغر من النبي عليه السلام يقول لبلال ارجع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال هذه نكارة، نكارة شديدة في الحديث. قال كذلك كيف يتصور أن الغمامة أي السحابة على رأسه وبعد ذلك إذا جاء إلى الشجرة يميل عليه الفيء؟ قال هذا لا يتصور أن يميل فيء الشجرة. لماذا؟ قال لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. وكذلك ذكروا من الذين قالوا بضعف الحديث، ذكروا أن راوي الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لم يحضر هذه القصة بل ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، وقالوا أنه كان في الحبشة مع جعفر بن أبي طالب فجاءوا بعد خيبر فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، وخيبر في السنة السابعة، فكونه يذكر هذا الحديث وهذه القصة بهذا السياق قالوا أيضا هذا من المراسيل فهو لا يصح. ومنهم أيضا من ضاف شيئا ثانيا أو رابعا أو خامسا، فقالوا أن الشجر والحجر سجدوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصلح. بمعنى ماذا قالوا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دينه الذي بعث به هو محاربة الشرك ومحاربة السجود لغير الله، فكيف يسجد لبشر عليه، فكيف تسجد الأحجار والأشجار لبشر أي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه حجة من ضعف هذا الحديث وحكم عليه بماذا؟ بالنكارة أو بالوضع. كثير من أهل العلم صحح الحديث كما ذكرت لكم، الحافظ وقبله الحاكم والترمذي وكذلك ابن كثير والسيوطي والجزري والألباني عليه رحمة الله، كلهم رحمهم الله على هذا. وأقول أنا باختصار سواء صح الحديث أو لم يصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند

أهل الكتاب بصفته وبزمانه. وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من الأحاديث والآيات التي تؤكد هذا. لكن قبل ذلك لنا وقفة مع هذا الحديث، لنا وقفة في قوله عندما رأى ماذا لما سألوه قالوا له وما أدراك، كيف عرفت، وما علمك به؟ فقال لهم، ذكر أدلته على أنه نبي، قال أني رأيت الأحجار والأشجار تسجد له، فقال ما من لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. ثم قال وإني أعرفه بخاتم النبوة. هنا لنا وقفة يسيرة مع هذا الخاتم الذي هو من جملة الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم هو عبارة عن لحمة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهي مائلة إلى الجهة اليسرى، وهذا عبارة عن بروز من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بحجم البيضة الصغيرة. لهذا نجد أن الأحاديث متفقة على ذكر هذا الخاتم وأنه شيء بارز، وفي بعض الروايات أنه أحمر، وفي بعض الروايات كبيضة الحمامة، وفي بعض الروايات قال كزر الحجلة، والحجلة هو طائر معروف والزر بمعنى البيضة، وفي بعض الروايات قال هو بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، يعني مجموعة مجتمعة كجمع الكف، والخيلان هي جمع الخال، هي الشامة المعروفة التي لونها أسود في الجسد كأمثال الثآليل أي المصابيح، وعليها شعيرات سود. كل هذه أوصاف الخاتم جاءت بأسانيد صحيحة، وجاء أيضا جاءت الأدلة الكثيرة. ولهذا سلمان الفارسي عندما كان يبحث عن الحق وكان يريد أن يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به، كان يسأل الرهبان ويسأل الأحبار، فكانوا يقولون له نعم سيظهر هذا النبي وله علامات. فسألهم عن العلامات فقالوا له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وعلى أو في ظهره خاتم النبوة. فجاء سلمان عليه من الله الرضوان يبحث عن هذه العلامات والأمارات، ثم وجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، وجدها ورأى خاتم النبوة. كذلك في حديث السائب بن يزيد حينما ذهبت به خالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فجئت إليه فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلفه أو خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة أي مثل البيضة، والحجلة نوع من أنواع الطيور. وجاء أيضا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه وصف هذا الخاتم بأنه مثل البيضة، بيضة الحمامة، وهو من جسده عليه الصلاة والسلام. فقال بعد أن ذكر الحديث قال فرأيته أو رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني أنها قطعة من جسده وليست شيئا خارجيا أو شيئا غريبا، بل هي من جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي عليه السلام إلى آخر الحديث عند مسلم، والشاهد من الحديث أنه قال فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض أعلى كتفه اليسرى مثل قبضة الكف، يعني مجموعة مثل الكف، وماذا عليها خال وهو الشامة كما جاء في صحيح مسلم. بل قال العلماء حتى الصحابيات منهن من رأى خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أم خالد، وإن كانت صغيرة في ذاك الوقت، أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها، حينما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها وكان عليها قميص أصفر، فقال لها الرسول وهو يداعبها سنه، يعني بالحبشية شيء حسن، فيقول لها ثوبك هذا حسن. فذهبت رضي الله عنها تلعب بخاتم النبوة، كانت تلعب به وهي صغيرة، يعني تمسك بهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فزبرني أبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها. هذا جاء في صحيح البخاري. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي رمثة رضي الله عنه التيمي أنه جاء

النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الخاتم في ظهره، رأى هذا الخاتم قال في الرواية مثل السلعة، يعني السلعة هي الغدة، الغدة التي تكون بين الجلد واللحم. وهذا الرجل أبو رثمة رضي الله عنه، هذا الصحابي كان طبيبا وكان له شأن في الطب، وكان كذلك أبوه على هذا وأهله على هذا. فلما رأى هذه رأى خاتم النبوة قال يا رسول الله إني رجل من أهل بيت طب، فأرني الذي بباطن كتفك، فإن تكن سلعة قطعتها. يعني إذا كانت هذه الغدة التي هي معروفة، المرض المعروف، أنا أقطعها، وفي بعض الروايات أطبها، يعني أعالجك، وإن تكن غير ذلك أخبرتك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طبيبها الذي خلقها، وفي بعض الروايات طبيبها الله، وفي رواية طبيبها الذي وضعها، يعني هذه ليست كما تظن أنها مرض أو شيء، بل هي خاتم النبوة، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ودليل وعلامة على نبوته. وجاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة، أنها كالتفاحة. على كل حال كلها روايات صحيحة تدل دلالة واضحة على هذا الذي هو ماذا، أنها من خصائص أو من جملة الخصائص التي خص الله بها تبارك وتعالى نبيه. ولهذا هذا الراهب بحيراء عندما سألوه عن دليله استدل بوجود الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام. هناك روايات كثيرة ضعيفة، بل بعضها قد يكون موضوعا في أن الخاتم مكتوب عليه كتابة، وهذا غير صحيح. كل الأحاديث التي جاءت أن الخاتم مكتوب عليه شيء، والمقصود بالخاتم الذي في ظهره، لم يصح منه شيء. فمن ذلك أنه جاء أنه مكتوب عليه لا إله إلا الله، وبعضهم يقول مكتوب عليه محمد رسول الله، ومنهم من يقول سر وأنت المنصور، كل هذه لا تصح. وقد وضع الحافظ ابن حجر قاعدة وقال كل ما جاء من الأحاديث التي فيها أن الخاتم الذي في ظهره مكتوب فيه شيء، قال كلها لا تصح. وبعض العلماء قال لعل الراوي اختلط عليه بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفصه حبشي مكتوب عليه محمد رسول الله، وبين الخاتم الذي في ظهره، فظن أن الكتابة في خاتم في الخاتم الذي في ظهره، فذهب يروي الحديث على هذا. على كل حال هذا أو هذه هي صفات النبي، هي صفات الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما ذكرت لكم، سواء صح حديث بحيرة أو لم يصح، فإن الرهبان والأحبار كلهم يعرفون في ذلكم الوقت، لا سيما أهل العلم منهم، يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صفاته كذا وكذا، وزمانه كذا وكذا، وأنه مذكور عندهم في كتبهم. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود، الأحبار، الرهبان، كلهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج، وأنه حق، وأن اسمه أحمد، وأنه مذكور عندهم في التوراة، ومذكور عندهم في الإنجيل، لكنهم كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، وأنه خارج من اليهود. لهذا قال الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي أن أهل الكتاب يأتون إلى المشركين، مشركي العرب وغيرهم، فيقولون لهم سيخرج نبي وسنغلبكم ونجاهد معه ونقتلكم، فإذا خرج سنفعل بكم وسنفعل بكم. إذن هذا هو الاستفتاح، يستفتحون على الذين كفروا. لكن جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، وكان من قبيلة بني هاشم، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني لما عرفوا أنه ما خرج منهم وخرج من العرب، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا حال اليهود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره وجاءت أوصافه في التوراة، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا قرأ القرآن عند قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلنا
هناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. كان يقول هي في التوراة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكرت لكم أن من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يتتبع أخبار النبي من طريق الأحبار، أحبار اليهود، ومن طريق الرهبان، رهبان النصارى. وستأتي معنا إن شاء الله قصته كاملة، وكيف أن الرهبان والأحبار كانوا يقولون نعم هو سيخرج، وكانوا يشيرون إلى المدينة يثرب، كانوا يسمونها هكذا. وكان ماذا سلمان يتتبع حتى وصل إلى الحق وآمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأوضح من ذلكم قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والأدلة كثيرة كثيرة على أن اليهود كانوا يعرفون. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق، وكان هناك رجل من الأعراب قال: ذهبت إلى المدينة، يعني كانت تسمى يثرب، قال: فلما جئت ببضاعة أو جئت بتجارة، فلما قال فرغت من بيعتي ومن تجارتي، قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، يعني سأذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأسمع منه وأرى ما عنده. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، يعني لما ذهب وجد أبا بكر ووجد عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمشيت خلفهم تبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها، يعني جاء الرسول ومعه أبو بكر وعمر، ووقفوا على هذا الرجل من اليهود وهو يقرأ التوراة. فماذا يصنع؟ لماذا يقرأها؟ كان يعزي بها على نفسه من ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم. يعني مات ابنه، فكان ابنه مرميا قد مات، وهو يقرأ التوراة ويصبر نفسه ويعزيها على فقدان ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل وهو يقرأ التوراة، قال له: أناشدك بالذي أنزل التوراة، أو أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابتك في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة أني مذكور وأن مخرجي عندكم مذكور وأن صفتي كذا وكذا؟ الرسول يريد أن يقيم عليه الحجة، يريد عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحجة. فقال برأسه هكذا، أي لا، أشار بالمنع، يقول لا، ما أجد في التوراة. فقام ابنه الذي كان ميتا، قام فقال: أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الحديث. إذن هذا من الأدلة الصريحة أنهم كانوا يجدون مخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ويجدون كذلك صفته وزمانه الذي سيخرج فيه. ولهذا جاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، وكان هناك رجل من اليهود

كان عليه قميص وسراويل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه فيقول له، هو يخاطب هذا الرجل والرجل هذا يخاطب النبي، فكان يقول للرسول: يا رسول الله. فالرسول قال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا. قال اليهودي: لا. فقال له النبي عليه السلام: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: أتقرأ الإنجيل؟ قال: نعم. قال: والقرآن؟ قال: لو أشاء قرأته، يعني لو أريد فعلت ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ يعني أنت لما قرأت التوراة وقرأت الإنجيل هل وجدت ذكري في التوراة والإنجيل وأني سأخرج وأني نبي؟ فقال له: إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفناك أنك لست به، يعني لست أنت الرسول. فالرسول قال له: ولما يا يهودي؟ يعني لماذا لست أنا؟ قال: إنا نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000. يعني الرسول يقول له: سيكون هذا، وأمتي أكثر من ذلك الذي تقوله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم ويقررهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة بأنهم عرفوه وعرفوا مخرجه وصفته، إلا أن كثيرا منهم ما آمن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهودا. ولهذا كذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمدارس اليهود فقال لهم: يا معشر اليهود أسلموا، فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا جاء في البخاري، وجاء عند البخاري أيضا غير هذا، يعني في مواطن كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: أسلموا وإنكم تجدوا علاماتي وكذلك صفتي في كتبكم. مع ذلك كانوا لا يؤمنون ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أوضح الأمثلة والأدلة على ذلك أيضا قصة النجاشي وقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لهذا جاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود وكانت بالمدينة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم. فسكتوا وما أجابوه. هو يقول لهم: أسلموا وقولوا هذه الكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالله يحط عنكم ويرضى عنكم، يعني إذا أسلمتم. فسكتوا وما أجابوه، ما رد عليهم أحد. فماذا قال لهم بعد ذلك النبي عليه السلام؟ قال: أبيتم، يعني هل أبيتم الدخول في الإسلام؟ أبيتم، وكأنه متعجب النبي عليه السلام منهم، أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم. فبينما هو منصرف ومعه عوف بن مالك، إذا برجل من خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: كما أنت يا محمد، كما أنت يا محمد. فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ يعني قال الرسول: انتظر. فانتظر النبي عليه السلام ثم التفت إلى اليهود هذا الرجل فيقول لهم: أنا عندكم أي رجل تعلموني؟ فقالوا اليهود: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، ولا من جدك قبل أبيك. يعني هذا الرجل معروف عندهم بالعلم والفضل والفقه، بل حتى يعني سلالته، هو من سلالة، أو بالأصح آباؤه وأجداده، حتى هؤلاء كانوا معروفين بالعلم والفقه بالفقه وكذلك بالصلاح عندهم. فشهدوا له، قالوا له: أنت كذا وكذا وأعلم رجل فينا. فقال لهم: فإني أشهد له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإني أشهد له بالله أنه نبي الله

فلما آمن وصدق جئتم تكذبونه، إذن لا نقبل خبركم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ومع من هو هذا الرجل الذي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقالوا أن الله عز وجل أنزل فيه، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة تدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل، وأن كبار الأحبار والرهبان كانوا يعرفون هذا. إذن انتهينا من قصة بحيرة ومن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. بعد ذلك حصلت حرب يقال لها حرب الفجار، والسبب أو سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأن الحرب دارت بين كنانة وقريش من جهة، وبين قيس بن عيلان أو قيس عيلان من جهة أخرى. وسميت هذه الحرب بالفجار قالوا لأنهم استحلوا المحارم بينهم، ومنهم من يقول الفجار على وزن القتال فهي من المفاجرة لأنهم فجروا في الأشهر الحرم. هذه سببها ذكر بعضهم أن قريش أو تداعت الأحلاف من قريش بسبب رجل قتل منهم، ثم اجتمعوا وهجموا على قريش بعض القبائل فهاجت هذه الحرب، وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عمره 20 سنة 20 سنة. هذه الحرب بعض الروايات جاءت أن النبي عليه السلام كان لا يتجاوز 14 سنة أو 15 سنة. وهل شارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب؟ جاء في بعض الروايات أنه قال كنت يعني ماذا أضع النبل على أعمامي، أو كنت أنبل على أعمامي، بمعنى أن كنت أرد عليهم النبل نبل العدو حتى لا يسقط على أعمامي. هذه الحرب منهم من يقول أنها استمرت قرابة 5 سنوات أو أكثر، لكن عند النظر في أسانيد هذه الحرب أو هذه القصة التي حصلت نجد أنه لا يوجد لها إسناد صحيح، فقد ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وذكرها كذلك من ابن هشام ولم يذكر لها إسنادا، وكثير من أهل العلم ذكروها. فالصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيها شيء، وإن كانت مذكورة في كتب السير وذكروها كما ذكرت لكم، سميت الفجار بسبب المفاجرة التي حصلت في أشهر الحرم. لكن اختلفوا في مسألة الاشتراك أو المشاركة، هل شارك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في هذه الحرب وقاتل معهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك في هذه الحرب لأنها كما ذكرت حرب فجار يعني بين الكفار حصلت، وما كان الله عز وجل ليأذن لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله، وبعضهم أراد أن يجمع، تكون كلمة الله هي العليا، وبعضهم أراد أن يجمع، فقال والرسول ما شارك مشاركة مباشرة في القتال، وإنما كان يقدم النبل، يقدم النبل لأعمامه، أو كان يصد النبل الذي يأتي من العدو حتى لا يصيب أعمامه. قالوا ولعل هذا الاشتراك أو المشاركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كان في نيته عليه الصلاة والسلام أن يدافع عن المقدسات، كان يدافع عن الحرم، قال لعل هذه هي نية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لا يصح شيء في هذه الحرب التي هي حرب الفجار لأن الأسانيد غير مذكورة. إذن بعد ذلك بعد حرب الفجار كذلك حصل حلف، وهو مشهور بحلف الفضول. هذا الحلف جاء ذكره في بعض الروايات وكذلك جاء ذكر السبب. هذا الحلف خلاصته أن قبائل من قريش تداعت واجتمعوا إلى دار رجل كان عندهم فاضلا وكريما، وهو عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اجتمعوا عنده لشرفه ولسنه، وكلهم اجتمعوا بنو هاشم وبنو المطلب وكذلك

بنو كعب الذين هم من بنو سعد بن تيم، وكذلك أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب، كل هؤلاء اجتمعوا في بيت جدعان بن عمرو. لماذا؟ تعاقدوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم حتى ماذا؟ يرفعون عنه الظلم. لو وجدوا رجلا مظلوما يرفعون عنه الظلم، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وقالوا أن أول من تداعى لهذا الحلف هو الزبير بن عبد المطلب. وسبب ذلك أن رجلا قدم من اليمن، وهذا الرجل من زبيد، فاستعدى عليه العاص بن وائل وأخذ تجارته وأخذ ماله. فذهب هذا اليمني الزبيدي، ذهب يشتكي إلى الناس ويريدون منه أو يريد منهم أن يعينوه على ماله الذي أخذه العاص بن وائل، فلم يعينه أحد. فذهب في بعض الروايات وارتقى على جبل أبي قبيس، وقالوا في بعض الروايات أنه دخل الحرم. فلما طلعت الشمس وكانت قريش في أنديتهم حول الكعبة، صاح هذا الزبيدي بأعلى صوته فقال: يا أهل أو يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. يعني يشتكي ويتظلم ويقول لهم: أنا ظلمت وأخذت تجارتي وأنا في الحرم ومحرم، مع ذلك ما رأيتكم تحركتم أو حركتم ساكنا في نصرتي. قالوا: فسمعه الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك أو ما لهذا مترك، يعني ما نتركه. فاجتمعت قبيلة هاشم وزهرة وتيم وكل هذه القبائل في بيت جدعان أو عبد الله بن جدعان، فصنعوا أو صنع لهم الطعام، وتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا بالله أنهم ماذا؟ لا يجدوا مظلوما إلا نصروه، لا يجدون مظلوما إلا نصروه. هذا الرجل الذي هو عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. يقول النبي عليه السلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه الصدقة وهذا الخير وهذا الإطعام وهذه الوجوه التي كان يصرفها وجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة، لكونه كافرا لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مصدقا بالبعث ولم يصدق كذلك. يعني الكافر لا ينفعه العمل إذا لم يصدق، ولهذا بإجماع العلماء على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم، وإن كان بعضهم يقول أن قد يخفف على الكافر. يعني الكفار ليسوا في مرتبة واحدة وفي منزلة واحدة، فأبو طالب ليس كأبي لهب، أبو طالب دفع عن النبي عليه السلام ووقف معه بخلاف أبي لهب فقد صد عن سبيل الله، فليس الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله كالكافر الذي يصد عن سبيل الله، لكن بالجملة هم لا يثابون ولا يقبل منهم الأعمال الصالحة، بل يخلدون في نار جهنم، والنار دركات. إذن هذا الرجل لما سألت عائشة، لأنه من قبيلة عائشة كما ذكرت لكم، هو تيمين، منهم من يقول أنه ابن عم عائشة رضي الله عنها من قبيلتها. إذن هذا الرجل الذي كان معروف بالكرم وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب كان هو السبب، أو كان هو من الذين تداعوا إلى هذا الصلح ونفذوه في بيته. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وعبد الله بن جدعان هذا كما ذكرت لكم هو تيمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف. لكن الإشكال، هل هو

الحلف أي بمعنى أن قصة الزبيدي هي كانت السبب في هذا الحلف الروايات كلها التي جاءت ضعيفة لا تصح. لكن هل هناك حلف؟ نعم قد صح أن هناك حلف، وكان هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول أن هذا الحلف الذي يقال له الفضول هو حلف المطيبين، حلف المطيبين الذي هم هاشم وزهرة ومخزوم، سمي بهذا لأنهم أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوا أيديهم في هذا الطيب وتطيبوا على أنهم سينصروا المظلومين. ولهذا جاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. يعني أنا يقول لو أعطيت أغلى الأموال وهي الإبل الحمراء ما كنت لأنكث هذا الحلف. لماذا؟ لأنه كان فيه الخير وفيه نصرة المظلوم. لهذا جاء في رواية البيهقي: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، والصحيح أن الحلف الفضول هو نفسه حلف المطيبين. ولا ندري ما هي القصة وما هو السبب لتداعي هذا الحلف، لكن خلاصة هذا الحلف أنهم اجتمعوا من أجل أن ينصروا النبي، من أجل أن ينصروا المظلوم، من أجل أن ينصروا المظلوم. وقد يقول قائل: وهل هذا الحلف يعني يجوز في الإسلام؟ هل يجوز لنا أن نتحالف ونفعل الأحلاف؟ نقول: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. هذا في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم. فنقول الجملة بالجملة، نقول حتى نفهم هذه النقطة: ما معنى هذا الحلف، الحلف، وهل هو يجوز في الإسلام أو لا يجوز؟ وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الروايات: لو دعيت لأجبت. يجب علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم أخوة متناصرين متعاضدين، كلهم يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فأغناهم الله عز وجل بالإسلام عن الحلف، ولهذا قال: لا حلف في الإسلام. فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل، لا شك في هذا بالإجماع، وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير لهذا الحلف ولا داعي له، لأن الإسلام قد أمر بالخير وأمر بالتناصر وأمر بالتآلف وأمر بالاجتماع وجمع الكلمة. إذن لا فائدة ولا تأثير لهذا الحلف، لأنه سيأمر بما يقتضيه الإسلام. إذن إذا كان الحلف كما كان في الجاهلية لا شك أنه باطل، لكن الإسلام قد جاء بمقتضى الخير الذي كان في هذا الحلف الذي ماذا شهده النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا، عندما ذكر الحلف وقال ماذا في بعض الروايات، قال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه كان قد وقع في الجاهلية، أي الحلف الذي فيه هذه النصرة للمظلوم والخير، جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، فهذا هو حلف المطيبين كما ذكرت لكم. تحالفت قريش على نصر المظلوم، على نصرة المظلوم وكف الظالم عن ظلمه ونحو ذلك، فإذا وقع هذا في الإسلام فلا شك أن الإسلام يؤكده لموجب الإسلام الذي جاء، بل ويقويه. وأما الحلف أو الحلف الذي أبطله هو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها على بعض وينصر بعضها بعض ويسالم بعضها بعض بحسب الجاهلية الجهلاء وبالضلالة العمياء، فينصر أخاه ظالما ومظلوما على طريقة الجاهلية وليس على طريقة الإسلام. إذن هذه الأحلاف التي أبطلها الشارع، وبعض العلماء كذلك يذكر فيقول: لا حلف في الإسلام، بمعنى أي الحلف الذي هو المرحب.

0: به التوارث، المراد به التوارث والحلف على ما منع به الشرع. إذن هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهكذا ذكر أهل العلم وذكر محققوهم أن الحلف الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الحلف الذي يقصد به الأخاء الذي عقده مثلا، أو كمثل الذي عقده بين المهاجرين والأنصار، والذي يرشد إلى التآخي وإلى التآلف. وإن كان هناك حلفا في الجاهلية كان فيه نصرة المظلوم، فقد جاء الإسلام بما يقتضي ذلك ويؤكده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا زاده شدة وتأكيدا، أو كما جاء في الحديث. إذن انتهينا من هذا الحلف الذي هو حلف الفضول، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، وكذلك تجارته عليه الصلاة والسلام، أو بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: والسامعين،
1: الدرس السابع.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا حب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع شرحه للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب معناه أي باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد الحق الذي هو معنى الشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الدعوة إلى صنوها محمد رسول الله، ذلك أن الأعمال لا تصح إلا به، أعني بالتوحيد، فهو أصلها وأسها، وهو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفته، ولهذا نجد أن الحافظ ابن منده رحمه الله، الإمام ابن منده، في كتاب الإيمان

0: يعني له بوب لهذا الحديث بابا فقال: ذكر أول ما يدعي إليه العبد. يدعي أي يدعو، ها؟ يدعي إليه العبد وهو التوحيد، وهو التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإسلام وأعلى شعب الإيمان. ثم إن هذه الكلمة ودعوة الناس إليها من قالها عصم دمه وماله، من قالها عصم دمه وماله وأصبح مسلما، سواء قالها صادقا، سواء قالها صادقا من قلبه أو قالها تقية، أو قالها تقية. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله شيئا. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. والتقية يقول عنها شيخنا الشيخ العلامة محمد أمان رحمه الله: التقية نفاق أضيف إليها تاء التقوى، نفاق أضيف إليها تاء التقوى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين ذلك المصنف عندكم في قوله: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي التوحيد وما تقدم من بيان فضائله ومناقبه والتحذير من ضده وهو الشرك، وأن يخاف على نفسه، أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. هذا أو هذه الجملة كاملة هي بيان مناسبة الباب لما قبله، واضح؟ ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله في آية فصلت، وأنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير أيضا في التفسير، من طريقين: عن معمر قال تلا الحسن البصري الآية إلى آخره. وهذا الإسناد لا يصح، الإسناد لا يصح. قال ابن أبي حاتم كما في المراسيل: سمعت أبي يقول: لم يسمع معمر من الحسن شيئا، لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره. قال أبو حاتم: بينهما رجل يقال إنه عمرو بن عبيد. هذا كله كلام من؟ كلام أبي حاتم. قال رحمه الله: لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره، بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد، أي المعتزلي. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد.
0: تقرأ الآية.

0: قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى، اقرأ الآية.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله وتعالى وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: من ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية يوسف، وهو قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: قال أبو جعفر ابن جرير. ثم ذكر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد. هذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته من بعده، له ولأمته من بعده. قال: قل هذه، أي قل يا محمد، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله. هذه الآية آية عظيمة، هي قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للناكبين عن الصراط المستقيم من أهل الدعوات الباطلة والتحزبات النتنة، نعم، والأحزاب المخالفة للسنة، ذلك أنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ولاءاتهم وإلى انتماءاتهم وإلى الدعوة إلى أفكارهم وأطروحاتهم. فلو قالوا الإسلام هو الحل كما يرفعه بعضهم في شعاراتهم فإنهم يكذبون، وإنما جعلوا الإسلام أو شعار الإسلام وسيلة لتحقيق المآرب. فهذه الآية قاصمة الظهر لهم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدعو

الله لا إلى حظ ولا إلى دنيا فانية، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مكانة ولا إلى شيء ولا إلى دنيا أصيبها، إنما هي دعوة إلى الله فقط، لا إلى الكرسي ولا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا ولا ولا، كما قال بعضهم عندما اجتمعوا في محفل عام ورفعوا الأيدي أعلى ليجددوا البيعة، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، ما هو على التمسك بالكتاب والسنة، على التمسك بدعوة إيش؟ الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها كمان، ليس في سبيل الله، والثقة التامة بقيادتها، هكذا يقسمون بالله هذا القسم العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بارك الله فيكم. إذن أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى مكانة، مخلصا إلى الله، مخلصا لله في هذه الدعوة إليه، لا للرياء ولا للسمعة، مخلصا لله جل وعلا في دعوتي واتباعي لشريعته سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به، وكما قالت العلماء الشأن كل الشأن في البصيرة، الشأن كل الشأن في البصيرة، وهي أعلى درجات العلم، هي أعلى درجات العلم، ومعناها أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء، دون هذه الرؤية، أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة في بيان معنى البصيرة والشأن، هي التي عبر عنها الإمام ابن القيم هنا في المدارج بقوله هذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. إذن ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه، ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه أن يلازمها ماذا؟ أن تلازمها البصيرة، ليس بينها تلازم، ليس بينها ماذا؟ تلازم، إنما هي أعني البصيرة لأناس قلائل يختصهم الله جل وعلا بذلك. سؤال مما يدل على هذا، كم الذين كانوا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد من العلماء؟ كانوا كثر، أليس كذلك؟ والعصر الذي كان فيه كان يسمى بالعصر الذهبي لتدوين السنة، فكان الحفاظ والعلماء ملء السمع والبصر كثرة، لكن كم الذين صمدوا في الفتنة واختارهم الله لذلك؟ قلائل، أقل من القليل، أليس كذلك؟ فهذا اصطفاء. والحال كذلك مع الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، كذلك

ركان. وكذلك الأمر مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله للجميع، مع كثرة ماذا؟ أهل العلم في ذلكم أو في تلكم العصور، وكذلك كثرة الطلاب، وكذلك كثرة ماذا؟ الطلاب. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان رحمه الله في هذا المقام، قال: وجود البصيرة، وجود البصيرة وصحتها والتوفيق لها يتبين ذلك في نتائج الدعوة، يتبين ذلك في نتائج ماذا؟ الدعوة، دعوة الناس وبيان الحق للخلق. فالثمرة كما قلنا غير مرة قد تراها يانعة أمامك وقد لا تراها، تذهب وتموت، ولكن آثار هذه الدعوة تظهر وتنمو وتسير بها الركبان، كما هو الحال فيما نذكره عن أئمة الإسلام هؤلاء رحمهم الله. لذلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح الاعتقاد وبيانه وتنقيته، تنقية عقائد الناس مما شابها من الدخن والدغل. دورهم دور ماذا؟ تصحيح. ولا شك أن التصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق من التأسيس، يحتاج إلى جهد مضاعف وكبير، والموفق من وفقه الله تعالى. يقول رحمه الله: أنا وقال أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. العطف هنا أنا ومن اتبعني له وجهان. الوجه الأول أنا وأتباعي على بصيرة ندعو إلى الله، والثاني أن العطف راجع إلى الفعل، أي أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين، كلا الوجهين أو على كلا القولين والوجهين، فإن الآية هذه تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر فقط، وهم أهل الدعوة إلى الله فقط. فالعالم هو الذي يدعو إلى الله على علم وبصيرة، ومن ليس كذلك فليس من أتباعه على الحقيقة ولو ادعى ذلك وانتسب إليه. لماذا؟ لمخالفته طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر وفي كل مصر من يجمع أمرين اثنين، من يجمع أمرين اثنين، هما أن الدعوة إلى الله عن علم وهدى، والثانية أنهم يدعون إلى الله، أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله، لا إلى حظوظ نفس ولا إلى جماعات ولا إلى تحزبات ولا إلى فرق وضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسبحان الله وما يقول تعالى.

ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم إيش مني. هل هناك يعني منافات بين البراءة وبين الدعوة؟ لا منافات، لا منافات. يقول شيخنا رحمه الله لا منافات بين البراءة منهم وما أنا من المشركين، لا منافات بين البراءة منهم أي من المشركين وبين دعوتهم، فيداريهم حتى يدعوهم، فيداريهم حتى يدعوهم. انتهى كلامه رحمه الله. المداراة يا أبنائي من الدين، أما المداهنة فليست منه، فليست منه. ثم نقل رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من شرح ماذا؟ من شرح المنازل، وهو كتاب مدارج السالكين. وفي آخره يقول وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. أقول الله جل وعلا حثنا وأمرنا، حثنا على اتباع سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بذلك، وعلق الهداية والاستقامة على لزوم الطريقة، وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، الآية. ومن الاتساء به، ومن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نبلغ دين الله جل جلاله، وأن نصبر على ذلك بحسب الإمكان والوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كلام لا يحسن أن نتجاوزه، لكن على طول فيه نستعرض فيه حالة، الحالة التي ذكرها الإمام عبد الرحمن هاهنا، وحالة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا على هذا الهدى، وكيف نصر الله بهم الدين في أوقات حالكة. خذوا هذا وطبقوه، لا نجاة لك يا بني في أي بلد كنت ومن أي مصر أنت إلا بلزوم هذه القواعد والاستقامة عليها. لا تبحث لا مع فلان ولا من مع علان، قد اختصر لك الكلام اختصارا وهذا هو زبدته. مهم جدا قراءته للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله، وهو يتكلم رحمه الله ويستعرض نشأة الفرق. انتبه معي بس، كلام شوية طويل لكنه مهم وهو في المقام. يقول رحمه الله فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي، وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم، كثرة الفرق وتشعبت بهم الآراء. قال فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
فيما يروي عن ربه أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء. الحديث يقول رحمه الله: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به. فاستفادوا بالعقول التي لجأوا إليها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم. فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وذكر آية إبراهيم وآية الشورى وآية الأنعام، وهي قوله تعالى آخرا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول رحمه الله: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وألا يخرجوا عن طريقهم. هكذا عهد الصحابة إلى من بعدهم يقصد. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين، يعني من حيث الجملة، وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم، يعني الصحابة قالوا نحن رجال وهم إيش؟ رجال. أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. أما هذه الراية التي يرفعها أصحاب الأهواء إلى الآن؟ أنتم مقلدة، أنتم مقلدة، أنتم تقلدون، أنتم تقلدون. أنهم إن اقتفوا آثارهم كانوا مقلدين لهم. ماذا كان من السلف لما سمعوا هؤلاء المتكلمين يرفعون مثل هذا الكلام؟ قال: فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم، وتبرأوا منهم، وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم، ولا مجالستهم ولا كلامهم، نعم، ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، أي مدون، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء
لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه ولهذا

فكان يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه أي على مروان سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس ثم ذكر قصة قتله والتضحية به. قال: ثم طفئت تلك البدعة فكأنها كانت حصاة رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون. وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، يعني كان محل كالسوق، ما يجلب إليه يدخل عليه من مثل هذا. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة لوجود العلماء والأئمة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، هنا في المطبوع، ومن بين مكره مقيد، في مختصر الصواعق مفتد، وهذا هو الصواب. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه مع هذا الخضم. أنت ترى كيف يستعرض أنا ومن اتبعني. قال: وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة.

دين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد، وما تهددوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى خرج بها، وفي المختصر حتى صرح بها على رؤوس المنابر، ودعيل إليها في كل باد وحاضر، صارت الدعوة إليها، وصنف في ذلك الزمان، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله. ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به. جاء بعد ذلك العصر ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل. فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، يعني الحجاج، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية، واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. قالوا فنحن أنصار العقل الداعون إليه، المخاصمون به، المحاكمون إليه. ماذا حصل في هذا الزمان؟ قال: وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه، إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا، حتى استفحلت وتمكنت، واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، وأخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر، فملكوها وبنوا بها القاهرة، وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها، هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإرشادات أو الإشارات والشفا أو نعم وكتب ابن سينا، فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية. وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا الخفية. إلا إيش؟ إلا الخفية. هكذا في بعض البلدان عندما

استولوا على البلاد، على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة. انظر يصف حال أهل السنة في هذه البلاد، ما الذي آل به أمرهم؟ قال رحمه الله: وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة. أما هذا يفعل الآن في بعض البلاد التي استولى عليها الخوارج وأفراخهم وأتباع الروافض؟ ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، يعني نحروا علماء السنة وقتلوهم. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة وقامت بهم بدعة وضلالة، حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العزاء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله، يعني صار بدرا هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة، وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى بها المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، وطغى نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وعاثوا في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه، وكان مشار هذه الفرقة، يعني مستشارها هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه، وزعيمها الذي يعولون عليه، شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته، فرام إبطال السمع يعني النقل بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات، وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية، واستعرض علماء الإسلام، يعني عرضهم على السيف، واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة

السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي. فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله عليه، وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النفس بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله: جست العميدي، وحقائق ابن عربي، وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق، وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم على رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح العقل وصحيح المنقول، وشفى واشتفى وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة. وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه زاد في المختصر، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. هذا استعراض نفيس لأتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أجمعين، كيف استحكمت البدع والضلالات في أزمان حتى كاد يدرس ماذا؟ الإسلام. ثم يهيئ الله من ينصر به الدين ويقيم به الملة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام والحقيقة كلام الإمام ابن القيم وحده درس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعلكم تذكرون إذ ذكرت مرارا في لقاءات في هذا الجامع أن الفتن التي تدهم الأمة الآن قد دهمت الأمة بأعظم منها مرارا وتكرارا، ولكن الله جل في علاه

0: بحكمته وقدرته سبحانه ومشيئته الغالبة يقيض لهذا الدين من ينصره ويرفع لواء الحق وينتصر للحق وأهله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى.
0: هكذا، لا يصير منهم، ولعل الأظهر لئلا يصير منهم. نعم.
1: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن.
0: نعم.
1: انتهى.
0: هذا كلام مهم من الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة، يبين لك نعم مراتب الدعوة بحسب حال المدعو، وأن المدعوين ليسوا على رتبة ماذا؟ واحدة، يتفاوتون. وقوله فهذا يدعى بالحكمة، ما معنى الحكمة؟ أنك تمشي تنشد له وتأخذ مثلا تمثيلية إسلامية وأناشيد إسلامية، هذه الحكمة في ظنك؟ المراد بالحكمة تدعوه بالدليل والبرهان أن هذا خطأ، لأن الله قال ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام بيّن ونهى، أو هذا واجب لأن الله أمر به، فهذا المراد بالحكمة، هذا هو المراد بالحكمة. نعم. قال فإن الأمر الثاني أو الحالة الثانية، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكنه لو عرفه آثره واتبعه، يحتاج إلى ماذا؟ عنده شبهة، يحتاج منك إلى مزيد بيان وأن تعظه، تبين له ذلك بالحكمة والموعظة. والمراد بالوعظ أن ترغبه أو ترهبه، يعني يصحب البيان نوع وعظ، ومعلوم أن الوعظ فيه ترغيب وتحريك للقلب أو ترهيب لترتعد الفرائص، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث عند أهل السنن: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش؟ بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها إيش؟ إذن يصحب الوعظ شيء من هذا الوجل من الترغيب أو الترهيب. إذن الوعظ ليس بالقصص المكذوب والروايات والمنامات التي يفعلها أهل الضلالات، إنما هو بالحجة والبرهان الذي فيه نوع ماذا؟ ترغيب أو ترهيب. وكتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح الإمام البخاري خير برهان على هذا المعنى وأظهر. الثالث أن يكون معاندا مجادلا بالباطل متفلسفا، فهذا يجادل، من الذي يجادله؟ أن كانت عنده المكنة وكان أهلا للدعوة، هذه المراتب لمن كان أهلا للدعوة، لمن كان أهلا لدعوة الناس، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.

0: قال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا. كان جزاؤهم عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أعراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
1: نعم، وهذا نقل مطول من الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، معنى الإمامة في الدين والدعوة إلى الله جل وعلا. وقال: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة، والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. قال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. أليس الإمام أحمد صبر على الأذى وما ناله في السجن والحبس كل ذلك ليطاع الله جل وعلا ولا يعصى بمقالة الكفر هذه؟ فصبر في سبيلها وتحمل ماذا؟ تحمل هذه المشاقة الشديدة. وكان إذا ذكر أحمد بن نوح رحمه الله ورضي عنه إيش؟ بكى، لأنه مات وهو في هذه المحنة صبرا عليها. وهكذا رضي الله تعالى عنهم صبرهم لذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة الدين، إنما صبروا لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون العباد ممتثلين لأوامره مجتنبين نواهيه. فإذا ما كان كذلك وصدق الله ونصح خلقه لذلك، وكان ذا علم وبصيرة وداع إلى الله، كان من الجزاء أن بوأه الله مكانة عالية ورتبة عالية، فصار إماما ماذا؟ يقتدى به. فهذا الإمام أحمد هل قال للناس قولوا عني الإمام أحمد، أو طلب من الناس إذا ما ذكروه أن يقولوا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ما طلبها، هذه منزلة ساقها الله إليه، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وتلك عاجل بشرى المؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول الإمام رحمه الله ابن القيم: فالإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وعباد وطاعته، وهي دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم. إيش يعني هي الإمامة في الدين؟ تجلس أنت نائم فتصير إماما؟ حتى الصوفية والخرافيين والقبوريين هؤلاء أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم ما يصل عندهم واحد فيكون غوثا ولا قطبا إلا بعد أن يبلغ شأنا عظيما في الزندقة، يتزندق يتزندق يتزندق حتى يصل إلى مراتب لم يصلها من قبله، يتسابقون في الزندقة والكفر والعياذ بالله. إذن حتى هو ماذا؟ يجتهد في أن يكون ممعنا في الزندقة والعياذ بالله. إذ إن الجنة ماذا؟ درجات، والنار ماذا؟ دركات. فهؤلاء يطلبون من الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، حقا وحقيقة، ما هو في الصورة بس، في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع الطرق، لا، حقا وحقيقة التي لا تتم الإمامة إلا بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة وعدم الخروج عنهم، قال: الوجه الثاني عشر قوله تعالى عن أصحاب موسى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم. لماذا يأتم بهم من بعدهم؟ قال: لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي

الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق، إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذه، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. إذن إلا بيقينه للحق، وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. بماذا؟ باحتمال مشاق الدعوة. مشاق هذه الدعوة سبيلها ليس مفروشا بالورد ولا بمثل هذا السجاد، كلما جئت الناس قالوا لك مرحبا مرحبا تفضل سمعنا وأطعنا قولك، ما هكذا. الدليل على أنها ليست مفروشة بالورد، انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدع بالحق وأمر قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا، ماذا فعلوا معه، وماذا كادوا له، وماذا فعلوا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ ذاك. هكذا سننوا من استن بهديه عليه الصلاة والسلام، فعلوا معهم ما فعلوا وقالوا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. فاحتمال قال باحتمال مشاق الدعوة، طيب، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. يأتيك المخذلة من هنا وهناك وهنالك، صحيح؟ ما لك ولهذا، ما لك ولهذا، اترك هذا، انظر فلان من الناس ما شاء الله ما في أعداء له. كثير من الناس بارك الله فيك يستغلون مثل هذا تخذيلا وتعطيلا لبيان الحق للناس، هم لا يريدون مصلحتك، هم يريدون إهلاكك وصدك عن الحق. فيأتون مثلا يقول انظر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف الناس كلهم تحبه وهو مقبول عند العامة والخاصة. كذابون، والله ما صدقوا، هو إمام هدى وإمام سنة رحمه الله وغفر له، أما كونه محبوبا عند الناس لا، هو محبوب وإمام عند أهل السنة المحضة، أما أهل البدع فلا يرفعون به رأسا ولو تظاهروا تزلفا، لأنهم يريدون أن ينفذوا من خلال التزلف إليه إلى مآرب لهم، إلى مآرب لهم. ومعلوم القاعدة، القاعدة البدعية الضلالية التي يسير عليها أحزاب الضلالة، أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الكذب في مصلحة الدعوة إيش؟ جائز. فتراهم يكذبون صباح مساء حتى بلا دعوة، فهمت بارك الله فيك؟ إذن هو إمام هدى وهو محبوب، هو كذلك عند من؟ عند أهل السنة المحضة، ليس عند أهل البدع، ليس عند أهل البدع. ومع هذا فهذا الإمام العلم لا يكاد يفتر لسانه ببيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك ووسائله وبيان خطره وتعظيم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والضلالات وأهلها والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ودراسة كتب اعتقاد أئمة السنة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن لماذا أخذتم أنتم شيئا في أذهانكم وهو خطأ محض وعلقتم هذا التعليق تخذيلا؟ قال وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. ومن المعلوم أن أصحاب محمد

0: صلى الله عليه وسلم هذه الآية في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ لا أنت سرحت عشان كذا سألتك. في أصحاب موسى، في أصحاب موسى. قال ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم، أن يخطئوا كلهم الحق وتظفر به أو يظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم. يصير المتأخر إماما للمتقدم؟ قال ولكان المتأخرون أئمة لهم، يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، وهذا كما أنه محال حسا وعقلا ما يمكن، فهو محال شرعا. إذن ما الذي يلزمك؟ لزوم غرزهم والسير على طريقتهم، هذا الذي لا يلزم، هذا الذي يلزم ولا يجوز لك أن تخالفه. ثم لما قال رحمه الله ولا تتم الرياسة الدنيوية، تكلم عن المفاسد في طلب ماذا؟ طلب الرياسة وحب ماذا؟ الزعامة. هذا أمر مشاهد، ذكر جملة إيش؟ من المفاسد، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد. انظروا أنتم أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون، أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون؟ أما يفعلون مثل هذا؟ يتنازعون ويشترون الذمم، زيت، سكر، كذا، مال، أليس كذلك؟ على أن تنتخبه ولو كذبا ولا يستحق أو لا يجوز، علما بأن هذا ليس مسلكا شرعيا في أصله. ويربون من يستجيب لهم إلى ماذا؟ إلى حنق شديد واعتداء على الآخرين، وأن هذا هو القول، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هكذا التولد، هذه المفاسد تتولد من طلب الرياسة والزعامة. لهذا قال أبو نعيم رحمه الله الفضل بن دكين والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، لأنه يجعلها الهدف، فيطأ رقاب الناس وأعراض الناس وأديان الناس، كل هذا ليصل. نسأل الله السلامة والعافية. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقل الحافظ ابن عبد البر أيضا في الجامع أن بعضهم قال لا ترى المعجب، وما أكثر المعجبين بأنفسهم؟ ها، أهل الكبر والغرور، نعوذ بالله من هذا البلاء. قال لا ترى المعجب إلا طالبا للرياسة، إلا طالبا للرياسة والزعامة. نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة لو تأمل المتأمل الطالب لمثل هذا بعجب وغرور وكبر وحسد وتحقير للناس واعتداء عليهم، لعلم يقينا لو تأمل في ساعة تفكر صافية نقية لعلم أن هذا الحب والبعث الذي هو فيه يدل على ضعف عقل، لأنه حتى يصل يتلف القيم والأخلاق والمبادئ والثوابت، فإذا ما وصل وأراد دعوة الناس إلى تلك الثوابت، أما أنت الذي وطئتها بقدمك وأذبتها بأفعالك، كيف تدعو الناس إليها؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، وما أكثر ضعفاء العقول في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله: وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة أيضا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. أقول: جاء عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بعث أيضا أبا موسى إلى اليمن. الحديث عندنا بعث من؟ معاذا. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أيضا بعث

من بعث أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن. وورد أيضا أنه بعث كل واحد منهما إلى مخلاف، إلى مخلاف يعني من مخاليف اليمن، ذلك أن اليمن، لأن اليمن يقول أهل العلم مخلافان، مخلاف عالي ومخلاف سفلي، وهي التي يقال عنها الأقاليم أو نحو ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه مبعوثا إلى المخلاف العلي الأعلى أو إلى الجهة العليا، وهو صوب من جهة المدينة صوب عدن، وأبو موسى إلى جهة المخلاف السفلي، نعم إلى جهة المخلاف السفلي وهو ما يقابله. قوله في الحديث لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي، أي أوصاه، قال له أي موصيا، أي موصيا معاذا رضي الله تعالى عنه بما ذكره له، إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الحديث حديث ابن عباس بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ضمن تبويبات عدة ذكر الحديث تحتها، منها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن حجر كان بعث معاذ إلى اليمن 10 إلى آخره، وذكر أيضا كلاما لشيخ الإسلام في أن هذا الحديث من فضائل ماذا؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب نقل كلام القرطبي رحمه الله، وهذا كلامه في المفهم، هذا الكلام في المفهم المجلد الأول منه، وله تتمة، له إيش؟ تتمة مفيدة. قال إنك تأتي قوما أهل إيش؟ كتاب. قال يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا إيش؟ ليتهيأ لمناظرتهم. طيب لماذا يتهيأ؟ هنا تتمة مهمة، هنا تتمة ماذا؟ مهمة في كلام القرطبي رحمه الله. قال بعد ويتهيأ ليتهيأ لمناظرتهم، قال ويعد الأدلة لإفحامهم، ويعد الأدلة لإفحامهم. طيب لماذا كل هذا؟ لماذا إفحام وإعداد العدة؟ ومعاذ رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة أليس كذلك؟ ومثله أبو موسى. قال لأنهم أهل علم سابق، لأنهم أهل علم سابق يعني عنده علم، عندهم علم من الكتاب، ولا يقدم على أناس لا يعلمون يعني جهلة. قال لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان، انتهى كلامه. يعني هؤلاء قائمين على الجهل، أما هؤلاء أهل الكتاب. ولهذا قال الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد قلت فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة

0: خطبة الجاهل.
1: فيه من الفوائد يعني هذا الحديث أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة من دينه. لماذا؟ قال: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. أن يكون على بصيرة من دينه لئلا يبتلى ممن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه، يعني لا يكون أذنك قمعا للشبه، سماع لكل أحد. أما أتعب الطلاب المشايخ، ما كيف نجيب، بماذا نقول، ما الجواب عن من قال فلان من الطلبة يقول فلان، حتى ما صار هناك عناية بمن يعني نقول مشتغل أو محسوب، ولو هكذا يعني في الخفاء أنه من أهل العلم مثلا ولا من طلابه، حتى بمن لا قيمة له. صارت الناس تشغل أنفسها وتشغل الناس المشايخ معهم. بعض الناس يقول: من هذا البعض؟ ما قيمته في العلم؟ ما منزلته؟ هل هو أهل لأن ينظر في مقالاته؟ هو كل واحد فتح فمه لابد أن نجيب؟ كل واحد تكلم لابد أن يجاب عليه؟ قال رحمه الله: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، والحرص على طلب العلم، تحترز وتتنبه من الشبه وتحرص على تحصيل العلم والتزود منه. هذا بإذن الله هو العاصم لك من أن تقع في ماذا؟ في بنيات الطريق يمنة أو يسرى، وخاصة بارك الله فيكم مع وجود هذه القنوات والفضائيات والواتسابات وغير ذلك، صار الكل يهذي بما لا يدري، يكذب الكذب وهو الآن، وتطير الآفاق بلا جمارك ولا حدود ولا طائرات. صحيح؟ ثم يتلقفها المساكين هؤلاء، ثم يأتون بعد: كيف الجواب وماذا نجيب؟ أغلق الواتساب وخلاص وريح بالك. ليس بالضرورة أن يكون عندك مثل هذا، لازم؟ ما يمكن تعيش في الدنيا ولا تشرب ولا تأكل إلا بمثل هذا؟ هذا الجوال اجعله للاتصال ورد الجواب فقط إلا للضرورة، إن احتجت هذا البلاء أو نحو هذه البلايا فقيدها بقيود ثقال، ولا أظنك تستطيع. على كل حال بارك الله فيكم، ضروري أن يحتاط الإنسان خاصة مع وجود هذه الوسائل التي ينتشر من خلالها أو عبرها كثير من الضلالات وكثير من البدع. وقال الحافظ يقول: وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته. ليجمع ايش؟ همته، ليجمع همته عليها ويستحضر ويتنبه لما سيذكر. وهذا فيه ايضا تنبيه ان عندهم شبه، ان عندهم اما شبهة او اكثر، قد تكون شبهة واحدة عظيمة أو تكون عندهم شبه كثيرة عظام، فتتهيأ وتنتبه لتبلغ دين الله وتناظر في هذا من يحتاج منهم إلى تلك المناظرة، إلى تلك ماذا؟ المناظرة لتبين الحق. مناظرة أهل الأهواء ولا غيرهم ممن شاكلهم أو أهل الشرك ليست لكل أحد، ليست هي لكل ماذا؟ لكل أحد، ولا يستطيعها كل أحد، ولا كل من ينتسب إلى العلم. هذا مقام الرفيع الأصل المنع، ويستثنى من ذلك حالات. ومقالات أئمة السنة في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل البدع كثير، لكن إن كان وأن كتب على المرء أن يكون كذلك وكان من أهل العلم المستجمعين الآلية والأهلية، يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهاهم عنه، عنده من الحجة والبرهان وقوة البيان ما يدفع الشبهة فيردها على أصحابها في نحورهم. أما أن يضعف تكون الشبهة قوية والجواب مهلهل ضعيف، تنقلب، ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة، كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، تقطع إيش؟ دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام إيش؟ حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. واضح؟ فلا بد أن يرد الباطل بماذا؟ بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل إيش؟ كان زهوقا. أما تأتي فتحسن عبارة القوم وشبهة القوم وتضعف عن الجواب ضعفا يظهر ضحالة علمك وقلة معرفتك، فهذا باب خطير عليك وعلى المسلمين، لا تلجه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. نعم. قال قوله: وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال: وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يريد أن يقول لك أن هذه اللفظة، لفظة يوحد الله، تفسر لك معنى رواية الباب عندنا شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ هذا مراده. قوله: وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذه الرواية أين؟ في الصحيحين. هذه رواية في الصحيحين. ثم بين معنى ذلك، قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم ذكر آية البقرة وبين معنى العروة الوثقى. ثم قال: وفي رواية للبخاري قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني إيش؟ رسول الله. هذه الرواية هي في الصحيحين أيضا، هي في البخاري وأيضا هي فين؟ في مسلم. إذ اللفظ فيهما أو عندهما: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الشيخ سليمان في التيسير رحمه الله: أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. أكثر الروايات فيها ذكر

0: الدعوة إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. نقف عند شروط لا إله إلا الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد في وادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونتبع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا ومعنى الموبقات أي المهلكات، وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر السبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصر في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام، قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة

النووي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور. الكبائر ما لها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال هي إلى 70 ويروى إلى 700 أقرب. وقال ابن رسلان ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه 7. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن 9. فذكر معنى زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيانا وأمواتا. لماذا اقتصر على 7 في هذا الحديث؟ لماذا اقتصر على هذه 7 مع أن العدد يعني الكبائر كثيرة؟ لماذا هؤلاء 7 المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر 7 فالمراد به من الكبائر 7 فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر 7. فإن هذه السيرة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه 7 وفي الرواية الأخرى 3 وفي الأخرى 4 لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلب الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على 7 في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه 7 التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت، لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 الموبقات، ثم قال لا تسألوني في بعض الروايات ألا تسألوني عنهن؟ قال وما هن يا رسول الله؟ قال اجتنبوا 7 الموبقات وسكت، ثم قال ألا تسألوني عنهم؟ فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا قال وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسلان رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله والحكمة في الاقتصار على 7 المذكورة في الحديث مع وجود ما يزيد على 70 في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة كما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال والأقوى أن التنصيص على 7 في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه 7 عظمهن، هذه 7 الكبائر هذه كمن أفحش وأعظم، أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سنده بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن 7 أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلاة الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال: تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سألوه صلى الله عليه وسلم: ما هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشكية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في دينه. نسأل الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل: هذه أنت الآن بكم؟ إذا أراد أن يبني قال: من هو أفضل بناء؟ من هو أفضل كذا؟ يسأل. إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل. إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب، ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف، ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله. الله أمرنا بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا: وما هن؟ فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا عندنا هذا المجال الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل. احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول: قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيقتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جواب صحابة رسول الله: وما هم؟ سألوا. قال الشيخ صالح الفوزان: وهناك من يقولون: علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموا الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمات. يقول: اتركوا هذا. يقول: في من الناس من يقول: بس تعلموا، لا اتركوا هذا، هذه المحرمات اتركوها، لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه: وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال: فمن يكفر ليش بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول: نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت أن تعلم التوحيد قال: أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل. قال: لا، فأحنا نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا وهكذا.

إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه، يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه المحيي، وأنه المميت. ولئن سألته من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء يقولون الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا قلة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسمية غير الله بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه حرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة، وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان

كريما وكان يعمل الخير. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفع صلاة، لا ينفع بر، لا ينفع معه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلهم هباء منثورا. وقال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هي يوم شديد الهواء، وهذه رماد رماد، ثم جاء هواء شديد يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب، هذه أعمالهم شبه الله عز وجل تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وشد عقوبة، إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه، الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانها فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله هذا يكون ظلم عظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم، أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم

يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولى يحبونهم كحب الله أو أشد حبا والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال من جعل إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر تحرم مناكحته، تحرم مناكحته لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة مالها تعتبر ميتة يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث بل ماله لبيت مال المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد فالمشرك ارتكب أعظم جريمة وأفظع ظلم كما قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا زوجاتنا أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول لابنه ذلك ويعظه بأعظم موعظة الله بينها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تدل عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. ومن فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان، هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أبواب العلم أنه لا يبطل، ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه. الله ما يقبل، ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. والشرك

إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال؟ قال ما شاء الله وشئت. قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصب وحذر، أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله. انظر للحفظ كذلك الكلمة اللفظة، ينبغي لنا أن نتعلم أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا ما نعلم، يحلف بغير الله وكذا والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل. من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر وهم بعضهم حدثاء عهدين بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جار لهم شيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما أن للمشركين ذات أنوار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والذي نفسه ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا؟ أثرها عظيم. ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية وهي السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب تؤثر في البدن فيمر ويقتل، يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر لا خلق له، إذا كان لا خلق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. السحر أمر خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكره في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع من السحر بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطى بخفة اليد، إلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعينوا في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الظلم السماء من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنفس والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصور.

الصورة على صورة المحسوس، وسار لجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهكذا. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله ويصور أبنائه وكذا وإلى آخره، يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وقال النووي الصحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور، انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا كلام ماذا؟ هذا حقيقة؟ هذا لا، لكن إنما هو تخييل للإنسان يقلب في عيون الناس، كما في حدث لي في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل. فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون. ما سرعوا لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة، ليس السحرة، إنما فعلهم هو كان السحر. إذن عرفنا، فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما لها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج يرى يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله كفارة سحرة موسى الذي انتحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أباك حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تكفر بالله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني به كذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر بالسحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى،
والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوغ يقول سلمى ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسموه بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن لماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، التعوذات، الأدعية الشرعية، الأدوية، يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن مبده أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدكه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7، 1، 2، 7، ثم يدكها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدكها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع في الماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء، ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات الكل، يعني قوله الله واحد، قوله والعوذ برب الفلق والعوذ برب الناس والياء الكافرون، نعم. ثم يحث منه 3 حسوات، 3 حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أذكره، قال: يأخذ هذه 7، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، يأخذ 7 ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسنها 3 حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله: هذا مجرد، وهذا مجرد، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره بالفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكر فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وآية يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وآية طه وهي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها أيضا ويقرأ عليها قل هو الله واحد، قل عن رب الفلق، وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم 2 مرات في الصباح وفي المساء كل يوم، فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية 3 شروط يجب توافرها: أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل والسنة. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجاب عنه، من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم، يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين، كما مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب

وكان الحكم له. فالقلب اسمع إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عجوة يتفطح بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفطح بـ7 تمرات عجوة تمرا لن يضره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار الصباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخص في المأرى، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أرى، ما يعرفه، ما زما عنده حصن. فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة والحر. وحد الساحر والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى النافي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. فقتل هناك نفس ما تسمى بنفس المعصومة، النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر للحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس الغير معصومة كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس دم المسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته إن من ورطات الأمور التي لا دخل فيها العبد ربما لجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني وأجمع المسلمون على تحريم القتل والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله جدا وهو خلق. قال ثم أي قال تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وخسرته وندى

كما قال تعالى عن قاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، لأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات: أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: حكم الله الربا وربوا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب بسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول هو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا، وهو محارب لله عز وجل، محارب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف بن عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزخ، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كما المجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا يمحق البركة، ما عنده في ماله بركة، يمحق الله الربا، يسحب الله الربا ويدب الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبة تصير إلى كل أو إلى كل، رواه الإمام أحمد وصحبه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يتسع الحلال، ولو حصل له ما حصل، هذه دنيا، هذه أمور، فلا يمحب نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر، الله يبتلي في هذه الدنيا. أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا. هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يبلوكم. أنت الآن في الدنيا يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصدق؟
هل تصبر أم أنك كالذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ماذا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا يا الله ابتلاك؟ لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإدبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو أي ينفون إليه بمشاكة. معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم. ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم. وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها استثنى الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لكتاب أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم ليس مصيره. أي أن يكون متحرفا لكتاب بمعنى أن ينفرد ليعمل من أجل الكتاب، أي كما يسمى الكار، هو فرض ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل. هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون من حد إلى فئة، إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما من أجل أن يساعد هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الافتراق من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا لفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفض الله عنكم، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10. ثم الله عز وجل قال الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك له أن يرجع، لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر متولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التفت الزحفان إلى أن رحم الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحالف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال فالتولي والزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نصب على ذلك أي دقيقتين. طيب. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان، بقي معنا ولا خلاص نقف عند هذا؟ نكمل بعد الأذان. طيب.

من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال اليتيم يعني التأسي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته، لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لا اليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم ينفق، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم غير اليتامى؟ أموال النساء، أموال الأطفال مثلا، لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم. سهل أن يأكل، أن يكون هذا أن يأتي إليهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به، يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصح في دينه، ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأثير، وبما يصح في دنياه، أيضا بما يصح في دنياه من مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم، تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغاد من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء، تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل لنا المثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين

البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بسبوع السبب والوسطى أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعي السبب والوسطى. وعند مسلم كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تقفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرابة، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم قبلته أيضا هي تعتبر بهذه المثابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان هذا الذي، فكيف بمن يأكل مال؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف، والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون ذلك. اتق الله عز وجل، بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم لا تأخذ من مال إن كنت غنيا، إن لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان عبد الله بن عبد الوهاب وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظة فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصن عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري محصنة من دم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله احترازا عن قذف الكافرات فإنهم من الصغار. قال ابن الملقي رحمه الله تعالى وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء ياسا واستدالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من عقوبات. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يوجد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط

رسالته ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. لسان الذي تكلمت عليه أنت لسانك ينطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقدح. يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي يا فلان يا زاني يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف يا هذه الكلمات، هذا هو قذف فلان كذا عاهرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة ضد الوعيد. لعن في الدنيا والآخرة هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممعون عن رحمة الله عز وجل ما يرجى منه. احضر يا أخوان احضر هذه الكلمات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة وهذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت به وكذبته، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله الذي ينطق كل شيء. فالحذر حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين. أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وحذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بنا وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسب، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر وخطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي موبقات أي مهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا، قال اجتنبوا ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخاف على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافوا على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كفرها لكن خاف على نفسه. فالإنسان يخاف على نفسه من أن يقع في المعاصي.

0: ومن هذه الأمور وخاصة في الربا في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه يسهل عليه ذلك. الحذر الحذر الحذر الحذر يا عبد الله يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم أنت في حال هذه الحياة أنت من أجل في ابتلاء الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يدهم بتأييده وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم بما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد بلغنا أو تكلمنا على طرف من هذه المقدمة وهذا الكتاب العظيم، يعني مقدمة ابن آج الروم مغفرة الله ورحمته عليه وعلى سائر علماء المسلمين المستقيمين على الكتاب والسنة. انتهينا من المقدمات الأولى المتعلقة بعلم النحو، ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الكلام الذي عليه مدار علم النحو ومن بيان أقسامه والتي هي أفراده أو كلمته أو كلماته المفردة، وذكر علامة كل انتقل رحمه الله تعالى إلى المقدمة الثانية التي هي مقصد علم النحو وعلم الإعراب. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. والإعراب، قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. سنشرح هؤلاء الكلمات أو هذه المصطلحات بعد أن نعرف لماذا سمى النحويون هذا الموضع بالإعراب. والجواب أنه لما كان مدار علم النحو على الإفهام والإعلام بمقصود المتكلم أو الإظهار والبيان لمقصود المتكلم سموا هذا الباب إعرابا، لأن حقيقة الإعراب أنه هو البيان والإظهار، أو قل التعبير والبيان، منه قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عما في نفسها، أي تظهر. ومقصود علم النحو هو أنه يظهر حقيقة الكلام وقالبه وما تكلم به من اللفظ للدلالة على المعنى، من جهة التقديم أو التأخير أو الإعراب أو البناء وما أشبه ذلك. وهذا كله سنتعرف عليه. وقول المصنف هنا تغيير أواخر الكلم، التغيير أخرج به ما لا يتغير من جهة اللفظ، وإنما يلزم حالة واحدة وهو البناء أو المبني.

البناء أو المبني. وأخرج بقوله أواخر الكلم أولها وأوسطها مع الاشتراك في آخرها في جهة علم الصرف، لأن الكلام أو الاشتغال بأول الكلمة التي هي الأسماء والأفعال ولا مدخل في علم الصرف للحرف، اشتغال الصرف بأول الكلام وأوسطه وأيضا المشاركة في آخره مع النحو. قال أواخر الكلم يعني أواخر الكلمات العربية. وقوله هنا الكلم لم يرد مطلق الكلم وهو ما تقدم من الأقسام، لأننا قدمنا أن أقسام الكلام ثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف، فهو لم يعني جميع ذلك، وإنما قصد بها خصوص الاسم لأنه هو الذي يدخل عليه الإعراب، وخصوص الفعل المضارع لأنه هو أيضا الذي يدخل عليه الإعراب، ولا يكون الإعراب إلا فيهما، لا يكون الإعراب إلا في هذين النوعين. وأنتم تذكرون هذا، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل الماضي مبني، وأن فعل الأمر أيضا مبني. وما هو مبني من الأسماء وما هو مبني من الأفعال المضارعة فإن بناءه ليس بناء مطلقا محضا، ولكنه يطلب محلا من الإعراب. فإذا نظرنا إلى التطبيق لهذه الفقرة من كلمات المصنف رحمه الله من جهة التغيير والأواخر والكلم قبل الدخول في العوامل، إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الكلمة الواحدة وهي الحج، كلمة الحج، تلحظون أنها جاءت في أول الكلام فقال الحج، ثم توسطت فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر يعني جاءت بعد فعل فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر فقالت الحج، فدارت بين الرفع وبين النصب وبين الجر، فهي في الأولى الحج ها هنا مبتدأ، والمبتدأ لا يكون في كلام العرب إلا مرفوعا، ثم جاءت بعد الفعل فرض فيهن الحج فتكون مفعولا به، والمفعول به من منصوبات الأسماء، وجاءت بعد حرف الجر في الحج فجرت بفي وظهرت علامتها بالكسرة، وظهرت علامتها بالكسرة. وسنرجع إلى هذا المثال مرة أخرى في بيان الإعراب التقديري واللفظي لأنه أيضا مهم للغاية. عرفنا الآن ما هو المقصود من جهة التغيير، وأن الحج هذه اللفظة لم تلزم حالة واحدة، وإنما جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة، هذا هو حقيقة الإعراب بكيفية معرفته، وهي أيضا من الكلم، وهذا التغيير طرأ على آخرها. ثم قال المصنف رحمه الله لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل هي لب النحو وروحه وحقيقته، ومن لم يعرف العوامل لم يعرف أعمالها ولم يعرف معمولها.

ذاتها. فالعامل يطلب عملا ولا يتنازل عنه، ويطلب معمولا فيه ولا يتنازل عنه، ثم هو يختلف باختلاف قوته وضعفه. فمن العوامل من يتعدى إلى معمول، من يلزم معمولا، ومنها من يتعدى إلى معمولين، ومنها من يتعدى إلى ثلاثة. أقوى العوامل الأفعال، ثم الأسماء، ثم الحروف. المهم أنها عوامل، وأن طالب العلم من أعظم ما يولي من الاعتناء والاهتمام هي نظرية، أو إن صح التعبير، أو مسألة العوامل. ما هو العامل؟ أنت والنحو ينبغي أن يكون فيه نوع من التمثيل والأمر البرح الواسع. أنت إذا كنت في شركة كبيرة، هذه الشركة فيها موظفون وعمال، وكل عامل له عمل في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة، وهو يطلب عمله الذي يعمله، ويطلب منه عمله أيضا، كما أيضا يطلب منه المكان الذي يقوم فيه بهذا العمل. وهذه العوامل، العوامل النحوية التي اعتنى بها النحويون وأولوها غاية الاهتمام، وصنفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة، إن كان من أشهرها كتاب العوامل للجرجاني، العوامل في النحو 100، وهو كتاب مطبوع عليه شروح وله حواشٍ وعليه منظومات. هذه مهمة جدا. الذي يهمنا الآن هو أننا نعرف ما هي العوامل، وهو الذي يدور عليه هذا الكتاب. فقد يكون العامل فعلا، وقد يكون العامل اسما، وقد يكون العامل حرفا. ثم ينبغي أن تعلم أن العامل يقسم قسمين، أن العامل قسمان: عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الذي يلفظ به، يوجد في اللفظ، له من اللفظ مكان. والعامل المعنوي هو الذي لا سبيل للفظ إليه، أو لا سبيل لا سبيل لللفظ إليه. قد تقول لي: هذه معلومة ربما تكون جديدة، نريد أن نفهم. لماذا نذكر هذا؟ لأن قضية العامل هذه قضية مهمة، فربما تحتج على النحويين لعدم وجود العامل، والعامل يكون موجودا وعمله موجود، لكنه أحيانا قد يكون معنويا، ليس لللفظ فيه سلطان أو عليه سلطان. العوامل اللفظية هي الأصل، وهي الأفعال والأسماء والحروف التي تعمل في معمولاتها، أو أسماء الأفعال التي تعمل عمل أفعالها وما أشبه ذلك. هذه العوامل هي اللفظية. حين أقول لك في المثال المتقدم في الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا في جدال في الحج. من أمثلة من هذه الآية في مثالين الثاني والثالث، أو في الموضعين الثاني والثالث من الحج، هذا العامل اللفظي. العامل اللفظي بمعنى أن العامل مسبوق ملفوظ به، وهو الفعل فرض وحرف الجر في. والقسم الثاني هو العامل المعنوي. عامل معنوي هذا لم تلفظ به العرب، لم تتكلم به العرب، لم تنطقه العرب، ليس لها سلطان على لفظه، وإنما علم من خلال كلامهم ومقامهم، ومن خلال تعبيرهم وتصريحهم به أو التعبير عنه. وأشهر هذه العوامل المعنوية وأكثرها، وتكاد أن تكون اتفاقا، الابتداء الذي يعمل في المبتدأ. فإنك إذا نظرت إلى الأسماء الواقعة التي لها الصدارة في أول الكلمات، تجد أنها ليس لها، لم يتقدمها عامل. ففي هذا المثال الذي نحن بصدده: الحج، أين العامل الذي قبله الذي عمل فيه العمل وهو الرفع؟ لا وجود له. ولهذا يقولون: الحج مثلا مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الابتداء هذا ما هو؟

جاء هذا كما قلت لك عن المعنوي. ومن أشهر هذه العوامل أيضا العامل في الفعل المضارع المرفوع، فإن النحويين لم يجدوا عاملا يرفع الفعل المضارع، فعبروا عنه بالسلب، بسلب العامل، فقالوا مثلا في مثل قوله سيقول السفهاء من الناس، سيقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلى لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا التجرد ما هو؟ هذا التجرد سلبي، بمعنى أنهم لم يجدوا عاملا ظاهرا واضحا له لفظ، فعبروا بتجرده عن الناصب والجازم، لأن الناصب والجازم أقوى من الرافع لأنه عامل لفظي. هذه أهم ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. واختلف النحويون في العامل في المضاف، المضاف إليه، هل هو المضاف في المضاف، هل هو المضاف إليه، هل هو المضاف إليه أو هي الإضافة؟ فمن قال المضاف إليه وهو قول المحققين من النحويين الذي هو الاسم، قالوا هنا العامل لفظي، ومن قال هو الإضافة قالوا العامل معنوي. وأيضا في التبعية، تابع المجرور مثلا، هل العامل في التابع، تابع المجرور هو الحرف أو هي التبعية؟ من قال الحرف، حرف الأول الجر، قال العامل لفظي، ومن قال هي التبعية قال التبعية هذه عامل معنوي. هذا إشارات إلى أنك ينبغي أن تصب جل اهتمامك في معرفة العوامل. وقلت لك فيما تقدم بأن أصلها وأكثرها وأقواها الأفعال ثم الأسماء ثم الحروف، وهذا كله هو الذي سيدور عليه الكتاب. قال المصنف رحمه الله العوامل الداخلة. الداخلة هنا هذا تعبير أغلبي، أراد به، ولو كنت عاملا سألتكم وإن شاء الله كلكم فطن وسيكون جوابه، أراد بها العوامل اللفظية لأنها هي الداخلة، أما المعنوية فلا مدخل لها. قال الداخلة عليها لفظا، لفظا أو تقديرا، هنا قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، ليس هو ما ذكرناه في بداية الكلام على العوامل، لا، هنا يتكلم على العلامة على الأسماء والأفعال التي هي المعربة، فأحيانا يلفظ بها وأحيانا تكون مقدرة، والأصل هو اللفظ بالمعرب الذي هو العلامة، علامة كما في الدرس القادم إن شاء الله، التي هي علامات الإعراب، علامات الإعراب، بل البصريون يقولون ليست هذه علامات الإعراب، يقولون هي الإعراب، ليست علامة بل هي الإعراب نفسه، ولهذا الإعراب عندهم لفظي، الكوفيون عندهم الإعراب معنوي. فالشاهد أن قوله لفظا أو تقديرا هذا المراد به هنا العلامات وليست العوامل، العوامل تقدم معنا اللفظي والمعنوي، هنا اللفظي والمقدر، هذا من جهة العمل الذي أحدثه العامل وهو الرفع والنصب أو الجر أو الجزم، وعلامته قد تكون موجودة وقد تكون مسلوبة يعني محذوفة، لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما سبق معنا. والقول هنا لفظا أو تقديرا أراد أن الإعراب يكون ملفوظا به، في اللفظ له فيه سلطان، ويكون مقدرا. متى يكون مقدرا؟ هذا ما سنذكره بعد أن نتصور المعنى الصحيح لعبارة ابن آج الروم. قدم معنا في المثال السابق، مثال سورة البقرة في آية الحج، أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن الضمة التي هي علامة الرفع والفتحة التي هي علامة النصب والكسرة التي هي علامة الجر لفظ بها، ظهرت، بانت، وضحت، موجودة في اللفظ، موجودة في الكتابة إذا كتبت، لأن

الكتابة هي رسم اللفظ، يعني تعبير عن اللفظ. إذا أخذنا مثالا آخر اجتمعت فيه كلمة واحدة، كلمة واحدة في موضع واحد في آية واحدة، وجاءت على هذه العوامل جرا ونصبا أو رفعا ونصبا وجرا. لاحظ في قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. هدى وهدى وهدى، وجاءت كلها بنفس اللفظ إلا أن العوامل التي دخلت عليها مختلفة. فإذا عرفت نظرية العامل لم يشكل عليك اتحاد اللفظ في الإعراب التقديري. فقوله تعالى له أصحاب، هذا طبعا يعني تعرفون أنه مبتدا مؤخر وخبر مقدم، ويدعونه فعل وفاعل، إلى الهدى، إلى حرف جر. الهدى مجرور بحرف الجر الذي هو إلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، كما سنفصله. منع من ظهورها التعذر، يعني تعذر اللفظ بها. ائتنا، قل إن هدى، إن هدى، إن هذه هي أم باب الحروف الناسخة التي هي إن وأخواتها، والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن هنا حرف نصب مشبه بالفعل، ينصب الاسم ويرفع الخبر. وكما سيأتي إن شاء الله معنا أن من الخطأ في الإعراب من يقول إن حرف توكيد ونصب ويسكت. لا، نقول إن وإن كانت من الحروف، والحروف عملها ضعيف ويندر أن تتعدى إلى معمولين، إلا أنها هنا في القوة أشبهت الفعل فنصبت ورفعت، فهي ناصبة ورافعة. إن هنا حرف توكيد ونصب ورفع، أو حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الهدى، إن هدى، هدى هنا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. فلو قلت مثلا في مثل الحج إن الحج، إن الحج، ظهرت الفتحة، وإذا قلت إلى الحج ظهرت الكسرة. وقوله هو الهدى، هو الهدى، هذا خبر. الهدى هنا جاء خبرا، والخبر يكون مرفوعا، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. الآن نحن تصورنا، وهذا الذي يهمنا، ومعرفة الأسباب أمرها سهل الميسور، عرفنا أنه لا يشكل علينا، كما تطلبنا أنه لا بد للعامل من عمل يعمله ومن معمول فيه العمل. فهذه العوامل تطلب هذه الأعمال وتطلب العلامات التي فيها. فقد تظهر هذه العلامة ويلفظ بها، وقد لا تظهر، وعدم ظهورها لا يدل على عدم وجودها، بل هي موجودة، هي موجودة. وسننبه على بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب إن شاء الله في أماكنها المناسبة. فالإعراب يقدر، الإعراب يقدر إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء، هذا شيء من الاختصار. فإذا قلت لك قام الفتاة وضربت

يعني نحن أحيانا قد يغلب علينا التمثيل النحوي، وإلنا فإننا نتجافى قدر ما نستطيع عن كثير من أمثلة النحويين، لأنهم شغالين ضرب في الناس، ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا. حتى من طرائف العلم أن الخطيب البغدادي روى في كتابه اقتضاء العلم العمل أن محدثا معروفا مشهورا كان مشهورا بالحديث، ولكنه كان لحانا يلحن، يرفع المنصوب ينصب المرفوع إلى آخره. فقال له بعض جلسائه: لو أنك أخذت النحو يصلح لسانك. فقال: ومن يقرئه؟ قالوا: فلان. فذهب إليه، وكانت العادة عند النحويين في القدم أنهم يبدأون بالجملة الفعلية فيميزون للطالب الفاعل من المفعول به. فبدأ له بالمثال، وكانت هذه طريقتهم في التعليم، مثال ويستخرجونه من القاعدة. لهذا من الكتب النفيسة الحقيقة، مع أن مؤلفها خرافي ولا ننصح بكتبه، كتاب اسمه جاء زيد، وهو كتاب لزين دحلان، وقد أعرب هذه الجملة: جاء زيد ودخل فيها إلى أبواب النحو والصرف بفوائد في الحقيقة أنها نفيسة قل أن تجدها في كتاب آخر. الشاهد من هذا الكلام أن هذا العالم بدأ له فقال: ضرب زيد عمرا. قال له التلميذ هذا الذي هو المحدث، قال أو طالب الحديث، قال له: ولماذا ضربه؟ طبعا تصور الحالة النفسية التي ستختلج في نفس الشيخ، ايش جايبين لي ادرس من هذا؟ قال: ضرب زيد عمرا. قال الطالب: لماذا ضربه؟ ما النفسية التي تصور نفسك في هذا المقام؟ قال: يا اخي، ما ضربه، وانما هذا من باب المثال. فقال له الطالب: علم يبدأ بالكذب لا حاجة لي فيه. فترك النحو. على كل حال، يعني غلب على النحويين أنهم شغالين ضرب في الناس، ونحن سنقول في مثل الأمثلة التي سبقت: قام الفتى وعلمت أو أكرمت الفتى ومررت بالفتى، كما مر معنا في الأمثلة السابقة، في المثال السابق في آية الأنعام: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى فلم يتغير شيء كما لاحظت. فإذا قلت في الفتى هنا بأنه تقدر عليه الحركات، فإن هذا هو الذي يسمى بالاسم المقصور، والاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة. وهذا النوع لا يظهر عليه شيء من علامات الإعراب، بل علامات الإعراب كلها تقديرية عليه، لأن في آخره الألف، أو إن آخره الألف، لأن آخره الألف، والألف لا تقبل هذه الحركات، كما مر معنا: قل إن هدى الله أصحاب يدعونه إلى الهدى، ما تقول إلى الهداء، هنا قل إن هدى، هداء هو الهداء، لا، هذه لا تظهر عليها الحركات على الإطلاق، ويعبر النحويون عنها بتعذر، يقولون: منع من ظهورها التعذر. وأيضا تقدر الحركات في الاسم المنقوص، والاسم المنقوص الذي يعرب بالحركات طبعا هو الاسم الذي آخره ياء لازمة غير مشددة، آخره ياء لازمة غير مشددة، قبلها كسرة. في مثل قولك: جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي، سلمت على القاضي، ولا نقول ضربت القاضي، يعني القاضي ما يضرب أصلا. طيب،

إلا إذا ارتكب ما يوجب ضربه. يقول نقول هنا بأن هذه الحركات تقدر في الاسم المنقوص، في الاسم المنقوص، فلا تظهر عليه الحركات، لا تظهر عليه الحركات إلا أن الحركة قد تظهر عليه. لماذا؟ لخفتها، لخفتها، كما في قوله تبارك وتعالى: يا قومنا أجيبوا داعية داعي الله. فالاسم المنقوص على كل حال لا تظهر عليه الحركات، ويقال فيه منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. وكما قلنا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشية والمرتشية، هذه من أسماء المنقوصة ومنصوبة، ومع ذلك ظهرت عليها الفتحة لخفتها، فتظهر الفتحة لخفتها، كما في مر معنا في قوله تعالى: أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. وقد يكون المانع من، قد يكون المانع من ظهور الحركات اشتغال المحل بحركة مناسبة، يعني تناسب المقام، وهو ما قبل ياء المتكلم، ما قبل ياء المتكلم، أو إذا قلنا بالتعريف العلمي: الاسم المضاف لياء المتكلم. فتقدر عليه حركات الإعراب جميعها. لماذا؟ نفس الشيء للثقل، الثقل عفوا، لما سبق بيانه، وهو اشتغال المحل بحركة هي مناسبة للمقام الذي هو فيه. فإذا قلت: هذا كتابي، واستلمت أو قرأت كتابي، ولا وضعت كتابي على الرف وقرأت كتابي وفرحت بكتابي، الحركات هنا متغيرة. هذا كتابي ضم، وقرأت كتابي فتح، وفرحت بكتابي جر، فلم تظهر لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. لماذا؟ لأن المكان مشتغل بحركة مناسبة، وهو يكون مضافا والياء مضافا إليه، إذا لأن كل الضمائر الواقعة بعد الأسماء تعرب مضافا إليه. يعني هناك قضية الأفعال أيضا تقدر عليها الحركات، تقدر عليها الحركات، يعني في الاسم المقصور كما مر معنا: يخشى، يخشى، تقدر عليه الحركات جميعها، ولكن تظهر الضمة في ما آخره واو أو ياء: لن ندعو، ويقضي، فإن هذه تظهر عليها الحركات. وبهذا نكون قد عرفنا مهمة من مهمات علم النحو، وأول كتب النحو بارك الله فيكم هي النحو. ما بعدها عبارة عن تطبيق لهذه القواعد، ولهذا سمعنا من مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي، من يقول بأن من لم يتقن، نحن نريد أن نتقن، من لم يتقن أول كتب النحو فلا يتعنى النحو. إذا لم تتقن هذه الأبواب: الإعراب والتقديري والظاهر واللفظي والمعنوي، وما هي علامة الرفع، علامة النصب، علامة الجر، علامة الجزم، فلا تشغل نفسك بالنحو، واسترح، استرح، فإن النحاة قد أطبقوا كتبهم ولا يحتاجون إلى نحوي لا يعرف العلامات والعوامل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يقول يسأل عن حكم التدريس في المعاهد الإعدادية، يعني ما سنهم تحت 14. أين السؤال؟ لماذا يسأل عنهم؟ هل هم في دراسة مختلطة؟ هل المدرس ذكر والدارس إناث؟ ما في سؤال. لا، الإنسان يدرس في 14 سنة أو في 25 أو في، لو جاءك طالب علم 90 سنة درسه، لو جاءك طالب علم 7 سنوات درسه. فالسؤال غير واضح، بارك الله في السائل ونفع به. يقول صلى الله إليكم وإليكم، الحائض إذا طهرت في المغرب بدقائق، إذا اغتسلت دخل وقت المغرب، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ تغتسل وتصلي صلاة المغرب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه الفتوى من مشايخنا، لأنها قد أدركت صلاة أو وقت صلاة المغرب فيجب عليها أن تصليها. نعم. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أنا أعمل في شركة لتطوير البرمجيات، مؤخرا تم تكليفي لتطوير مشروعين، أحدهما للتأمين والآخر للبنك، وحاولت إقناعهم بأني لا أريد العمل في هذا النوع من المشاريع، لكنهم رفضوا بحجة أني الشخص الوحيد المتاح لهذه المشاريع، فماذا أفعل في هذه الحالة مع العلم بأني الشخص الوحيد المكلف بالنفقة على العائلة؟ أما بالاستدلال بالإنفاق على العائلة أو طلب الرزق، فينبغي أن لا يذكره إخواننا طلاب العلم والمستقيمون على دينهم، لأن طلب الرزق ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات جهة العموم. فإذا كان العمل محرما فلا تقل أنا الوحيد الذي أنفق على العائلة، أو أنا الوحيد الذي أتكسب للعائلة أو ما أشبه ذلك، بل لابد أن من النظر في هذا الفعل هل هو حرام أو مباح. والعمل للبنوك ولصالح البنوك هذه لا شك عندنا أنه لا يجوز ولو أن يكون حارسا في على عمارته، هذا الذي عليه فتوى أهل العلم. فاعتذر منهم إن كانوا يريدون تعاملا معهم على هذا الأمر، ولا تعمل لهم في هذه السبل وهذه الطرق أن تكون في البنوك أو في البرمجيات في شركات التأمين التي هي التأمين العام المعروف، فلا تعمل لهم. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. يقول فلان أراد شراء أرض وماله لا يكفي، قال لآخر ادخل معي شريكا ثم خلال شهر أشتري منك نصيبك فيها وأعطيك مكسب قدره كذا، ما الحكم فيه؟ لا يجوز هذا، لأنه تواطؤ مقصود على الربا، فبدلا من أن يقترض منه ويقول له سأعطيك زيادة على المال الذي أو المبلغ الذي دفعته، فإنني سأدخلك معي شريكا، وهو في حقيقة الأمر ليس شريكا، ولن يرضى بأن يكون شريكا له في هذه الأرض الذي ربما لا تشع إلا واحدا. وصورة التحايل ظاهرة في هذا السؤال، وهو سؤال يعني عمل لا يجوز، لأنه فيه تواطؤ ومواطأة، لأن فيه تواطؤا على الربا. نعم.

بارك الله فيكم وفيكم. هل إذا كانت المرأة ممشوشة بجن وأنجبت طفلا فهذا الطفل قد يكون ممشوشا؟ لا، ليس هذا لازما ولا واقع له، وينبغي على المسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى وألا يحوجه المرض إلى أن يزيده مرضا من جهة الوسوسة وطلب ما لا حقيقة له. اعتمدي على الله تبارك وتعالى وارقي نفسك وارقي مولودك بالرقى الشرعية، والجن أضعف خلق الله تبارك وتعالى، أضعف خلق الله جل وعلا، ما قوتهم إلا من قدرتهم على التلبس بالإنس وتخبطه وبسبب التشكل، وإلا فهم أضعف خلق الله. إذا كان الرب عز وجل قال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الشيطان لا يكون كيده ضعيفا إلا مع من كان في مثل ضعفه من الإنس، لا يعني لا يكون قويا إلا على من كان في ضعفه أو في مستوى ضعفه من الإنس أو أشد منه ضعفا، وإلا فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. الشيطان ضعيف ويضعف إذا قاومه الإنسان من هذا لا يعمد أيضا إلى الرقاه اليوم الذين صار المخلص فيهم، ولا نتقول على الله عز وجل أقل أو أندر من الكبريت الأحمر، بل صار الرقاة أقرب إلى أو الرقية صارت أقرب إلى التجارة وقضاء وطر الشهوة. فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا والنصيحة بالأصح على أن يقبل هو على شأنه ويرقي نفسه ويكثر من قراءة سورة البقرة وخصوصا في بيته، وإن شاء الله يذهب الله عنه ما يجد. نعم.

يقول بارك الله فيكم: ما القول الفصل في صالح البكري؟ هل هو على مذهب الحجوري أم أنه تاب من ذلك كما ينقل أتباعه؟ لو نقلوا أو تكلم صالح البكري رجل مفتون لعاب مضطرب كذاب لا يستقر له قرار، عرفته منذ عام 23 و400 وألف، لا يرى إلا نفسه. الحجوري في المصداقية الهوجة أوثق من صالح البكري، يعني أنه من جهة ليس في حد الاضطراب والتلون ويسير مع كل أحد، مرة مع الحجوري، مرة غالي في الحدادية، مرة يعني رجل مضطرب في غاية الاضطراب. ولا ننصح إخواننا طلبة العلم وفقهم الله بأن يلهثوا وراء أو يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن العلماء وبطلبة العلم المنفصلين عن العلماء. تابعوا أهل الفتن وأهل التحزبات والذين افتعلوا الأدوار المفتعلة على الدعوة السلفية في المشارق والمغارب، تجدون أنهم من جنس هؤلاء الشباب المنفصلين عن العلماء الراسخين في العلم. ابتدئوا بأبي الحسن والحجوري وصالح البكري ومن شابههم. نحن ننصح إخواننا طلبة العلم لما نصح به الإمام ابن سيرين واختاره مسلم ليجعله في مقدمته التي بناها على بيان بنى فيها صحيحه على بيان الدين، ما قال: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد كان الطرطوشي رحمه الله عالم الغرب الإسلامي في زمانه وإمام المسلمين في وقته، والذي أفتى بإحراق إحياء علوم الدين في زمن أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين رحم الله الجميع، يقول: إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وكما قال عمر:

أنا أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. وقد قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تتابع العلماء على ذكر هذا عنه. فينبغي لإخواني طلبة العلم وفقهم الله ألا يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن طلبة العلم. الواحد منهم لم يبلغ، نحن لا نتكلم عن السن، إنما يعاب الطيش في السن مع عدم الاستقامة على السن. إنما يعاب الطيش في السن والصغر مع عدم الاستقامة على السنة. طالب علم ويحارب ويبارز العلماء الراسخين في العلم الأكابر الذين قضوا العقود والسنين قبل مولده في العلم، نمثال الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ عبيد، أقل واحد منهم قد طعن في 80، وهؤلاء من أمثال الحجور الذي لم يبلغ 50 أو أمثال غيره، يحاربونهم على غير استقامة على السنة. وليس هذا عيب، وليس هذا عيبا للشباب، إنما هو عيب لعدم الاستقامة مع أهل العلم على الشباب. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. ونحن منذ ابتداء فتنة صالح البكري لم نقبل منه من تلاعبه قلامة ظفر، ولم نرفع به رأسا حتى يرفع بهذه الدعوة السلفية رأسا ويتواضع لأهل العلم من مشايخه ويتواضع لإخوانه من طلبة العلم. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء.

0: هذا هو السؤال. يقول صاحب السؤال الأول أضاف على أن المعهد مختلط لا يجوز الدراسة فيه ولا التدريس فيه ولا العمل الإداري فيه لأن الاختلاط محرم. الاختلاط ما حكمه؟ الاختلاط محرم. فالعجب أن بعض الناس يسأل يقول ما هل يجوز فعل المحرم؟ لا يجوز فعل المحرم. فهذا هو السؤال المقصود الذي يعني وفق الله وانتبهنا إلى أنه غير موجود. نعم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه

وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى. هو يعيش لكنه عيش البهائم، لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة. لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج

يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم؟ القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به.

أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة.

والدعاء، وإلى ربك أي وحده، فارغب أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون.

بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرب لا بد وأن تهرب، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات، وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة، غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب، قد فات يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يرفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك، وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة.

بقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة. من أعظم أبواب الطاعات والقربات الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال، وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وما

وجهه عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. لا، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية. إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة إيش؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت، يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في

صحيحه. أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن سمعون في الأمالي والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة، لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وأطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب.

زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيعرف نيتك ويعرف ماذا مسلكك. وكما قيل إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو كلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال الذهن الثاقب، الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذنب

بالتعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق، والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه فرحمهم الله أجمعين وألحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير
تلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله، وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله، ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل، بالنوم، بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي أن أحضر الدرس، لا، ليس بالضرورة أن أبكر، يكفي، يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب، وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير، قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره.

من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه، يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا ابن أبي حاتم، عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة، باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه، يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال، هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت

فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء. فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت: إني ضعيف، لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي

ذاك؟ قال: فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت، يقول أبو حاتم، وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة، فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في رفوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا، ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر. فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي، ويسقني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى، فجعلنا نمشي، يقول، جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول، فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية، وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار، فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا، يعني بالزاد، إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي

معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض، قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا، ما أكلوا أرادوا أن يأكلوا سمكا، قال فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاح السمك، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجزاد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه

من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال نحو مما في التفسير 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا، تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له، قال الفقيه والإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس، ذكر أنه درس كتابا 1,000 مرة، أعاد دراسته 1,000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1,000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال لأبي ذات يوم يا بني ما يكون منك، لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة، واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي عرفت اليوم ابني، يقول لأمه، لأم التبان زوجة الوالد، عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد، جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه، قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدر، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال ومن كتب الفقه والحديث بدأ يعدل التي كتبها بيده نحو 3,000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع

يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري، يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى ابن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبقي وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 10 سنة، كل هذا

0: يقول: فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات. هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه. وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعذ بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك، وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال: النفس هي النفس، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق، واشتغل بالحق، وسارع إليه، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن.

0: المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الدرس الرابع.
1: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي حول قصة الراهب بحيرة الذي جاء ذكره في جامع الترمذي، وذكرنا أن الحديث اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله. وهذه القصة وهي رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، كان وهو صغير عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، قالوا أن عمره لا يتجاوز 12 سنة. ولهذا الحديث هو رواه الإمام الترمذي في جامعه، وكذلك الحاكم في مستدركه، من حديث أبي موسى الأشعري. جاء أن أبا موسى الأشعري يقول: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة، تسميته ببحيرة يعني فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه لا يصح تسميته بحيرة، ويرى أن الأدلة أو الأحاديث التي جاءت فيها ذكر التسمية ببحيرة هي ضعيفة ومن طرق واهية لا تصح. على كل حال، كان اسمه كذا أو لا، فجاء في الحديث قال بعد ذلك: فهبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، خرج إليهم هذا الرجل النصراني، وكان في صومعته، وكانوا من قبل إذا مروا به لا يخرج عليهم، لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم ولا، فهذه المرة خرج وهم يحلون الرحال، فجعل يتخللهم ويمشي وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيده وهو صغير القوم عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن أخذ بيده: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ يعني كيف عرفت؟ وما أدراك أن هذا الصغير الغلام هو الذي سيكون سيد العالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غبروف كتفه. رجع فصنع لهم طعاما بعد أن قال لهم هذا الكلام، فلما جاءهم وهم كانوا قد ماذا حلوا رحالهم، ومنهم من كان في رعاية الإبل أو رعية الإبل، فجاء فأقبل إليهم بطعامه، فقال لهم: أرسلوا إليه، يعني نادوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقبل كانت عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام قال لهم الراهب: انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني على رأسه سحابة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في ظل الشجرة. النبي عليه السلام عندما جاء سبقوه إلى في الشجرة واستظلوا تحتها، فلما جلس معهم عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة إذا بفي الشجرة قد مال عليه، فقال لهم مرة أخرى الراهب: انظروا انظروا إلى في الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليه الصلاة والسلام كان ينشدهم هذا الراهب، يقول لهم: أناشدكم الله، أناشدكم الله ألا تذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن وصفه كان معروف عندهم. وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني صفته ووصفه ووقته وزمنه كل هذا مذكور في كتبهم، في كتب الأحبار والرهبان، في التوراة والإنجيل. فلما خشي عليه الراهب كان يناشدهم، يقول لهم: أناشدكم الله ألا تذهبوا به، يعني إلى الشام بلاد الروم. فإذا وهو يخاطبهم إذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ ما تريدون؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، خارج في هذا الشهر، وإنا أخبرنا خبره. فحاول الراهب بطريقته

وأسلوبه أن يصرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا: لا، إنما أخبرنا بخبره ونحن على الطريق. فتكلم معهم بأسلوبه وطريقته حتى ينصرفوا، فانصرفوا وما عرفوه، ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الراهب إلى أبي طالب فقال: أناشدكم الله، أيكم وليه؟ فقال أبو طالب: أنا وليه. فبقي يناشده ولم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. يعني أبو بكر قال لبلال: خذ محمدا عليه الصلاة والسلام وارجع به إلى مكة، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا هو الحديث، وعلى اختلاف في ألفاظه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء خلافا شديدا، فمنهم من يحكم عليه بالوضع والنكارة، ومنهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله، هو أشد من تكلم في هذا الحديث وقال عنه حديث منكر جدا. وكذلك في موضع آخر في تلخيصه للمستدرك قال: أظنه موضوعا. وفي موضع آخر في كتابه السير قال عنه أنه من وضع الطرقية، أو كما قال عليه رحمة الله. ووافق الذهبي ابن كثير وبعض المحققين، وخالفهم أيضا جمهور من أهل العلم، الترمذي والحاكم والحافظ ابن حجر والجزري وكذلك السيوطي والحافظ الألباني وابن كثير، يعني جعله من الغرائب. لكن لعله أي ابن كثير عليه رحمة الله يشير إلى صحته، لكن كان يستغرب من أمر في الحديث وهو سيأتي معنا إن شاء الله، وهو ذكر أبي موسى الأشعري، أي أن راوي الحديث أبو موسى، وأبو موسى لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، يعني في السنة السابعة. إذن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، وأشهر من قام بتضعيفه والحكم عليه بالنكارة كما ذكرت لكم هو الإمام الذهبي عليه رحمة الله. لهذا ماذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله؟ يقول الإمام الذهبي: وهو حديث منكر جدا. لماذا؟ لماذا يا إمام؟ قال: وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين. انظروا، هذه حجة الذهبي. يقول: كيف يذكر في الحديث أن أبا بكر هو الذي يقول لبلال ارجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة؟ وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة ظله، كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ يعني هذه كلها من الأشياء التي يذكرها الذهبي تقوي حجته في الحكم على الحديث بأنه موضوع، وأنه لا يصح، وأن فيه نكارة. فأول شيء ذكره ذكر أبي بكر الصديق في الحديث، وذكر بلال، فإن بلال قال ما ولد في ذاك الوقت. وكيف أبو بكر الصديق الذي هو أصغر من النبي عليه السلام يقول لبلال ارجع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذه نكارة، نكارة شديدة في الحديث. قال: كذلك كيف يتصور أن الغمامة أي السحابة على رأسه، وبعد ذلك إذا جاء إلى الشجرة يميل عليه الفيء؟ قال: هذا لا يتصور أن يميل فيء الشجرة. لماذا؟ قال: لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. وكذلك ذكروا من الذين قالوا بضعف الحديث، ذكروا أن راوي الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لم يحضر هذه القصة، بل ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر. وقالوا أنه كان في الحبشة مع جعفر بن أبي طالب، فجاءوا بعد خيبر فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، وخيبر في السنة السابعة. فكونه يذكر هذا الحديث وهذه القصة بهذا السياق، قالوا أيضا هذا من المراسيل فهو لا يصح. ومنهم أيضا من ضاف شيئا ثانيا أو رابعا أو خامسا، فقالوا أن الشجر والحجر سجدوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصلح. بمعنى ماذا قالوا؟ قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دينه الذي بعث به هو محاربة الشرك ومحاربة السجود لغير الله، فكيف يسجد لبشر عليه، فكيف تسجد الأحجار والأشجار لبشر، أي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه حجة من ضعف هذا الحديث وحكم عليه بماذا؟ بالنكارة أو بالوضع. كثير من أهل العلم صحح الحديث كما ذكرت.

لكم الحافظ وقبله الحاكم والترمذي وكذلك أي ابن كثير والسيوطي والجزري والألباني عليه رحمة الله كلهم رحمهم الله على هذا. وأقول أنا باختصار سواء صح الحديث أو لم يصح فإن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل الكتاب بصفته وبزمانه. وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من الأحاديث والآيات التي تؤكد هذا. لكن قبل ذلك لنا وقفة مع هذا الحديث، لنا وقفة في قوله عندما رأى ماذا لما سألوه قالوا له وما أدراك، كيف عرفت، وما علمك به، فقال لهم ذكر أدلته على أنه نبي، قال أني رأيت الأحجار والأشجار تسجد له، فقال ما من لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، ثم قال وإني أعرفه بخاتم النبوة. هنا لنا وقفة يسيرة مع هذا الخاتم الذي هو من جملة الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم هو عبارة عن لحمة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهي مائلة إلى الجهة اليسرى، وهذا عبارة عن بروز من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بحجم البيضة الصغيرة. لهذا نجد أن الأحاديث متفقة على ذكر هذا الخاتم وأنه شيء بارز، وفي بعض الروايات أنه أحمر، وفي بعض الروايات كبيضة الحمامة، وفي بعض الروايات قال كزر الحجلة، والحجلة هو طائر معروف والزر بمعنى البيضة، وفي بعض الروايات قال هو بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، يعني مجموعة مجتمعة كجمع الكف، والخيلان هي جمع الخال، هي الشامة المعروفة التي لونها أسود في الجسد كأمثال الثآليل أي المصابيح وعليها شعيرات سود. كل هذه أوصاف الخاتم جاءت بأسانيد صحيحة، وجاء أيضا جاءت الأدلة الكثيرة. ولهذا سلمان الفارسي عندما كان يبحث عن الحق وكان يريد أن يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به كان يسأل الرهبان ويسأل الأحبار، فكانوا يقولون له نعم سيظهر هذا النبي وله علامات، فسألهم عن العلامات فقالوا له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وعلى أو في ظهره خاتم النبوة. فجاء سلمان عليه من الله الرضوان يبحث عن هذه العلامات والأمارات ثم وجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، وجدها ورأى خاتم النبوة. كذلك في حديث السائب بن يزيد حينما ذهبت به خالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فجئت إليه فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلفه أو خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة أي مثل البيضة، والحجلة نوع من أنواع الطيور. وجاء أيضا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه وصف هذا الخاتم بأنه مثل البيضة، بيضة الحمامة، وهو من جسده عليه الصلاة والسلام. فقال بعد أن ذكر الحديث قال فرأيته أو رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني أنها قطعة من جسده وليست شيئا خارجيا أو شيئا غريبا بل هي من جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي عليه السلام إلى آخر الحديث عند مسلم، والشاهد من الحديث أنه قال فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض أعلى كتفه اليسرى مثل قبضة الكف، يعني مجموعة مثل الكف، وماذا عليها خال وهو الشامة كما جاء في صحيح مسلم. بل قال العلماء حتى الصحابيات منهن من رأى خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أم خالد وإن كانت صغيرة في ذاك الوقت، أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها حينما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها وكان عليها قميص أصفر، فقال لها الرسول وهو يداعبها سنه يعني بالحبشية شيء حسن، فيقول لها ثوبك هذا حسن، فذهبت رضي الله عنها تلعب بخاتم

نبوة، كانت تلعب به وهي صغيرة، يعني تمسك بهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فزبرني أبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعها دعها. هذا جاء في صحيح البخاري، وجاء في مسند أحمد من حديث أبي رمزة رضي الله عنه التيمي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الخاتم في ظهره، رأى هذا الخاتم، قال في الرواية: مثل السلعة، يعني السلعة هي الغدة، الغدة التي تكون بين الجلد واللحم. وهذا الرجل أبو رتمة رضي الله عنه، هذا الصحابي، كان طبيبا وكان له شأن في الطب، وكان كذلك أبوه على هذا وأهله على هذا. فلما رأى هذه رأى خاتم النبوة قال: يا رسول الله، إني رجل من أهل بيت طب، فأرني الذي بباطن كتفك، فإن تكن سلعة قطعتها. يعني إذا كانت هذه الغدة التي هي معروفة، المرض المعروف، أنا أقطعها، وفي بعض الروايات أطبها، يعني أعالجك، وإن تكن غير ذلك أخبرتك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طبيبها الذي خلقها. وفي بعض الروايات: طبيبها الله، وفي رواية: طبيبها الذي وضعها. يعني هذه ليست كما تظن أنها مرض أو شيء، بل هي خاتم النبوة، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل وعلامة على نبوته. وجاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة، أنها كالتفاحة. على كل حال، كلها روايات صحيحة تدل دلالة واضحة على هذا الذي هو ماذا، أنها من خصائص أو من جملة الخصائص التي خص الله بها تبارك وتعالى نبيه. ولهذا هذا الراهب بحيراء عندما سألوه عن دليله استدل بوجود الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام. هناك روايات كثيرة ضعيفة، بل بعضها قد يكون موضوعا في أن الخاتم مكتوب عليه كتابة، وهذا غير صحيح. كل الأحاديث التي جاءت أن الخاتم مكتوب عليه شيء، والمقصود بالخاتم الذي في ظهره، لم يصح منه شيء. فمن ذلك أنه جاء أنه مكتوب عليه لا إله إلا الله، وبعضهم يقول مكتوب عليه محمد رسول الله، ومنهم من يقول سر وأنت المنصور. كل هذه لا تصح. وقد وضع الحافظ ابن حجر قاعدة وقال: كل ما جاء من الأحاديث التي فيها أن الخاتم الذي في ظهره مكتوب فيه شيء، قال كلها لا تصح. وبعض العلماء قال لعل الراوي اختلط عليه بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفصه حبشي مكتوب عليه محمد رسول الله، وبين الخاتم الذي في ظهره، فظن أن الكتابة في خاتم في الخاتم الذي في ظهره، فذهب يروي الحديث على هذا. على كل حال، هذا أو هذه هي صفات النبي، هي صفات الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما ذكرت لكم، سواء صح حديث بحيرة أو لم يصح، فإن الرهبان والأحبار كلهم يعرفون في ذلكم الوقت، لا سيما أهل العلم منهم، يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صفاته كذا وكذا، وزمانه كذا وكذا، وأنه مذكور عندهم في كتبهم. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود، الأحبار، الرهبان، كلهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج، وأنه حق، وأن اسمه أحمد، وأنه مذكور عندهم في التوراة، ومذكور عندهم في الإنجيل، لكنهم كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، وأنه خارج من اليهود. لهذا قال الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي أن أهل الكتاب يأتون إلى المشركين، مشركي العرب وغيرهم، فيقولون لهم: سيخرج نبي وسنغلبكم ونجاهد معه ونقتلكم، فإذا خرج سنفعل بكم وسنفعل بكم. إذن هذا هو الاستفتاح، يستفتحون على الذين كفروا. لكن جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، وكان من قبيلة بني هاشم، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني لما عرفوا أنه ما خرج منهم وخرج من العرب، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا حال اليهود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره وجاءت أوصافه في التوراة، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا قرأ القرآن عند قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كان يقول هي في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكرت لكم أن من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يتتبع أخبار النبي من طريق الأحبار، أحبار اليهود، ومن طريق الرهبان، رهبان النصارى، وستأتي معنا إن شاء الله قصته كاملة، وكيف أن الرهبان والأحبار كانوا يقولون نعم هو سيخرج، وكانوا يشيرون إلى المدينة يثرب، كانوا يسمونها هكذا. وكان ماذا سلمان يتتبع حتى وصل إلى الحق وآمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأوضح من ذلكم قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والأدلة كثيرة كثيرة على أن اليهود كانوا يعرفون، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق وكان هناك رجل من الأعراب قال ذهبت إلى المدينة، يعني كانت تسمى يثرب، قال فلما جئت ببضاعة أو جئت بتجارة، فلما قال فرغت من بيعتي ومن تجارتي قلت لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه، يعني سأذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأسمع منه وأرى ما عنده. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، يعني لما ذهب وجد أبا بكر ووجد عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمشيت خلفهم تبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها، يعني جاء الرسول ومعه أبو بكر وعمر ووقفوا على هذا الرجل من اليهود وهو يقرأ التوراة. فماذا يصنع؟ لماذا يقرأها؟ كان يعزي بها على نفسه من ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم، يعني مات ابنه فكان ابنه مرميا قد مات وهو يقرأ التوراة ويصبر نفسه ويعزيها على فقدان ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل وهو يقرأ التوراة، قال له أناشدك بالذي أنزل التوراة أو أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابتك في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة أني مذكور وأن مخرجي عندكم مذكور وأن صفتي كذا وكذا؟ الرسول يريد أن يقيم عليه الحجة، يريد عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحجة، فقال برأسه هكذا أي لا، أشار بالمنع يقول لا ما أجد في التوراة. فقام ابنه الذي كان ميتا قام فقال أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.

إذن هذا من الأدلة الصريحة أنهم كانوا يجدون مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويجدون كذلك صفته وزمانه الذي سيخرج فيه. ولهذا جاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكان هناك رجل من اليهود كان عليه قميص وسراويل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه فيقول له، هو يخاطب هذا الرجل والرجل هذا يخاطب النبي، فكان يقول للرسول يا رسول الله، فالرسول قال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا، قال اليهودي لا، فقال له النبي عليه السلام أتقرأ التوراة؟ قال نعم، قال أتقرأ الإنجيل؟ قال نعم، قال والقرآن؟ قال لو أشاء قرأته، يعني لو أريد فعلت ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ يعني أنت لما قرأت التوراة وقرأت الإنجيل هل وجدت ذكري في التوراة والإنجيل وأني سأخرج وأني نبي؟ فقال له إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفناك أنك لست به، يعني لست أنت الرسول. فالرسول قال له ولما يا يهودي، يعني لماذا لست أنا؟ قال إنا نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000، يعني الرسول يقول له سيكون هذا وأمتي أكثر من ذلك الذي تقوله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم ويقررهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة بأنهم عرفوه وعرفوا مخرجه وصفته، إلا أن كثيرا منهم ما آمن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهودا. ولهذا كذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمدارس اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا، فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا جاء في البخاري، وجاء عند البخاري أيضا غير هذا، يعني في مواطن كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم أسلموا وإنكم تجدوا علاماتي وكذلك صفتي في كتبكم، مع ذلك كانوا لا يؤمنون ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أوضح الأمثلة والأدلة على ذلك أيضا قصة النجاشي وقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لهذا جاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود وكانت بالمدينة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم. فسكتوا وما أجابوه. هو يقول لهم أسلموا وقولوا هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالله يحط عنكم ويرضى عنكم يعني إذا أسلمتم. فسكتوا وما أجابوه، ما رد عليهم أحد. فماذا قال لهم بعد ذلك النبي عليه السلام؟ قال أبيتم، يعني هل أبيتم الدخول في الإسلام؟ أبيتم، وكأنه متعجب النبي عليه السلام منهم، أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم. فبينما هو منصرف ومعه عوف بن مالك إذا برجل من خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كما أنت يا محمد، كما أنت يا محمد. فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ يعني قال الرسول انتظر، فانتظر النبي عليه السلام ثم التفت إلى اليهود هذا الرجل فيقول لهم أنا عندكم أي رجل تعلموني؟ فقالوا اليهود والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك. يعني هذا الرجل معروف عندهم بالعلم والفضل والفقه، بل حتى يعني سلالته هو من سلالة أو بالأصح آباء.

وقالوا فيه شرا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: كذبتم، لن يقبل قولكم، لم يقبل قولكم. أما أنا أما نعم. فقال له: قد كنتم تثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن فكذبتموه وقلت فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. يعني الآن ما تصدقون، أنتم كذبة، لن نقبل كلامكم أبدا. لماذا؟ لأنكم كنتم الآن تثنون عليه وكان فقيها عالما وكذا، فلما آمن وصدق جئتم تكذبونه، إذن لا نقبل خبركم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ومع من هو هذا الرجل الذي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقالوا أن الله عز وجل أنزل فيه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة تدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل، وأن كبار الأحبار والرهبان كانوا يعرفون هذا. إذن انتهينا من قصة بحيرة ومن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. بعد ذلك حصلت حرب يقال لها حرب الفجار، والسبب أو سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأن الحرب دارت بين كنانة وقريش من جهة، وبين قيس بن عيلان أو قيس عيلان من جهة أخرى. وسميت هذه الحرب بالفجار قالوا لأنهم استحلوا المحارم بينهم، ومنهم من يقول الفجار على وزن القتال، فهي من المفاجرة لأنهم فجروا في الأشهر الحرم. هذه سببها ذكر بعضهم أن قريش أو تداعت الأحلاف من قريش بسبب رجل قتل منهم، ثم اجتمعوا وهجموا على قريش بعض القبائل فهاجت هذه الحرب، وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عمره 20 سنة 20 سنة. هذه الحرب بعض الروايات جاءت أن النبي عليه السلام كان لا يتجاوز 14 سنة أو 15 سنة. وهل شارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب؟ جاء في بعض الروايات أنه قال: كنت يعني ماذا أضع النبل على أعمامي، أو كنت أنبل على أعمامي، بمعنى أن كنت أرد عليهم النبل نبل العدو حتى لا يسقط على أعمامي. هذه الحرب منهم من يقول أنها استمرت قرابة 5 سنوات أو أكثر، لكن عند النظر في أسانيد هذه الحرب أو هذه القصة التي حصلت نجد أنه لا يوجد لها إسناد صحيح، فقد ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وذكرها كذلك من ابن هشام ولم يذكر لها إسنادا، وكثير من أهل العلم ذكروها. فالصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيها شيء، وإن كانت مذكورة في كتب السير وذكروها كما ذكرت لكم، سميت الفجار بسبب المفاجرة التي حصلت في أشهر الحرم. لكن اختلفوا في مسألة الاشتراك أو المشاركة، هل شارك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في هذه الحرب وقاتل معهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك في هذه الحرب لأنها كما ذكرت حرب فجار، يعني بين الكفار حصلت، وما كان الله عز وجل ليأذن لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله، وبعضهم أراد أن يجمع، تكون كلمة الله هي العليا، وبعضهم أراد أن يجمع، فقال والرسول ما شارك مشاركة مباشرة في القتال، وإنما كان يقدم النبل، يقدم النبل لأعمامه، أو كان يصد النبل الذي يأتي من العدو حتى لا يصيب أعمامه. قالوا ولعل هذا الاشتراك أو المشاركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كان في نيته عليه الصلاة والسلام أن يدافع عن المقدسات، كان يدافع عن الحرم، قال لعل هذه هي نية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لا يصح شيء في هذه الحرب التي هي حرب الفجار لأن الأسانيد غير مذكورة. إذن بعد ذلك، بعد حرب الفجار، كذلك حصل حلف وهو مشهور بحلف الفضول. هذا الحلف جاء ذكره في بعض الروايات وكذلك

جاء ذكر السبب. هذا الحلف خلاصته أن قبائل من قريش تداعت واجتمعوا إلى دار رجل كان عندهم فاضلا وكريما وهو عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اجتمعوا عنده لشرفه ولسنه، وكلهم اجتمعوا، بنو هاشم وبنو المطلب وكذلك بنو كعب الذين هم من بنو سعد بن تيم، وكذلك أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب، كل هؤلاء اجتمعوا في بيت جدعان بن عمرو. لماذا؟ تعاقدوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم حتى ماذا؟ يرفعون عنه الظلم. لو وجدوا رجلا مظلوما يرفعون عنه الظلم، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وقالوا أن أول من تداعى لهذا الحلف هو الزبير بن عبد المطلب. وسبب ذلك أن رجلا قدم من اليمن، وهذا الرجل من زبيد، فاستعدى عليه العاص بن وائل وأخذ تجارته وأخذ ماله. فذهب هذا اليمني الزبيدي، ذهب يشتكي إلى الناس ويريدون منه أو يريد منهم أن يعينوه على ماله الذي أخذه العاص بن وائل، فلم يعنه أحد. فذهب في بعض الروايات وارتقى على جبل أبي قبيس، وقالوا في بعض الروايات أنه دخل الحرم. فلما طلعت الشمس وكانت قريش في أنديتهم حول الكعبة، صاح هذا الزبيدي بأعلى صوته فقال: يا أهل أو يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. يعني يشتكي ويتظلم ويقول لهم: أنا ظلمت وأخذت تجارتي وأنا في الحرم ومحرم، مع ذلك ما رأيتكم تحركتم أو حركتم ساكنا في نصرتي. قالوا: فسمعه الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك أو ما لهذا مترك، يعني ما نتركه. فاجتمعت قبيلة هاشم وزهرة وتيم وكل هذه القبائل في بيت جدعان أو عبد الله بن جدعان، فصنعوا أو صنع لهم الطعام، وتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا بالله أنهم ماذا؟ لا يجدوا مظلوما إلا نصروه، لا يجدون مظلوما إلا نصروه. هذا الرجل الذي هو عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. يقول النبي عليه السلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه الصدقة وهذا الخير وهذا الإطعام وهذه الوجوه التي كان يصرفها، وجوه المكارم، لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مصدقا بالبعث، ولم يصدق كذلك. يعني الكافر لا ينفعه العمل إذا لم يصدق، ولهذا بإجماع العلماء على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم، وإن كان بعضهم يقول أن قد يخفف على الكافر. يعني الكفار ليسوا في مرتبة واحدة وفي منزلة واحدة، فأبو طالب ليس كأبي لهب، أبو طالب دفع عن النبي عليه السلام ووقف معه بخلاف أبي لهب فقد صد عن سبيل الله، فليس الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله كالكافر الذي يصد عن سبيل الله، لكن بالجملة هم لا يثابون ولا يقبل منهم الأعمال الصالحة، بل يخلدون في نار جهنم، والنار دركات. إذن هذا الرجل لما سألت عائشة، لأنه من قبيلة عائشة كما ذكرت لكم، هو تيمي، منهم من يقول أنه ابن عم عائشة رضي الله عنها من قبيلتها. إذن هذا الرجل الذي كان معروف بالكرم وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب كان هو السبب أو كان هو من

الذين تداعوا إلى هذا الصلح ونفذوه في بيته. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وعبد الله بن جدعان هذا كما ذكرت لكم هو تيمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف. لكن الإشكال، هل هو الحلف أي بمعنى أن قصة الزبيدي هي كانت السبب في هذا الحلف؟ الروايات كلها التي جاءت ضعيفة لا تصح. لكن هل هناك حلف؟ نعم، قد صح أن هناك حلف، وكان هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول أن هذا الحلف الذي يقال له الفضول هو حلف المطيبين، حلف المطيبين الذي هم هاشم وزهرة ومخزوم، سمي بهذا لأنهم أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوا أيديهم في هذا الطيب وتطيبوا على أنهم سينصروا المظلومين. ولهذا جاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. يعني أنا يقول لو أعطيت أغلى الأموال وهي الإبل الحمراء ما كنت لأنكث هذا الحلف. لماذا؟ لأنه كان فيه الخير وفيه نصرة المظلوم. لهذا جاء في رواية البيهقي: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، والصحيح أن الحلف الفضول هو نفسه حلف المطيبين. ولا ندري ما هي القصة وما هو السبب لتداعي هذا الحلف، لكن خلاصة هذا الحلف أنهم اجتمعوا من أجل أن ينصروا النبي، من أجل أن ينصروا المظلوم. وقد يقول قائل: وهل هذا الحلف يعني يجوز في الإسلام؟ هل يجوز لنا أن نتحالف ونفعل الأحلاف؟ نقول: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حلف في الإسلام. هذا في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم. فنقول بالجملة نقول حتى نفهم هذه النقطة: ما معنى هذا الحلف؟ وهل هو يجوز في الإسلام أو لا يجوز؟ وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الروايات: لو دعيت لأجبت؟ يجب علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم أخوة متناصرين متعاضدين، كلهم يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فأغناهم الله عز وجل بالإسلام عن الحلف. ولهذا قال: لا حلف في الإسلام. فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل، لا شك في هذا بالإجماع. وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير لهذا الحلف ولا داعي له، لأن الإسلام قد أمر بالخير وأمر بالتناصر وأمر بالتآلف وأمر بالاجتماع وجمع الكلمة. إذن لا فائدة ولا تأثير لهذا الحلف، لأنه سيأمر بما يقتضيه الإسلام. إذن إذا كان الحلف كما كان في الجاهلية لا شك أنه باطل، لكن الإسلام قد جاء بمقتضى الخير الذي كان في هذا الحلف الذي ماذا شهده النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحلف وقال ماذا في بعض الروايات، قال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. لم يزده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه كان قد وقع في الجاهلية، أي الحلف الذي فيه هذه النصرة للمظلوم والخير، جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، فهذا هو حلف المطيبين كما ذكرت لكم. تحالفت قريش على نصرة المظلوم وكف الظالم عن ظلمه ونحو ذلك، فإذا وقع هذا في الإسلام فلا شك أن الإسلام يؤكده لموجب الإسلام الذي جاء بل ويقويه. وأما الحلف

0: أو الحلف الذي أبطله هو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها على بعض وينصر بعضها بعض ويسالم بعضها بعض بحسب الجاهلية الجهلاء وبالضلالة العمياء، فينصر أخاه ظالما ومظلوما على طريقة الجاهلية وليس على طريقة الإسلام. إذن هذه الأحلاف التي أبطلها الشارع، وبعض العلماء كذلك يذكر فيقول لا حلف في الإسلام، بمعنى أي الحلف الذي هو المراد به التوارث، المراد به التوارث والحلف على ما منع به الشرع. إذن هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهكذا ذكر أهل العلم وذكر محققوهم أن الحلف الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الحلف الذي يقصد به الأخاء الذي عقده مثلا، أو كمثل الذي عقده بين المهاجرين والأنصار والذي يرشد إلى التآخي وإلى التآلف. وإن كان هناك حلفا في الجاهلية كان فيه نصرة المظلوم، فقد جاء الإسلام بما يقتضي ذلك ويؤكده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا زاده شدة وتأكيدا، أو كما جاء في الحديث. إذن انتهينا من هذا الحلف الذي هو حلف الفضول، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، وكذلك تجارته عليه الصلاة والسلام، أو بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: والسامعين،
1: الدرس السابع.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا حب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع شرحه للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب معناه أي باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد الحق الذي هو معنى الشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الدعوة إلى صنوها محمد رسول الله، ذلك أن الأعمال لا تصح

يعني بالتوحيد، فهو أصلها وأسها، فهو أصلها وأسها، وهو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفته. ولهذا نجد أن الحافظ ابن منده رحمه الله الإمام ابن منده في كتاب الإيمان له بوب لهذا الحديث بابا فقال: ذكر أول ما يدعي إليه العبد، يدعي أي يدعو، ها يدعي إليه العبد، وهو التوحيد، وهو التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإسلام وأعلى شعب الإيمان. ثم إن هذه الكلمة ودعوة الناس إليها من قالها عصم دمه وماله، من قالها عصم دمه وماله وأصبح مسلما، سواء قالها صادقا، سواء قالها صادقا من قلبه أو قالها تقية، أو قالها تقية. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله شيئا. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. والتقية يقول عنها شيخنا الشيخ العلامة محمد أمان رحمه الله: التقية نفاق أضيف إليها تاء التقوى، نفاق أضيف إليها تاء التقوى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين ذلك المصنف عندكم في قوله: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي التوحيد وما تقدم من بيان فضائله ومناقبه والتحذير من ضده وهو الشرك، وأن يخاف على نفسه، أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. هذا أو هذه الجملة كاملة هي بيان مناسبة الباب لما قبله، واضح؟ ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله في آية فصلت، وأنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير أيضا في التفسير، من طريقين: عن معمر قال تلا الحسن البصري الآية إلى آخره. وهذا الإسناد لا يصح، الإسناد لا يصح. قال ابن أبي حاتم كما في المراسيل: سمعت أبي يقول لم يسمع معمر من الحسن شيئا، لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره. قال أبو حاتم: بينهما رجل يقال إنه عمرو.

0: ابن عبيد. هذا كله كلام من؟ كلام أبي حاتم. قال رحمه الله: لم يسمع معمر من الحسن شيئا، ولم يره بينهما رجل، ويقال إنه عمرو بن عبيد أي المعتزلي. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد.
0: تقرأ الآية. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى، اقرأ الآية.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله وتعالى وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية يوسف، وهو قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: قال أبو جعفر ابن جرير. ثم ذكر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد. قل يا محمد، هذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته من بعده، له ولأمته من بعده. قال: قل هذه، أي قل يا محمد، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله. هذه الآية آية عظيمة، هي قاصمة الظهر للناكبين عن الصراط المستقيم من أهل الدعوات الباطلة والتحزبات النتنة، نعم، والأحزاب المخالفة للسنة، ذلك أنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ولاءاتهم.

وإلى انتماءاتهم وإلى الدعوة إلى أفكارهم وأطروحاتهم. فلو قالوا الإسلام هو الحل كما يرفعه بعضهم في شعاراتهم فإنهم يكذبون، وإنما جعلوا الإسلام أو شعار الإسلام وسيلة لتحقيق المآرب. فهذه الآية قاصمة الظهر لهم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى دنيا فانية، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مكانة ولا إلى شيء ولا إلى دنيا أصيبها، إنما هي دعوة إلى الله فقط، لا إلى الكرسي ولا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا ولا ولا، كما قال بعضهم عندما اجتمعوا في محفل عام ورفعوا الأيدي أعلى ليجددوا البيعة: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين. ما هو على التمسك بالكتاب والسنة، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها كمان، ليس في سبيل الله، والثقة التامة بقيادتها. هكذا يقسمون بالله هذا القسم العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بارك الله فيكم. إذن أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى مكانة، مخلصا إلى الله، مخلصا لله في هذه الدعوة إليه، لا للرياء ولا للسمعة، مخلصا لله جل وعلا في دعوتي واتباعي لشريعته سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. وكما قالت العلماء: الشأن كل الشأن في البصيرة، الشأن كل الشأن في البصيرة، وهي أعلى درجات العلم، هي أعلى درجات العلم. ومعناها أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء، دون هذه الرؤية. أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة في بيان معنى البصيرة والشأن، هي التي عبر عنها الإمام ابن القيم هنا في المدارج بقوله: هذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. إذن ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه، ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه أن يلازمها ماذا؟ أن تلازمها البصيرة، ليس بينها تلازم، ليس بينها ماذا؟ تلازم، إنما هي أعني البصيرة لأناس قلائل يختصهم الله جل وعلا بذلك. سؤال مما يدل على هذا: كم الذين كانوا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد من العلماء؟ كانوا كثر، أليس كذلك؟ والعصر الذي كان فيه كان يسمى بالعصر الذهبي لتدوين السنة، فكان الحفاظ

والعلماء ملء السمع والبصر كثرة، لكن كم الذين صمدوا في الفتنة واختارهم الله لذلك؟ قلائل، أقل من القليل، أليس كذلك؟ فهذا اصطفاء. والحال كذلك مع الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، كذلك الأمر كان، وكذلك الأمر مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله للجميع، مع كثرة ماذا؟ أهل العلم في ذلكم أو في تلكم العصور، وكذلك كثرة الطلاب، وكذلك كثرة ماذا؟ الطلاب. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان رحمه الله في هذا المقام، قال: وجود البصيرة، وجود البصيرة وصحتها والتوفيق لها يتبين ذلك في نتائج الدعوة، يتبين ذلك في نتائج ماذا؟ الدعوة، دعوة الناس وبيان الحق للخلق. فالثمرة كما قلنا غير مرة قد تراها يانعة أمامك، وقد لا تراها، تذهب وتموت، ولكن آثار هذه الدعوة تظهر وتنمو وتسير بها الركبان، كما هو الحال فيما نذكره عن أئمة الإسلام هؤلاء رحمهم الله. لذلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح الاعتقاد وبيانه وتنقيته، تنقية عقائد الناس مما شابها من الدخن والدغل، دورهم دور ماذا؟ تصحيح. ولا شك أن التصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق من التأسيس، يحتاج إلى جهد مضاعف وكبير، والموفق من وفقه الله تعالى. يقول رحمه الله: أنا وقال أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. العطف هنا أنا ومن اتبعني له وجهان. الوجه الأول أنا وأتباعي على بصيرة ندعو إلى الله، والثاني أن العطف راجع إلى الفعل، أي أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين، كلا الوجهين أو على كلا القولين والوجهين، فإن الآية هذه تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر فقط، وهم أهل الدعوة إلى الله فقط. فالعالم هو الذي يدعو إلى الله على علم وبصيرة، ومن ليس كذلك فليس من أتباعه على الحقيقة ولو ادعى ذلك وانتسب إليه. لماذا؟ لمخالفته طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر وفي كل مصر من يجمع أمرين اثنين:

من يجمع أمرين اثنين، هما أن الدعوة إلى الله عن علم وهدى، والثانية أنهم يدعون إلى الله. أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله، لا إلى حظوظ نفس ولا إلى جماعات ولا إلى تحزبات ولا إلى فرق وضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسبحان الله وما يقول تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم إيش مني. هل هناك يعني منافات بين البراءة وبين الدعوة؟ لا منافات، لا منافات. يقول شيخنا رحمه الله: لا منافات بين البراءة منهم، وما أنا من المشركين، لا منافات بين البراءة منهم أي من المشركين وبين دعوتهم، فيداريهم حتى يدعوهم، فيداريهم حتى يدعوهم. انتهى كلامه رحمه الله. المداراة يا أبنائي من الدين، أما المداهنة فليست منه، فليست منه. ثم نقل رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من شرح ماذا؟ من شرح المنازل، وهو كتاب مدارج السالكين. وفي آخره يقول: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. أقول: الله جل وعلا حثنا وأمرنا، حثنا على اتباع سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بذلك، وعلق الهداية والاستقامة على لزوم الطريقة: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، الآية. ومن الاتساء به، ومن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نبلغ دين الله جل جلاله، وأن نصبر على ذلك بحسب الإمكان والوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كلام لا يحسن أن نتجاوزه، لكن على طول فيه نستعرض فيه حالة، الحالة التي ذكرها الإمام عبد الرحمن هاهنا، وحالة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا على هذا الهدى، وكيف نصر الله بهم الدين في أوقات حالكة. خذوا هذا وطبقوه، لا نجاة لك يا بني في أي بلد كنت ومن أي مصر أنت إلا بلزوم هذه القواعد والاستقامة عليها. لا تبحث لا مع فلان ولا من مع علان، قد اختصر لك الكلام اختصارا، وهذا هو زبدته. مهم جدا قراءته للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله، وهو يتكلم رحمه الله ويستعرض نشأة الفرق. انتبه معي بس، كلام شوية طويل لكنه مهم وهو في المقام. يقول رحمه الله: فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي،

وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم. كثرة الفرق وتشعبت بهم الآراء. قال فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء. الحديث يقول رحمه الله فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به. فاستفادوا بالعقول التي لجأوا إليها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم، فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وذكر آية إبراهيم وآية الشورى وآية الأنعام، وهي قوله تعالى آخرا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول رحمه الله فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وألا يخرجوا عن طريقهم. هكذا عهد الصحابة إلى من بعدهم يقصد. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية بل كانوا للنصوص معظمين، يعني من حيث الجملة، وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم، يعني الصحابة قالوا نحن رجال وهم إيش؟ رجال. أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. أما هذه الراية التي يرفعها أصحاب الأهواء إلى الآن؟ أنتم مقلدة، أنتم تقلدون. أنهم إن اقتفوا آثارهم كانوا مقلدين لهم. ماذا كان من السلف لما سمعوا هؤلاء المتكلمين يرفعون مثل هذا الكلام؟ قال فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرؤوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم ولا كلامهم، نعم ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة أي مدون، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين
كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين كانوا قليلين أولا، مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه أي على مروان سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس ثم ذكر قصة قتله والتضحية به. قال: ثم طفئت تلك البدعة فكأنها كانت حصات رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون. وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، يعني كان محل كالسوق، ما يجلب إليه يدخل عليه من مثل هذا. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة لوجود العلماء والأئمة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، هنا في المطبوع، ومن بين مكره مقيد، في مختصر الصواعق مفتد، وهذا هو الصواب. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه مع هذا الخضم. أنت ترى كيف يستعرض أنا ومن

يعني؟ قال: وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون. فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد، وما تهددوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى خرج بها، وفي المختصر حتى صرح بها على رؤوس المنابر، ودعي إليها في كل باد وحاضر، صارت الدعوة إليها، وصنف في ذلك الزمان، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله. ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به. جاء بعد ذلك العصر ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل. فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، يعني الحجاج، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية، واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. قالوا فنحن أنصار العقل الداعون إليه، المخاصمون به، المحاكمون إليه. ماذا حصل في هذا الزمان؟ قال: وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه، إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا، حتى استفحلت وتمكنت، واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، وأخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر، فملكوها وبنوا بها القاهرة، وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها، هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسالة

إلا الخفية بحيث كان يكون بحيث يكون قارئها قارئ السنة والأثر قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي والسولو على البلاد على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والسولو على العراق سنة. انظر يصف حال أهل السنة في هذه البلاد ما الذي آل به أمرهم. قال رحمه الله: وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة. أما هذا يفعل الآن في بعض البلاد التي استولى عليها الخوارج وأفراخهم وأتباع الروافض؟ ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، يعني نحروا علماء السنة وقتلوهم. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة وقامت بهم بدعة وضلالة، حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العزاء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله، يعني صار بدرا هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى بها المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، وطغى نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وعاثوا في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه، وكان مشار هذه الفرقة، يعني مستشارها هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه، وزعيمها الذي يعولون عليه، شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته، ترام إبطال السمع يعني النقل بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات

وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت القرآن والسنة، قد عارضت تلك النقليات الخطابية، واستعرض علماء الإسلام، يعني أعرضهم، ها، عرضهم على السيف، واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله عليه، وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النفس بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله، جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم على رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح العقل وصحيح المنقول، وشفى واشتفى، وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة. وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه، زاد في المختصر فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. هذا استعراض نفيس لأتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أجمعين، كيف استحكمت البدع والضلالات في أزمان حتى كاد يدرس ماذا؟ الإسلام. ثم يهيئ الله من ينصر به الدين ويقيم به الملة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام والحقيقة كلام الإمام ابن القيم وحده درس لمن كان له قلب.

0: أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعلكم تذكرون إذ ذكرت مرارا في لقاءات في هذا الجامع أن الفتن التي تدهم الأمة الآن قد دهمت الأمة بأعظم منها مرارا وتكرارا، ولكن الله جل في علاه بحكمته وقدرته سبحانه ومشيئته الغالبة يقيض لهذا الدين من ينصره ويرفع لواء الحق وينتصر للحق وأهله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى.
0: هكذا، لا يصير منهم، ولعل الأظهر لئلا يصير منهم. نعم.
1: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن.
0: نعم.
1: انتهى.
0: هذا كلام مهم من الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة، يبين لك نعم مراتب الدعوة بحسب حال المدعو، وأن المدعوين ليسوا على رتبة ماذا؟ واحدة، يتفاوتون. وقوله فهذا يدعى بالحكمة، ما معنى الحكمة؟ أنك تمشي تنشد له وتأخذ مثلا تمثيلية إسلامية وأناشيد إسلامية، هذه الحكمة في ظنك؟ المراد بالحكمة تدعوه بالدليل والبرهان أن هذا خطأ، لأن الله قال ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام بيّن ونهى، أو هذا واجب لأن الله أمر به، فهذا المراد بالحكمة، هذا هو المراد بالحكمة. نعم. قال فإن الأمر الثاني أو الحالة الثانية، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكنه لو عرفه آثره واتبعه، يحتاج إلى ماذا؟ عنده شبهة، يحتاج منك إلى مزيد بيان وأن تعظه، تبين له ذلك بالحكمة والموعظة. والمراد بالوعظ أن ترغبه أو ترهبه، يعني يصحب البيان نوع وعظ، ومعلوم أن الوعظ فيه ترغيب وتحريك للقلب أو ترهيب لترتعد الفرائص، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث عند أهل السنن: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش؟ بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها إيش؟ إذن يصحب الوعظ شيء من هذا الوجل من الترغيب أو الترهيب. إذن الوعظ ليس بالقصص المكذوب والروايات والمنامات التي يفعلها أهل الضلالات، إنما هو بالحجة والبرهان الذي فيه نوع ماذا؟ ترغيب أو ترهيب. وكتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح الإمام البخاري خير برهان على هذا المعنى وأظهر. الثالث أن يكون معاندا مجادلا بالباطل متفلسفا

0: يجادل. من الذي يجادله؟ من كانت عنده المكنة وكان أهلا للدعوة. هذه المراتب لمن كان أهلا للدعوة، لمن كان أهلا لدعوة الناس، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
1: وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا. كان جزاؤهم عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
0: نعم. وهذا نقل مطول من الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، معنى الإمامة في الدين والدعوة إلى الله جل وعلا

وقال والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. قال فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. أليس الإمام أحمد صبر على الأذى وما ناله في السجن والحبس كل ذلك ليطاع الله جل وعلا ولا يعصى بمقالة الكفر هذه؟ فصبر في سبيلها وتحمل ماذا؟ تحمل هذه المشاقة الشديدة. وكان إذا ذكر أحمد بن نوح رحمه الله ورضي عنه إيش؟ بكى، لأنه مات وهو في هذه المحنة صبرا عليها. وهكذا رضي الله تعالى عنهم صبرهم لذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة الدين، إنما صبروا لتكون كلمة الله هي العليا وأن يكون العباد ممتثلين لأوامره مجتنبين نواهيه. فإذا ما كان كذلك وصدق الله ونصح خلقه لذلك وكان ذا علم وبصيرة وداع إلى الله، كان من الجزاء أن بوأه الله مكانة عالية ورتبة عالية، فصار إماما ماذا؟ يقتدى به. فهذا الإمام أحمد هل قال للناس قولوا عني الإمام أحمد، أو طلب من الناس إذا ما ذكروه أن يقولوا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ما طلبها، هذه منزلة ساقها الله إليه، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وتلك عاجل بشرى المؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول الإمام رحمه الله ابن القيم فالإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وعباد وطاعته، وهي دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم. إيش يعني هي الإمامة في الدين؟ تجلس أنت نائم فتصير إماما؟ حتى الصوفية والخرافيين والقبوريين هؤلاء أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم ما يصل عندهم واحد فيكون غوثا ولا قطبا إلا بعد أن يبلغ شأنا عظيما في الزندقة، يتزندق يتزندق يتزندق حتى يصل إلى مراتب لم يصلها من قبله، يتسابقون في الزندقة والكفر والعياذ بالله. إذن حتى هو ماذا؟ يجتهد في أن يكون ممعنا في الزندقة والعياذ بالله. إذ إن الجنة ماذا؟ درجات، والنار ماذا؟ دركات. فهؤلاء يطلبون من الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، حقا وحقيقة، ما هو في الصورة بس، في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع الطرق، لا، حقا وحقيقة التي لا تتم الإمامة إلا بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة وعدم الخروج عنهم، قال الوجه الثاني عشر قوله تعالى عن أصحاب موسى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال فأخبر تعالى أنه

لهم أئمة يأتم بهم من بعدهم. لماذا يأتم بهم من بعدهم؟ قال: لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق، إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذه، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. إذن إلا بيقينه للحق، وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. بماذا؟ باحتمال مشاق الدعوة. مشاق هذه الدعوة سبيلها ليس مفروشا بالورد ولا بمثل هذا السجاد، كلما جئت الناس قالوا لك مرحبا مرحبا تفضل سمعنا وأطعنا قولك، ما هكذا. الدليل على أنها ليست مفروشة بالورد، انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدع بالحق وأمر قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا، ماذا فعلوا معه، وماذا كادوا له، وماذا فعلوا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ ذاك. هكذا سننوا من استن بهديه عليه الصلاة والسلام، فعلوا معهم ما فعلوا وقالوا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. فاحتمال قال باحتمال مشاق الدعوة. طيب، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. يأتيك المخذلة من هنا وهناك وهنالك، صحيح؟ ما لك ولهذا، ما لك ولهذا، اترك هذا، انظر فلان من الناس ما شاء الله ما في أعداء له. كثير من الناس بارك الله فيك يستغلون مثل هذا تخذيلا وتعطيلا لبيان الحق للناس. هم لا يريدون مصلحتك، هم يريدون إهلاكك وصدك عن الحق. فيأتون مثلا يقول: انظر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف الناس كلهم تحبه وهو مقبول عند العامة والخاصة. كذابون، والله ما صدقوا. هو إمام هدى وإمام سنة رحمه الله وغفر له، أما كونه محبوبا عند الناس لا، هو محبوب وإمام عند أهل السنة المحضة، أما أهل البدع فلا يرفعون به رأسا ولو تظاهروا تزلفا، لأنهم يريدون أن ينفذوا من خلال التزلف إليه إلى مآرب لهم، إلى مآرب لهم. ومعلوم القاعدة، القاعدة البدعية الضلالية التي يسير عليها أحزاب الضلالة، ها، أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الكذب في مصلحة الدعوة إيش؟ جائز. فتراهم يكذبون صباح مساء حتى بلا دعوة. فهمت بارك الله فيك؟ إذن هو إمام هدى وهو محبوب، هو كذلك عند من؟ عند أهل السنة المحضة، ليس عند أهل البدع، ليس عند أهل البدع. ومع هذا فهذا الإمام العلم لا يكاد يفتر لسانه ببيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك ووسائله وبيان خطره وتعظيم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والضلالات وأهلها والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ودراسة كتب اعتقاد أئمة السنة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن لماذا أخذتم أنتم شيئا في أذهان

وهو خطأ محض، وعلقتم هذا التعليق تخذيلا. قال: وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ لا، أنت سرحت عشان كذا سألتك. في أصحاب موسى، في أصحاب موسى. قال: ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم، أن يخطئوا كلهم الحق وتظفر به أو يظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم. يصير المتأخر إماما للمتقدم؟ قال: ولكان المتأخرون أئمة لهم، يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم. وهذا كما أنه محال حسا وعقلا ما يمكن، فهو محال شرعا. إذن ما الذي يلزمك؟ لزوم غرزهم والسير على طريقتهم، هذا الذي لا يلزم، هذا الذي يلزم ولا يجوز لك أن تخالفه. ثم لما قال رحمه الله: ولا تتم الرياسة الدنيوية، تكلم عن المفاسد في طلب ماذا؟ طلب الرياسة وحب ماذا؟ الزعامة. هذا أمر مشاهد، ذكر جملة إيش؟ من المفاسد، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد. انظروا أنتم أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون، أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون؟ أما يفعلون مثل هذا؟ يتنازعون ويشترون الذمم، زيت، سكر، كذا، مال، أليس كذلك؟ على أن تنتخبه ولو كذبا ولا يستحق أو لا يجوز، علما بأن هذا ليس مسلكا شرعيا في أصله. ويربون من يستجيب لهم إلى ماذا؟ إلى حنق شديد واعتداء على الآخرين، وأن هذا هو القول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هكذا التولد، هذه المفاسد تتولد من طلب الرياسة والزعامة. لهذا قال أبو نعيم رحمه الله الفضل بن دكين: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، لأنه يجعلها الهدف، فيطأ رقاب الناس وأعراض الناس وأديان الناس، كل هذا ليصل. نسأل الله السلامة والعافية. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقل الحافظ ابن عبد البر أيضا في الجامع أن بعضهم قال: لا ترى المعجب، وما أكثر المعجبين بأنفسهم؟ ها، أهل الكبر والغرور، نعوذ بالله من هذا البلاء. قال: لا ترى المعجب إلا طالبا للرياسة، إلا طالبا للرياسة.

0: والزعامة، نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة لو تأمل المتأمل الطالب لمثل هذا بعجب وغرور وكبر وحسد وتحقير للناس واعتداء عليهم لعلم يقينا لو تأمل في ساعة تفكر صافية نقية لعلم أن هذا الحب والبعث الذي هو فيه يدل على ضعف عقل، لأنه حتى يصل يتلف القيم والأخلاق والمبادئ والثوابت، فإذا ما وصل وأراد دعوة الناس إلى تلك الثوابت، أما أنت الذي وطئتها بقدمك وأذبتها بأفعالك كيف تدعو الناس إليها؟ ولهذا قال بعض أهل العلم إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، وما أكثر ضعفاء العقول في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت لابد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة أيضا وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن

أقول جاء عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بعث أيضا أبا موسى إلى اليمن. الحديث عندنا بعث من؟ معاذا. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أيضا بعث من؟ بعث أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن. وورد أيضا أنه بعث كل واحد منهما إلى مخلاف، إلى مخلاف يعني من مخاليف اليمن، ذلك أن اليمن، لأن اليمن يقول أهل العلم مخلافان، مخلاف عالي ومخلاف سفلي، وهي التي يقال عنها الأقاليم أو نحو ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه مبعوثا إلى المخلاف العلي الأعلى أو إلى الجهة العليا، وهو صوب من جهة المدينة صوب عدن، وأبو موسى إلى جهة المخلاف السفلي، نعم إلى جهة المخلاف السفلي وهو ما يقابله. قوله في الحديث لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي، أي أوصاه، قال له أي موصيا، أي موصيا معاذا رضي الله تعالى عنه بما ذكره له، إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الحديث حديث ابن عباس بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ضمن تبويبات عدة ذكر الحديث تحتها، منها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن حجر كان بعث معاذ إلى اليمن 10 إلى آخره، وذكر أيضا كلاما لشيخ الإسلام في أن هذا الحديث من فضائل ماذا؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب نقل كلام القرطبي رحمه الله، وهذا كلامه في المفهم، هذا الكلام في المفهم المجلد الأول منه، وله تتمة، له إيش؟ تتمة مفيدة. قال إنك تأتي قوما أهل إيش؟ كتاب. قال يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا إيش؟ ليتهيأ لمناظرتهم. طيب لماذا يتهيأ؟ هنا تتمة مهمة، هنا تتمة ماذا؟ مهمة في كلام القرطبي رحمه الله. قال بعد ويتهيأ ليتهيأ لمناظرتهم، قال ويعد الأدلة لإفحامهم، ويعد الأدلة لإفحامهم. طيب لماذا كل هذا؟ لماذا إفحام وإعداد العدة؟ ومعاذ رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة أليس كذلك؟ ومثله أبو موسى. قال لأنهم أهل علم سابق، لأنهم أهل علم سابق يعني عنده علم، عندهم علم من الكتاب، ولا يقدم على أناس لا يعلمون يعني جهلة. قال لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. انتهى.

كلامه، يعني هؤلاء قائمين على الجهل. أما هؤلاء أهل الكتاب، ولهذا قال الشيخ الإمام عبد سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. فيه من الفوائد يعني هذا الحديث أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة من دينه. لماذا؟ قال: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. أن يكون على بصيرة من دينه لئلا يبتلى ممن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه، يعني لا يكون أذنك قمعا للشبه، سماع لكل أحد. أما أتعب الطلاب المشايخ، ما كيف نجيب، بماذا نقول، ما الجواب عن من قال فلان من الطلبة يقول فلان، حتى ما صار هناك عناية بمن يعني نقول مشتغل أو محسوب، ولو هكذا يعني في الخفاء أنه من أهل العلم مثلا ولا من طلابه، حتى بمن لا قيمة له صارت الناس تشغل أنفسها وتشغل الناس المشايخ معهم. بعض الناس يقول: من هذا البعض؟ ما قيمته في العلم؟ ما منزلته؟ هل هو أهل لأن ينظر في مقالاته؟ هو كل واحد فتح فمه لابد أن نجيب؟ كل واحد تكلم لابد أن يجاب عليه؟ قال رحمه الله: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، والحرص على طلب العلم، تحترز وتتنبه من الشبه وتحرص على تحصيل العلم والتزود منه. هذا بإذن الله هو العاصم لك من أن تقع في ماذا؟ في بنيات الطريق يمنة أو يسرى، وخاصة بارك الله فيكم مع وجود هذه القنوات والفضائيات والواتسابات وغير ذلك، صار الكل يهذي بما لا يدري، يكذب الكذب وهو الآن، وتطير الآفاق بلا جمارك ولا حدود ولا طائرات. صحيح؟ ثم يتلقفها المساكين هؤلاء، ثم يأتون بعد: كيف الجواب وماذا نجيب؟ أغلق الواتساب وخلاص وريح بالك، ليس بالضرورة أن يكون عندك مثل هذا. لازم؟ ما يمكن تعيش في الدنيا ولا تشرب ولا تأكل إلا بمثل هذا؟ هذا الجوال اجعله للاتصال والرد الجواب فقط إلا للضرورة، إن احتجت هذا البلاء أو نحو هذه البلايا فقيدها بقيود ثقال، ولا أظنك تستطيع. على كل حال بارك الله فيكم، ضروري أن يحتاط الإنسان خاصة مع وجود هذه الوسائل التي ينتشر من خلالها أو عبرها كثير من الضلالات وكثير من البدع. وقال الحافظ يقول: وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته. ليجمع إيش؟ همته، ليجمع همته عليها ويستحضر ويتنبه لما سيذكر. وهذا فيه أيضا تنبيه أن عندهم شبه، أن عندهم إما شبهة أو أكثر، قد تكون شبهة واحدة عظيمة أو تكون عندهم شبه كثيرة عظام، فتتهيأ وتنتبه لتبلغ دين الله وتناظر في هذا من يحتاج منهم إلى تلك المناظرة، إلى تلك
ماذا؟ المناظرة لتبين الحق. مناظرة أهل الأهواء ولا غيرهم ممن شاكلهم أو أهل الشرك ليست لكل أحد، ليست هي لكل ماذا؟ لكل أحد، ولا يستطيعها كل أحد، ولا كل من ينتسب إلى العلم. هذا مقام الرفيع، الأصل المنع، ويستثنى من ذلك حالات ومقالات أئمة السنة في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل البدع كثير. لكن إن كان وأن كتب على المرء أن يكون كذلك وكان من أهل العلم المستجمعين الآلية والأهلية، يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهاهم عنه، عنده من الحجة والبرهان وقوة البيان ما يدفع الشبهة فيردها على أصحابها في نحورهم. أما أن يضعف تكون الشبهة قوية والجواب مهلهل ضعيف، تنقلب، ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة، كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، تقطع إيش؟ دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام إيش؟ حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. واضح؟ فلا بد أن يرد الباطل بماذا؟ بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل إيش؟ كان زهوقا. أما تأتي فتحسن عبارة القوم وشبهة القوم وتضعف عن الجواب ضعفا يظهر ضحالة علمك وقلة معرفتك، فهذا باب خطير عليك وعلى المسلمين، لا تلجه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. نعم. قال قوله: وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال: وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يريد أن يقول لك أن هذه اللفظة، لفظة يوحد الله، تفسر لك معنى رواية الباب عندنا شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ هذا مراده. قوله: وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذه الرواية أين؟ في الصحيحين. هذه رواية في الصحيحين. ثم بين معنى ذلك، قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم ذكر آية البقرة وبين معنى العروة الوثقى. ثم قال: وفي رواية للبخاري قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني إيش؟ رسول الله. هذه الرواية هي في الصحيحين أيضا، هي في البخاري وأيضا هي فين؟ في مسلم. إذ اللفظ فيهما أو عندهما: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.

0: قال الشيخ سليمان في التيسير رحمه الله: أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. نقف عند شروط لا إله إلا الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونجمع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا اجتنبوا السبع الموبقات، وذكرنا ومعنى الموبقات أي المهلكات. وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل

الله عليه وسلم الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه سنأتي ونعلق ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور، الكبائر ما لها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول، ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيانا وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ مع أن العدد يعني سبائر كثيرة، لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه السيرة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلظ الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع الموبقات، ثم قال لا تسألوني في بعض الروايات ألا تسألوني عنهن؟ قال وما هن يا رسول الله؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت. ثم قال ألا تسألوني عنهم؟ فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا قال وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسلان رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع وجود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، وكما سيأتي. وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه السبع عظمهن، هذه السبع الكبائر هذه كما أفحش وأعظم، أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي

رواه النسائي في سننه بسند إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن سبع أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا. نسأل الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل هذه أنت الآن بكم، إذا أراد أن يبني قال من هو أفضل بناء، من هو أفضل كذا يسأل، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب. لكن إذا أراد دينه لا يسأل، إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا عندنا هذه المجالس الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجلس يقول قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيبتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جاوب صحابة رسول الله وما هم سألوا. قال الشيخ صالح الفوزان وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموا الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمات. يقول اتركوا هذا، يقول فيه من الناس من يقول بس تعلموا لا تتركوا هذا، هذه المحرمات اتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله قال حفظه وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر ليش بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك

عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت لهم تعلم التوحيد قال لا أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل قال لا أحنا نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب هذا كلام أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت. ولئن سألته من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألته من خلق السماوات رب ونزل من السماء يقولون الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا ملة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسمية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه حرام وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.

هذه محرم عليهم. الله حرم عليهم الجنة وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع معه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلهم هباء منثورا. وقال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هيا يوم شديد الهواء، وهذه رماد ثم جاء هواء شديد يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانه فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله هذا يكون ظلم عظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان.

المستعان. الشرك فاحذره فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر. ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال من جعلك إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة، وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجه من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر تحرم مناكحته، تحرم مناكحته لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث ولا يورث، بل ماله لبيت المال مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد فالمشرك ارتكب أعظم جريمة، أعظم جريمة وأفظع ظلم، كما قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول ابني ذلك ويعظه بأعظم موعظة الله بينها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف مع أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تدل عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان، هذا هو الحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة.

وأما إذا رجع فإنه صحيح من أبو العلم أنه لا يبطل ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركا. الله ما يقبل، ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصب وحذر، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله. انظر للحفظ كذلك الكلمة اللفظة، ينبغي لنا أن نتعلم أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا لا نعلم، يحلف بغير الله وكذا والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر وهم بعضهم حدثاء عهد بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جامع لهم ولا شيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قلتم الذي نفسه ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا؟ أثرها عظيم، ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية وهي السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب تؤثر في البدن فيم ويكتب يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر لا خلق له، إذا كان لا خلق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. السحر أمر خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكر في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع من السحر بخداع وتخريبات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة اليدين، إلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنهما

يوجد من الظلم سماء من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنف والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وتارى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهكذا. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا وإلى آخره، يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تكييف فقط ولا حقيقة له، وقال النووي صحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا الكلام ماذا؟ هذا حقيقة؟ هذا لا، لكن إنما هو تخيل للإنسان في عيون الناس، كما في حدث في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخيل. فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون ما تركوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة، ليس سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما إلها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله كفارة سحرة موسى الذين سحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أبغى حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تذكر الله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتيني به كذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله.

سبحانه وتعالى، فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهذا السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة هذا الذي يكون سحر في السحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوغ يقول يسمى ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسموه بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن لماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، التعوذات، الأدعية الشرعية، الأدوية، يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن المبدأ أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدكه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7، 1، 7، ثم يدكها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدكها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع في الماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء، ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات الكل، يعني قوله الله أحد، قوله العظم رب الفلق ورب الناس في الآية الكافرة، نعم. ثم يحث منه 3 حسوات، 3 حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أذكره، قال: يأخذ هذه 7، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، يأخذ 7 ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسنها 3 حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله: وهذا مجرد، وهذا مجرد، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره، الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكرت فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلب هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وآية يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يسر عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وآية طه وهي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها أيضا ويقرأ عليها قل هو الله أحد، قل عن رب الفلق، وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم 2 مرات في الصباح وفي المساء كل يوم، فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية 3 شروط يجب توافرها: أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل والسنة. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجاب عنه من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم، يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات،

إنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبذل في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين كما مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب اسمع إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عجوة يتصبح بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بـ7 تمرات عجوة تمرا لم يضره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار صباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخص في المأرى، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما سمع عنده حصن. فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة والحيل. وحد الساحر والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق كقتل هناك نفس وتسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر الحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل وهي النفس المعصومة. أما النفس غير معصومة كقتل مشرك المحارب، والنفس بالنفس قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس دم المسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وروي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما يجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني وأجمع المسلمون على تحريم القتل والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء

عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله جدا وهو خلق. قال ثم أي؟ قال تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق، خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: حكم الله الربا وربا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الناس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب بسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول هو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا، وهو محارب لله عز وجل، محارب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزخ، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كما المجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا ممحق البركة، ما عنده في ماله بركة، يمحق الله الربا، يذهب الله الربا، ويذهب الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل أو إلى قل، رواه الإمام أحمد وصححه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يتصرع الحلال، ولو حصل له ما حصل، هذه دنيا، هذه أمور، فلا يمحق نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر، الله يبتلي في هذه الدنيا. أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم،
مجتمع حياة ستأتي، لكن أنت تصفق هذه الدنيا، هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. أنت الآن في دنيا يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما، لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا يا الله ابتلاك؟ لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقع في كبيرة من الكبائر، ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإجبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو، العدو أي ينفون إليه بمشاكل، معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم، ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم، وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه، تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استثنى الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لكتاب أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم بئس المصير. أي أن يكون متحرفا لكتاب بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل الكتاب، أي كما يسمى الكار، والفرد هو فرد ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون من حد إلى فئة، إلى جماعة يجي إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما أجل أن يساند هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا لفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10، ثم الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع، لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان إلى أن رحمه الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحالف بالقتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله ولأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. الله سبحانه وتعالى أي دقيقة؟ طيب، إذن كما

رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان بقي معنا ولا خلاص نكتفي عند هذا نكمل بعد الأذان؟ من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال اليتيم يعني التهدي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته من مصلحته، لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لو اليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم ينفق، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم غير اليتامى؟ أموال النساء، أموال الأطفال مثلا، لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم، سهل أن يأكل، أن يكون هذا أن يأتي إليهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به، يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصح في دينه، ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب، وبما يصح في دنياه، أيضا بما يصح في دنيا من مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم، تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء، تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها.

وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. والله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قارن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق التي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليمين. جاء في البخاري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. وقال بصحيح سبه الرسول: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه سبب الوسطى. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تكفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرض، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم. يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم كبلته أيضا هي تعتبر في هذه المثال. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان كافر اليتيم، فكيف بمن يأكل ماله؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف، مال هذا الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا هذا الكلام كله لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون ذلك. اتق الله عز وجل، بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم إن لا تأخذ من مال كنت غنيا، إن لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائق المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان عبد الله بن عمرو: وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا. المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظة فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصن، عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله، احترازا عن قذف الكافرات فإنه من الصغار. قال ابن الملقي رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من العقوبات. قال تعالى:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون. هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأنه يجلد 80 جلدة، هذا في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. اللسان الذي تكلمت عليه أنت، لسانك ينطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد وليبعد عن رحمة الله عز وجل. لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقدر. يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي فلان يا زاري يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف هذه الكلمات، هذا هو قذف فلانة كذا عاهرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة اطل الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممنوع عن رحمة الله عز وجل، ماذا يرجى منه؟ احذر يا رب العالمين، احذر من هذه الكلمات. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت به وكذبته، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقادس يعاقب بالطرد والبعد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله الذي ينطق كل شيء. فالحذر حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين. أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وحذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بنا وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسل، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر وخطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي الموبقات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي

0: يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا، قال اجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخافه على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافه على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كفرها، لكن خاف على نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من وقوع المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. الحذر الحذر الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في حال حياة، أنت من أجل ابتلاء الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، السبح ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يدهم بتأييده، وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم بما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد بلغنا أو تكلمنا على طرف من هذه المقدمة وهذا الكتاب العظيم، يعني مقدمة ابن آج الروم مغفرة الله ورحمته عليه وعلى سائر علماء المسلمين المستقيمين على الكتاب والسنة. انتهينا من المقدمات الأولى المتعلقة بعلم النحو، ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الكلام الذي عليه مدار علم النحو، ومن بيان أقسامه والتي هي أفراده أو كلمته أو كلماته المفردة، وذكر علامة كل انتقل رحمه الله تعالى إلى المقدمة الثانية التي هي مقصد علم النحو وعلم الإعراب. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. والإعراب، قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. سنشرح هؤلاء الكلمات أو هذه المصطلحات بعد أن نعرف لماذا سمى النحويون هذا الموضع بالإعراب. والجواب أنه لما كان مدار علم النحو على الإفهام والإعلام بمقصود المتكلم، أو الإظهار والبيان بمقصود المتكلم، سموا هذا الباب إعرابا، لأن حقيقة الإعراب أنه هو البيان والإظهار، أو قل التعبير والبيان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عما في نفسها، أي تظهر. ومقصود علم النحو هو أنه يظهر حقيقة الكلام وقالبه وما تكلم به من اللفظ للدلالة على المعنى.

من جهة التقديم أو التأخير أو الإعراب أو البناء وما أشبه ذلك. وهذا كله سنتعرف عليه. وقول المصنف هنا تغيير أواخر الكلم، التغيير أخرج به ما لا يتغير من جهة اللفظ، وإنما يلزم حالة واحدة وهو البناء أو المبني، البناء أو المبني. وأخرج بقوله أواخر الكلم أولها وأوسطها مع الاشتراك في آخرها في جهة علم الصرف، لأن الكلام أو الاشتغال بأول الكلمة التي هي الأسماء والأفعال ولا مدخل في علم الصرف للحرف، اشتغال الصرف بأول الكلام وأوسطه وأيضا المشاركة في آخره مع النحو، قال أواخر الكلم يعني أواخر الكلمات العربية. وقوله هنا الكلم لم يرد مطلق الكلم وهو ما تقدم من الأقسام، لأننا قدمنا أن أقسام الكلام ثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف، فهو لم يعني جميع ذلك، وإنما قصد بها خصوص الاسم لأنه هو الذي يدخل عليه الإعراب، وخصوص الفعل المضارع لأنه هو أيضا الذي يدخل عليه الإعراب، ولا يكون الإعراب إلا فيهما، لا يكون الإعراب إلا في هذين النوعين. وأنتم تذكرون هذا، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل الماضي مبني، وأن فعل الأمر أيضا مبني. وما هو مبني من الأسماء وما هو مبني من الأفعال المضارعة فإن بناءه ليس بناء مطلقا محضا، ولكنه يطلب محلا من الإعراب. فإذا نظرنا إلى التطبيق لهذه الفقرة من كلمات المصنف رحمه الله من جهة التغيير والأواخر والكلم قبل الدخول في العوامل، إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الكلمة الواحدة وهي الحج، كلمة الحج، تلحظون أنها جاءت في أول الكلام فقال الحج، ثم توسطت فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر يعني جاءت بعد فعل فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر فقالت الحج، فدارت بين الرفع وبين النصب وبين الجر، فهي في الأولى الحج ها هنا مبتدأ، والمبتدأ لا يكون في كلام العرب إلا مرفوعا، ثم جاءت بعد الفعل فرض فيهن الحج فتكون مفعولا به، والمفعول به من منصوبات الأسماء، وجاءت بعد حرف الجر في الحج فجرت بفي وظهرت علامتها الكسرة، وظهرت علامتها بالكسرة. وسنرجع إلى هذا المثال مرة أخرى في بيان الإعراب التقديري واللفظي لأنه أيضا مهم للغاية. عرفنا الآن ما هو المقصود من جهة التغيير، وأن الحج هذه اللفظة لم تلزم حالة واحدة، وإنما جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة، هذا هو حقيقة

الأعراض لكيفية معرفته، وهي أيضا من الكلم، وهذا التغيير طرأ على آخرها. ثم قال المصنف رحمه الله: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل هي لب النحو وروحه وحقيقته، ومن لم يعرف العوامل لم يعرف أعمالها ولم يعرف معمولاتها. فالعامل يطلب عملا ولا يتنازل عنه، ويطلب معمولا فيه ولا يتنازل عنه، ثم هو يختلف باختلاف قوته وضعفه. فمن العوامل من يتعدى إلى معمول، من يلزم معمولا، ومنها من يتعدى إلى معمولين، ومنها من يتعدى إلى ثلاثة. أقوى العوامل الأفعال، ثم الأسماء، ثم الحروف. المهم أنها عوامل، وأن طالب العلم من أعظم ما يولي من الاعتناء والاهتمام هي نظرية، إن صح التعبير، أو مسألة العوامل. ما هو العامل؟ أنت والنحو ينبغي أن يكون فيه نوع من التمثيل والأمر البرح الواسع. أنت إذا كنت في شركة كبيرة، هذه الشركة فيها موظفون وعمال، وكل عامل له عمل في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة، وهو يطلب عمله الذي يعمله، ويطلب منه عمله أيضا، كما أيضا يطلب منه المكان الذي يقوم فيه بهذا العمل. وهذه العوامل، العوامل النحوية التي اعتنى بها النحويون وأولوها غاية الاهتمام، وصنفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة، إن كان من أشهرها كتاب العوامل للجرجاني، العوامل في النحو 100، وهو كتاب مطبوع عليه شروح وله حواش وعليه منظومات. هذه مهمة جدا. الذي يهمنا الآن هو أننا نعرف ما هي العوامل، وهو الذي يدور عليه هذا الكتاب. فقد يكون العامل فعلا، وقد يكون العامل اسما، وقد يكون العامل حرفا. ثم ينبغي أن تعلم أن العامل يقسم قسمين، أن العامل قسمان: عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الذي يلفظ به، يوجد في اللفظ، له من اللفظ مكان. والعامل المعنوي هو الذي لا سبيل للفظ إليه، أو لا سبيل نعم لا سبيل لللفظ إليه. قد تقول لي: هذه معلومة ربما تكون جديدة، نريد أن نفهمها. لماذا نذكر هذا؟ لأن قضية العامل هذه قضية مهمة، فربما تحتج على النحويين لعدم وجود العامل، والعامل يكون موجودا وعمله موجود، لكنه أحيانا قد يكون معنويا، ليس لللفظ فيه سلطان أو عليه سلطان. العوامل اللفظية هي الأصل، وهي الأفعال والأسماء والحروف التي تعمل في معمولاتها، أو أسماء الأفعال التي تعمل عمل أفعالها، وما أشبه ذلك. هذه العوامل هي اللفظية. حين أقول لك في المثال المتقدم في الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا في جدال في الحج. من أمثلة من هذه الآية في مثالين الثاني والثالث، أو في الموضعين الثاني والثالث من الحج، هذا العامل اللفظي. العامل اللفظي بمعنى أن العامل مسبوق ملفوظ به، وهو الفعل فرض وحرف الجر في. والقسم الثاني هو العامل المعنوي. عامل معنوي هذا لم تلفظ به العرب، لم تتكلم به العرب، لم تنطقه العرب، ليس لها سلطان على لفظه، وإنما علم من خلال كلامهم ومقامهم، ومن خلال تعبيرهم وتصريحهم به أو التعبير عنه. وأشهر هذه العوامل المعنوية وأكثرها، وتكاد أن تكون اتفاقا، الابتداء الذي يعمل في المبتدأ،

فإنك إذا نظرت إلى الأسماء الواقعة التي لها الصدارة في أول الكلمات تجد أنها ليس لها لم يتقدمها عامل. ففي هذا المثال الذي نحن بصدده الحج، أي العامل الذي قبله الذي عمل فيه العمل وهو الرفع لا وجود له. ولهذا يقولون الحج مثلا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الابتداء هذا ما هو؟ الابتداء هذا كما قلت لك عامل معنوي. ومن أشهر هذه العوامل أيضا العامل في الفعل المضارع المرفوع، فإن النحويين لم يجدوا عاملا يرفع الفعل المضارع فعبروا عنه بالسلب، بسلب العامل. فقالوا مثلا في مثل قوله سيقول السفهاء من الناس، سيقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلى لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا التجرد ما هو؟ هذا التجرد سلبي، بمعنى أنهم لم يجدوا عاملا ظاهرا واضحا له لفظ فعبروا بتجرده عن الناصب والجازم، لأن الناصب والجازم أقوى من الرافع لأنه عامل لفظي. هذه أهم ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. واختلف النحويون في العامل في المضاف، المضاف إليه، هل هو المضاف في المضاف، هل هو المضاف إليه، هل هو المضاف إليه أو هي الإضافة؟ فمن قال المضاف إليه وهو قول المحققين من النحويين الذي هو الاسم، قالوا هنا العامل لفظي. ومن قال هو الإضافة قالوا العامل معنوي. وأيضا في التبعية تابع المجرور مثلا، هل العامل في التابع تابع المجرور هو الحرف أو هي التبعية؟ من قال الحرف، حرف الأول الجر، قال العامل لفظي. ومن قال هي التبعية، قال التبعية هذه عامل معنوي. هذا إشارات إلى أنك ينبغي أن تصب جل اهتمامك في معرفة العوامل. وقلت لك فيما تقدم بأن أصلها وأكثرها وأقواها الأفعال ثم الأسماء ثم الحروف، وهذا كله هو الذي سيدور عليه الكتاب. قال المصنف رحمه الله العوامل الداخلة. الداخلة هنا هذا تعبير أغلبي أراد به، ولو كنتم عاملا سألتكم وإن شاء الله كلكم فطن وسيكون جوابه، أراد بها العوامل اللفظية لأنها هي الداخلة، أما المعنوية فلا مدخل لها. قال الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هنا قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، ليس هو ما ذكرناه في بداية الكلام على العوامل، لا، هنا يتكلم على العلامة على الأسماء والأفعال التي هي المعربة، فأحيانا يلفظ بها وأحيانا تكون مقدرة، والأصل هو اللفظ بالمعرب الذي هو العلامة، علامة كما في الدرس القادم إن شاء الله، التي هي علامات الإعراب، علامات الإعراب. بل البصريون يقولون ليست هذه علامات الإعراب، يقولون هي الإعراب، ليست علامة بل هي الإعراب نفسه. ولهذا الإعراب عندهم لفظي، والكوفيون عندهم الإعراب معنوي. فالشاهد أن قوله لفظا أو تقديرا هذا المراد به هنا العلامات وليست العوامل. العوامل تقدم معنا اللفظي والمعنوي، هنا اللفظي والمقدر، هذا من جهة العمل الذي أحدثه العامل وهو الرفع والنصب أو الجر أو الجزم، وعلامته قد تكون موجودة وقد تكون مسلوبة يعني محذوفة، لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما سبق معنا. والقول هنا لفظا أو تقديرا أراد أن الإعراب يكون ملفوظا به، في اللفظ له فيه سلطان، ويكون مقدرا. متى يكون مقدرا؟ هذا ما سنذكره بعد أن نتصور المعنى الصحيح.

لعبارة ابن آج الروم. قدم معنا في المثال في المثال السابق مثال سورة البقرة في آية الحج أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن الضمة التي هي علامة الرفع والفتحة التي هي علامة النصب والكسرة التي هي علامة الجر لفظ بها ظهرت بانت وضحت موجودة في اللفظ موجودة في الكتابة إذا كتبت لأن الكتابة هي رسم اللفظ يعني تعبير عن اللفظ. إذا أخذنا مثالا آخر اجتمعت فيه كلمة واحدة كلمة واحدة في موضع واحد في آية واحدة وجاءت على هذه العوامل جرا ونصبا أو رفعا ونصبا وجرا. لاحظ في قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هدى وهدى وهدى وجاءت كلها بنفس اللفظ إلا أن العوامل التي دخلت عليها مختلفة. فإذا عرفت نظرية العامل لم يشكل عليك اتحاد اللفظ في الإعراب التقديري. فقوله تعالى له أصحاب هذا طبعا يعني تعرفون أنه مبتدأ مؤخر وخبر مقدم ويدعونه فعل وفاعل إلى الهدى إلى حرف جر. الهدى مجرور بحرف الجر الذي هو إلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر كما سنفصله منع من ظهورها التعذر يعني تعذر اللفظ بها. ائتنا قل إن هدى إن هدى إن هذه هي أم باب الحروف الناسخة التي هي إن وأخواتها والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن هنا حرف نصب مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. وكما سيأتي إن شاء الله معنا أن من الخطأ في الإعراب من يقول إن حرف توكيد ونصب ويسكت. لا نقول إن وإن كانت من الحروف والحروف عملها ضعيف ويندر أن تتعدى إلى معمولين إلا أنها هنا في القوة أشبهت الفعل فنصبت ورفعت فهي ناصبة ورافعة. إن هنا حرف توكيد ونصب ورفع أو حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الهدى إن هدى هدى هنا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. فلو قلت مثلا في مثل الحج إن الحج إن الحج ظهرت الفتحة وإذا قلت إلى الحج ظهرت الكسرة. وقوله هو الهدى هو الهدى هذا خبر الهدى هنا جاء خبرا والخبر يكون مرفوعا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. الآن نحن تصورنا وهذا الذي يهمنا ومعرفة الأسباب أمرها سهل الميسور عرفنا أنه لا يشكل علينا كما تطلبنا أنه لا بد للعامل من عمل يعمله ومن معمول فيه العمل. فهذه العوامل تطلب هذه الأعمال وتطلب العلامات التي فيها. فقد تظهر هذه العلامة ويلفظ بها وقد لا تظهر وعدم ظهورها لا يدل على عدم وجودها.

موجودة، هي موجودة، وسننبه على بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب إن شاء الله في أماكنها المناسبة. فالإعراب يقدر، الإعراب يقدر إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء، هذا شيء من الاختصار. فإذا قلت لك قام الفتاة وضربت الفتاة، يعني نحن أحيانا قد يغلب علينا التمثيل النحوي، وإلنا فإننا نتجافى قدر ما نستطيع عن كثير من أمثلة النحويين، لأنهم شغالين ضرب في الناس، ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا. حتى من طرائف العلم أن الخطيب البغدادي روى في كتابه اقتضاء العلم العمل أن محدثا معروفا مشهورا كان مشهورا بالحديث، ولكنه كان لحانا يلحن، يرفع المنصوب ينصب المرفوع إلى آخره. فقال له بعض جلسائه لو أنك أخذت النحو يصلح لسانك. فقال ومن يقرئه؟ قالوا فلان. فذهب إليه، وكانت العادة عند النحويين في القدم أنهم يبدأون بالجملة الفعلية فيميزون للطالب الفاعل من المفعول به. فبدأ له بالمثال، وكانت هذه طريقتهم في التعليم، مثال ويستخرجون من القاعدة. ولهذا من الكتب النفيسة الحقيقة، مع أن مؤلفها خرافي ولا ننصح بكتبه، كتاب اسمه جاء زيد، وهو كتاب لزيني دحلان، وقد أعرب هذه الجملة جاء زيد ودخل فيها إلى أبواب النحو والصرف بفوائد في الحقيقة أنها نفيسة قل أن تجدها في كتاب آخر. الشاهد من هذا الكلام أن هذا العالم بدأ له فقال ضرب زيد عمرا. قال له التلميذ هذا الذي هو المحدث، قال أو طالب الحديث، قال له ولماذا ضربه؟ طبعا تصور الحالة النفسية التي ستختلج في نفس الشيخ، ايش جايبين لي ادرس من هذا؟ قال ضرب زيد عمرا. قال الطالب لماذا ضربه؟ ما النفسية التي تصور نفسك في هذا المقام؟ قال يا اخي ما ضربه، وانما هذا من باب المثال. فقال له الطالب علم يبدأ بالكذب لا حاجة لي فيه، فترك النحو. على كل حال يعني غلب على النحويين أنهم شغالين ضرب في الناس، ونحن سنقول مثل الأمثلة التي سبقت قام الفتى وعلمت أو أكرمت الفتى ومررت بالفتى، كما مر معنا في الأمثلة السابقة في المثال السابق في آية الأنعام له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى فلم يتغير شيء كما لاحظت. فإذا قلت في الفتى هنا بأنه تقدر عليه الحركات فإن هذا هو الذي يسمى بالاسم المقصور، والاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة، وهذا النوع لا يظهر عليه شيء من علامات الإعراب، بل علامات الإعراب كلها تقديرية عليه، لأن في آخره الألف أو إن آخره الألف، لأن آخره الألف، والألف لا تقبل هذه الحركات، كما مر معنا قل إن هدى الله، قل إن هدى له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ما تقول إلى الهدى هنا، قل إن هدى هداء هو الهداء، لا هذه لا تظهر عليها الحركات على الإطلاق، ويعبر النحويون عنها بالتعذر، يقولون منع من ظهورها التعذر. وأيضا تقدر الحركات في الاسم المنقوص، والاسم المنقوص

الذي يعرب بالحركات طبعا هو الاسم الذي آخره ياء لازمة غير مشددة، آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة، في مثل قولك جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي، سلمت على القاضي، ولا نقول ضربت القاضي لأن يعني القاضي ما يضرب أصلا، طيب إلا إذا ارتكب ما يوجب ضربه. يقول نقول هنا لأن هذه الحركات تقدر في الاسم المنقوص، في الاسم المنقوص فلا تظهر عليه الحركات، لا تظهر عليه الحركات إلا أن الحركة قد تظهر عليه، لماذا؟ لخفتها، لخفتها كما في قوله تبارك وتعالى يا قومنا أجيبوا داعية داعي الله، فالاسم المنقوص على كل حال لا تظهر عليه الحركات، ويقال فيه منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. وكما قلنا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشية والمرتشية، هذه من أسماء المنقوصة ومنصوبة مع ذلك ظهرت عليها الفتحة لخفتها، فتظهر الفتحة لخفتها كما في مر معنا في قوله تعالى أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. وقد يكون المانع من، قد يكون المانع من ظهور الحركات اشتغال المحل بحركة مناسبة يعني تناسب المقام، وهو ما قبل ياء المتكلم، ما قبل ياء المتكلم، أو إذا قلنا بالتعريف العلمي الاسم المضاف لياء المتكلم، فتقدر عليه حركات الإعراب جميعها. لماذا؟ نفس الشيء للثقل، الثقل عفوا لما سبق بيانه وهو اشتغال المحل بحركة هي مناسبة للمقام الذي هو فيه. فإذا قلت هذا كتابي واستلمت أو قرأت كتابي، ولا وضعت كتابي على الرف وقرأت كتابي وفرحت بكتابي، الحركات هنا متغيرة، هذا كتابي ضم وقرأت كتابي فتح وفرحت بكتابي جر، فلم تظهر لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. لماذا؟ لأن المكان مشتغل بحركة مناسبة وهو يكون مضافا والياء مضافا إليه، إذا لأن كل الضمائر الواقعة بعد الأسماء تعرب مضافا إليه. يعني هناك قضية الأفعال أيضا تقدر عليها الحركات، تقدر عليها الحركات يعني في الاسم المقصور كما مر معنا يخشى، يخشى تقدر عليه الحركات جميعها، ولكن تظهر الضمة في ما آخره واو أو ياء لن ندعو، ويقضي فإن هذه تظهر عليها الحركات. وبهذا نكون قد عرفنا مهمة من مهمات علم النحو، وأول كتب النحو بارك الله فيكم هي النحو، ما بعدها عبارة عن تطبيق لهذه القواعد. ولهذا سمعنا من مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي من يقول بأن من لم يتقن، نحن نريد أن نتقن، من لم يتقن أول كتب النحو فلا يتعنى النحو، إذا لم تتقن هذه الأبواب الإعراب

التقديري والظاهر واللفظي والمعنوي، وما هي علامة الرفع، علامة النصب، علامة الجر، علامة الجزم. فلا تشغل نفسك بالنحو، واسترح استرح، فإن النحاة قد أطبقوا كتبهم ولا يحتاجون إلى نحوي لا يعرف العلامات والعوامل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يقول يسأل عن حكم التدريس في المعاهد الإعدادية، يعني ما سنهم تحت 14. أين السؤال؟ لماذا يسأل عنهم؟ هل هم في دراسة مختلطة؟ هل المدرس ذكر والدارس إناث؟ ما في سؤال. لا، الإنسان يدرس في 14 سنة أو في 20 أو في، لو جاءك طالب علم 90 سنة درسه، لو جاءك طالب علم 7 سنوات درسه. فالسؤال غير واضح، بارك الله في السائل ونفع به. يقول صلى الله عليكم وإليكم، الحائض إذا طهرت في المغرب بدقائق، إذا اغتسلت دخل وقت المغرب، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ تغتسل وتصلي صلاة المغرب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه الفتوى من مشايخنا، لأنها قد أدركت صلاة أو وقت صلاة المغرب فيجب عليها أن تصليها. نعم. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أنا أعمل في شركة لتطوير البرمجيات، مؤخرا تم تكليفي لتطوير مشروعين، أحدهما للتأمين والآخر للبنك، وحاولت إقناعهم بأني لا أريد العمل في هذا النوع من المشاريع، لكنهم رفضوا بحجة أني الشخص الوحيد المتاح لهذه المشاريع، فماذا أفعل في هذه الحالة مع العلم بأني الشخص الوحيد المكلف بالنفقة على العائلة؟ أما بالاستدلال بالإنفاق على العائلة أو طلب الرزق، فينبغي أن لا يذكره إخواننا طلاب العلم والمستقيمون على دينهم، لأن طلب الرزق ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات جهة العموم. فإذا كان العمل محرما فلا تقل أنا الوحيد الذي أنفق على العائلة، أو أنا الوحيد الذي أتكسب للعائلة أو ما أشبه ذلك، بل لابد أن من النظر في هذا الفعل هل هو حرام أو مباح. والعمل للبنوك ولصالح البنوك هذه لا شك عندنا أنه لا يجوز ولو أن يكون حارسا في على عمارته، هذا الذي عليه فتاوى أهل العلم. فاعتذر منهم إن كانوا يريدون تعاملا معهم على هذا الأمر، ولا تعمل لهم في هذه السبل وهذه الطرق أن تكون في البنوك أو في البرمجيات في شركات التأمين التي هي التأمين العام المعروف، فلا تعمل لهم. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. يقول فلان أراد شراء أرض وماله لا يكفي، قال لآخر ادخل معي شريكا ثم خلال شهر أشتري منك نصيبك فيها وأعطيك مكسب قدره كذا، ما الحكم فيه؟ لا يجوز هذا، لأنه تواطؤ مقصود على الربا، فبدلا من أن يقترض منه ويقول له سأعطيك زيادة على المال الذي أو المبلغ الذي دفعته، فإنني سأدخلك معي شريكا، وهو في حقيقة الأمر ليس شريكا، ولن يرضى بأن يكون شريكا له في هذه الأرض الذي ربما لا تشع إلا واحدا. وصورة التحايل ظاهرة في هذا السؤال، وهو سؤال يعني عمل لا يجوز، لأنه فيه تواطؤ ومواطأة، لأن فيه تواطؤا على الربا. نعم.

بارك الله فيكم وفيكم. هل إذا كانت المرأة ممسوسة بجن وأنجبت طفلا فهذا الطفل قد يكون ممسوسا؟ لا، ليس هذا لازما ولا واقع له، وينبغي على المسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى وألا يحوجه المرض إلى أن يزيده مرضا من جهة الوسوسة وطلب ما لا حقيقة له. اعتمدي على الله تبارك وتعالى وارقي نفسك وارقي مولودك بالرقى الشرعية، والجن أضعف خلق الله تبارك وتعالى، أضعف خلق الله جل وعلا، ما قوتهم إلا من قدرتهم على التلبس بالإنس وتخبطه وبسبب التشكل، وإلا فهم أضعف خلق الله. إذا كان الرب عز وجل قال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الشيطان لا يكون كيده ضعيفا إلا مع من كان في مثل ضعفه من الإنس، لا يعني لا يكون قويا إلا على من كان في ضعفه أو في مستوى ضعفه من الإنس أو أشد منه ضعفا، وإلا فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. الشيطان ضعيف ويضعف إذا قاومه الإنسان من هذا لا يعمد أيضا إلى الرقاة اليوم الذين صار المخلص فيهم، ولا نتقول على الله عز وجل أقل أو أندر من الكبريت الأحمر، بل صار الرقاة أقرب إلى أو الرقية صارت أقرب إلى التجارة وقضاء وطر الشهوة. فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا والنصيحة بالأصح على أن يقبل هو على شأنه ويرقي نفسه ويكثر من قراءة سورة البقرة وخصوصا في بيته، وإن شاء الله يذهب الله عنه ما يجد. نعم. يقول بارك الله فيكم ما القول الفصل في صالح البكري، هل هو على مذهب الحجوري أم أنه تاب من ذلك كما ينقل أتباعه؟ لو نقلوا أو تكلم صالح البكري رجل مفتون لعاب مضطرب كذاب لا يستقر له قرار، عرفته منذ عام 23 و400 وألف، لا يرى إلا نفسه. الحجوري في المصداقية الهوجة أوثق من صالح البكري، يعني أنه من جهة ليس في حد الاضطراب والتلون ويسير مع كل أحد، مرة مع الحجوري مرة غالي في الحدادية مرة، يعني رجل مضطرب في غاية الاضطراب. ولا ننصح إخواننا طلبة العلم وفقهم الله بأن يلهثوا وراء أو يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن العلماء وبطلبة العلم المنفصلين عن العلماء، تابعوا أهل الفتن وأهل التحزبات والذين افتعلوا الأدوار المفتعلة على الدعوة السلفية في المشارق والمغارب، تجدون أنهم من جنس هؤلاء الشباب المنفصلين عن العلماء الراسخين في العلم. ابتدئوا بأبي الحسن والحجوري وصالح البكري ومن شابه. نحن ننصح إخواننا طلبة العلم بما نصح به الإمام ابن سيرين واختاره مسلم ليجعله في مقدمته التي بناها على بيان بنى فيها صحيحه على بيان الدين، ما قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن

تأخذون دينكم. وقد كان الطرطوشي رحمه الله عالم الغرب الإسلامي في زمانه وإمام المسلمين في وقته، والذي أفتى بإحراق إحياء علوم الدين في زمن أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين رحم الله الجميع، يقول: إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وكما قال عمر: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. وقد قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تتابع العلماء على ذكر هذا عنه. فينبغي لإخواني طلبة العلم وفقهم الله ألا يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن طلبة العلم. الواحد منهم لم يبلغ، نحن لا نتكلم عن السن، إنما يعاب الطيش في السن مع عدم الاستقامة على السن. إنما يعاب الطيش في السن والصغر مع عدم الاستقامة على السنة. طالب علم ويحارب ويبارز العلماء الراسخين في العلم الأكابر الذين قضوا العقود والسنين قبل مولده في العلم، نمثال الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ عبيد، أقل واحد منهم قد طعن في الثمانين، وهؤلاء من أمثال الحجور الذين لم يبلغوا الخمسين أو أمثال غيره، يحاربونهم على غير استقامة على السنة. وليس هذا عيب، وليس هذا عيبا للشباب، إنما هو عيب لعدم الاستقامة مع أهل العلم على الشباب. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. ونحن منذ ابتداء فتنة صالح البكري لم نقبل منه من تلاعبه قلامة ظفر، ولم نرفع به رأسا حتى يرفع بهذه الدعوة السلفية رأسا ويتواضع لأهل العلم من مشايخه، ويتواضع لإخوانه من طلبة العلم. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء.

0: هذا هو السؤال. يقول صاحب السؤال الأول أضاف على أن المعهد مختلط لا يجوز الدراسة فيه ولا التدريس فيه ولا العمل الإداري فيه لأن الاختلاط محرم. الاختلاط ما حكمه؟ الاختلاط محرم. فالعجب أن بعض الناس يسأل يقول ما هل يجوز فعل المحرم؟ لا يجوز فعل المحرم. فهذا هو السؤال المقصود الذي يعني وفق الله وانتبهنا إلى أنه غير موجود. نعم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطع به قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن

أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم. لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم؟ القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات. ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط

من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة، عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى، ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله

أصلا، والمؤمنون تبعا. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله، الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال: هو التعبد الليالي ذوات العدد. ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة في عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك

أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرب، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات، وإياك والاسترسال في أمر المباحات لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة، غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك، وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه

إلا أثره وحكمه، إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب. ولكن أثر الحج وحكمه استمر معه، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة. من أعظم أبواب الطاعات والقربات الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال، وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح ببيت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه،

أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف، إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لا، لن تخلد في الأرض. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف. كمثل راكب، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية. إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة إيش؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت، يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تعرف أنت على الأوساخ أم تعرف على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى ما شئت.

أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى. لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن سمعون في الأمالي والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة.

أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ما دام سلكك. وكما قيل إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال الذهن الثاقب، الذهن الثاقب زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم

مفاسد هذا من ظن هذا الظن أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه، وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا، انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام، فالتابعين فتابع التابعين، فأئمة الهدى والدين، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين، ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام، والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا، وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم، ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم، ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله، وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة.
ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل، بالنوم، بالبحث عن الدعاء، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي المهم أن أحضر الدرس، لا، ليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه.

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل، لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة، باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال، هؤلاء يأخذون المال ليجعلوه ماذا؟ مركبا.

ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم. لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول: فقال لي: قد بقي معي دينار صاحبه، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال: فخرجنا إلى البصرة، وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا: انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال: وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، وضاقت صدورنا، وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول: وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر، لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون، يمشون. قال: فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة، لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى

قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت يقول أبو حاتم وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في رخوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى، فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد

منا بالفارسية لا تدعو اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال فجعل يسمع صاحب الدار فقال أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض، قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا، ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا، قال فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة، كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم، السنة فيها كم يوم، واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40 كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله، 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه أتنصتون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟

لو ترغب في إملائنا كم سيكون؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابة من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له: قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال: ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس، وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتابا 1,000 مرة، أعاد دراسته 1,000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1,000 مرة؟ المزودة. إلى أن قال لأبي ذات يوم: يا بني، ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة؟ واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد: عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد. جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال: ولم أجد مجلسا. فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال: وأجلسني فيه. فسأله إنسان عني: من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له: أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر: خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله: وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 75.

بعد الثلاثمائة أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل إلى أن قال، ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل، التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته، ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري، يقول حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وتعلم الخط، كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه، وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية.

ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز وقصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. كل هذا يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات. هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي. وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه. وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به قل لي بربك هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد وابذل السبب وصحح النية لا تسوف لا تسوف فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه واحفظ وقتك واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك.

0: وصحتك صحتك قبل مرضك، وحياتك حياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الدرس الرابع.
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي حول قصة الراهب بحيرة الذي جاء ذكره في جامع الترمذي، وذكرنا أن الحديث اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله. وهذه القصة وهي رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، كان وهو صغير عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، قالوا أن عمره لا يتجاوز 12 سنة. ولهذا الحديث هو رواه الإمام الترمذي في جامعه، وكذلك الحاكم في مستدركه، من حديث أبي موسى الأشعري. جاء أن أبا موسى الأشعري يقول: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة، تسميته ببحيرة يعني فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه لا يصح تسميته بحيرة، ويرى أن الأدلة أو الأحاديث التي جاءت فيها ذكر التسمية بحيرة هي ضعيفة ومن طرق واهية لا تصح. على كل حال، كان اسمه كذا أو لا، فجاء في الحديث قال: بعد ذلك فهبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، خرج إليهم هذا الرجل النصراني، وكان في صومعته، وكانوا من قبل إذا مروا به لا يخرج عليهم، لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم ولا، فهذه المرة خرج وهم يحلون الرحال، فجعل يتخللهم ويمشي وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيده وهو صغير القوم عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن أخذ بيده: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ يعني كيف عرفت وما أدراك أن هذا الصغير الغلام هو الذي سيكون سيد العالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غبروف كتفه. رجع فصنع لهم طعاما بعد أن قال لهم هذا الكلام، فلما جاءهم وهم كانوا قد ماذا حلوا رحالهم، ومنهم من كان في رعاية الإبل أو رعية الإبل، فجاء فأقبل إليهم بطعامه، فقال لهم: أرسلوا إليه، يعني نادوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقبل كانت عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام قال لهم الراهب: انظروا انظروا إليه، عليه غمامة، يعني على رأسه سحابة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في ظل الشجرة، النبي عليه السلام عندما جاء سبقوه إلى في الشجرة واستظلوا تحتها، فلما جلس معهم عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة إذا بفيء الشجرة قد مال عليه، فقال لهم مرة أخرى الراهب: انظروا انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليه الصلاة والسلام كان ينشدهم هذا الراهب، يقول لهم: أناشدكم الله، أناشدكم الله ألا تذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن وصفه كان معروف عندهم. وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني صفته ووصفه ووقته وزمنه كل هذا مذكور في كتبهم، في كتب الأحبار.

الرهبان في التوراة والإنجيل. فلما خشي عليه الراهب كان يناشدهم، يقول لهم أناشدكم الله ألا تذهبوا به، يعني إلى الشام بلاد الروم. فإذا وهو يخاطبهم إذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم، ما تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، خارج في هذا الشهر، وإنا أخبرنا خبره. فحاول الراهب بطريقته وأسلوبه أن يصرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا لا، إنما أخبرنا بخبره ونحن على الطريق. فتكلم معهم بأسلوبه وطريقته حتى ينصرفوا، فانصرفوا وما عرفوه، ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الراهب إلى أبي طالب فقال أناشدكم الله أيكم وليه؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فبقي يناشده ولم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. يعني أبو بكر قال لبلال خذ محمدا عليه الصلاة والسلام وارجع به إلى مكة، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا هو الحديث، وعلى اختلاف في ألفاظه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء خلافا شديدا، فمنهم من يحكم عليه بالوضع والنكارة، ومنهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله، هو أشد من تكلم في هذا الحديث وقال عنه حديث منكر جدا. وكذلك في موضع آخر في تلخيصه للمستدرك قال أظنه موضوعا، وفي موضع آخر في كتابه السير قال عنه أنه من وضع الطرقية أو كما قال عليه رحمة الله. ووافق الذهبي ابن كثير وبعض المحققين، وخالفهم أيضا جمهور من أهل العلم، الترمذي والحاكم والحافظ ابن حجر والجزري وكذلك السيوطي والحافظ الألباني وابن كثير، يعني جعله من الغرائب. لكن لعله أي ابن كثير عليه رحمة الله يشير إلى صحته، لكن كان يستغرب من أمر في الحديث وهو سيأتي معنا إن شاء الله، وهو ذكر أبي موسى الأشعري، أي أن راوي الحديث أبو موسى، وأبو موسى لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، يعني في السنة السابعة. إذن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، وأشهر من قام بتضعيفه والحكم عليه بالنكارة كما ذكرت لكم هو الإمام الذهبي عليه رحمة الله. لهذا ماذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله؟ يقول الإمام الذهبي وهو حديث منكر جدا. لماذا يا إمام؟ قال وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين. انظروا هذه حجة الذهبي، يقول كيف يذكر في الحديث أن أبا بكر هو الذي يقول لبلال ارجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة ظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ يعني هذه كلها من الأشياء التي يذكرها الذهبي تقوي حجته في الحكم على الحديث بأنه موضوع وأنه لا يصح وأن فيه نكارة. فأول شيء ذكره ذكر أبي بكر الصديق في الحديث، وذكر بلال، فإن بلال قال ما ولد في ذاك الوقت، وكيف أبو بكر الصديق الذي هو أصغر من النبي عليه السلام يقول لبلال ارجع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال هذه نكارة، نكارة شديدة في الحديث. قال كذلك كيف يتصور أن الغمامة أي السحابة على رأسه، وبعد ذلك إذا جاء إلى الشجرة يميل عليه الفيء؟ قال هذا لا يتصور أن يميل فيء الشجرة. لماذا؟ قال لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. وكذلك ذكروا من الذين قالوا بضعف الحديث، ذكروا أن راوي الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لم يحضر هذه القصة، بل ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، وقالوا أنه كان في الحبشة مع جعفر بن أبي طالب، فجاءوا بعد خيبر فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، وخيبر في السنة السابعة. فكونه يذكر هذا الحديث وهذه القصة بهذا السياق قالوا أيضا هذا من المراسيل فهو لا يصح. ومنهم أيضا من ضاف شيئا ثانيا أو رابعا أو خامسا، فقالوا

الشجر والحجر سجدوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصلح. بمعنى ماذا قالوا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دينه الذي بعث به هو محاربة الشرك ومحاربة السجود لغير الله، فكيف يسجد لبشر عليه، فكيف تسجد الأحجار والأشجار لبشر أي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه حجة من ضعف هذا الحديث وحكم عليه بماذا؟ بالنكارة أو بالوضع. كثير من أهل العلم صحح الحديث كما ذكرت لكم، الحافظ وقبله الحاكم والترمذي وكذلك ابن كثير والسيوطي والجزري والألباني عليه رحمة الله، كلهم رحمهم الله على هذا. وأقول أنا باختصار، سواء صح الحديث أو لم يصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل الكتاب بصفته وبزمانه، وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من الأحاديث والآيات التي تؤكد هذا. لكن قبل ذلك لنا وقفة مع هذا الحديث، لنا وقفة في قوله عندما رأى ماذا لما سألوه، قالوا له وما أدراك، كيف عرفت، وما علمك به؟ فقال لهم، ذكر أدلته على أنه نبي، قال أني رأيت الأحجار والأشجار تسجد له، فقال ما من لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. ثم قال وإني أعرفه بخاتم النبوة. هنا لنا وقفة يسيرة مع هذا الخاتم الذي هو من جملة الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم هو عبارة عن لحمة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهي مائلة إلى الجهة اليسرى، وهذا عبارة عن بروز من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بحجم البيضة الصغيرة. لهذا نجد أن الأحاديث متفقة على ذكر هذا الخاتم وأنه شيء بارز، وفي بعض الروايات أنه أحمر، وفي بعض الروايات كبيضة الحمامة، وفي بعض الروايات قال كزر الحجلة، والحجلة هو طائر معروف والزر بمعنى البيضة، وفي بعض الروايات قال هو بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، يعني مجموعة مجتمعة كجمع الكف، والخيلان هي جمع الخال، هي الشامة المعروفة التي لونها أسود في الجسد كأمثال الثآليل أي المصابيح، وعليها شعيرات سود. كل هذه أوصاف الخاتم جاءت بأسانيد صحيحة، وجاء أيضا جاءت الأدلة الكثيرة. ولهذا سلمان الفارسي عندما كان يبحث عن الحق وكان يريد أن يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به، كان يسأل الرهبان ويسأل الأحبار، فكانوا يقولون له نعم سيظهر هذا النبي وله علامات، فسألهم عن العلامات فقالوا له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وعلى أو في ظهره خاتم النبوة. فجاء سلمان عليه من الله الرضوان يبحث عن هذه العلامات والأمارات، ثم وجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، وجدها ورأى خاتم النبوة. كذلك في حديث السائب بن يزيد حينما ذهبت به خالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فجئت إليه فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلفه أو خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة أي مثل البيضة، والحجلة نوع من أنواع الطيور. وجاء أيضا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه وصف هذا الخاتم بأنه مثل البيضة، بيضة الحمامة، وهو من جسده عليه الصلاة والسلام. فقال بعد أن ذكر الحديث قال فرأيته أو رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني أنها قطعة من جسده وليست شيئا خارجيا أو شيئا غريبا، بل هي من جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي عليه السلام إلى آخر الحديث عند مسلم، والشاهد من الحديث أنه قال فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض أعلى كتفه اليسرى مثل قبضة الكف، يعني مجموعة مثل الكف، وماذا عليها خال وهو الشامة كما جاء في صحيح مسلم.

قال العلماء حتى الصحابيات منهن من رأى خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أم خالد وإن كانت صغيرة في ذاك الوقت، أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها، حينما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها وكان عليها قميص أصفر، فقال لها الرسول وهو يداعبها: سنه أو سنه سنه، يعني بالحبشية شيء حسن، فيقول لها: ثوبك هذا حسن. فذهبت رضي الله عنها تلعب بخاتم النبوة، كانت تلعب به وهي صغيرة، يعني تمسك بهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فزبرني أبي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعها دعها. هذا جاء في صحيح البخاري، وجاء في مسند أحمد من حديث أبي رمزة رضي الله عنه التيمي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الخاتم في ظهره، رأى هذا الخاتم، قال في الرواية: مثل السلعة، يعني السلعة هي الغدة، الغدة التي تكون بين الجلد واللحم. وهذا الرجل أبو رثمة رضي الله عنه، هذا الصحابي، كان طبيبا وكان له شأن في الطب، وكان كذلك أبوه على هذا وأهله على هذا. فلما رأى هذه رأى خاتم النبوة قال: يا رسول الله، إني رجل من أهل بيت طب، فأرني الذي بباطن كتفك، فإن تكن سلعة قطعتها. يعني إذا كانت هذه الغدة التي هي معروفة، المرض المعروف، أنا أقطعها، وفي بعض الروايات أطبها، يعني أعالجك، وإن تكن غير ذلك أخبرتك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طبيبها الذي خلقها، وفي بعض الروايات طبيبها الله، وفي رواية طبيبها الذي وضعها، يعني هذه ليست كما تظن أنها مرض أو شيء، بل هي خاتم النبوة، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ودليل وعلامة على نبوته. وجاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة، أنها كالتفاحة. على كل حال كلها روايات صحيحة تدل دلالة واضحة على هذا الذي هو ماذا؟ أنها من خصائص أو من جملة الخصائص التي خص الله بها تبارك وتعالى نبيه. ولهذا هذا الراهب بحيراء عندما سألوه عن دليله استدل بوجود الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام. هناك روايات كثيرة ضعيفة، بل بعضها قد يكون موضوعا في أن الخاتم مكتوب عليه كتابة، وهذا غير صحيح. كل الأحاديث التي جاءت أن الخاتم مكتوب عليه شيء، والمقصود بالخاتم الذي في ظهره، لم يصح منه شيء. فمن ذلك أنه جاء أنه مكتوب عليه لا إله إلا الله، وبعضهم يقول مكتوب عليه محمد رسول الله، ومنهم من يقول سر وأنت المنصور، كل هذه لا تصح. وقد وضع الحافظ ابن حجر قاعدة وقال: كل ما جاء من الأحاديث التي فيها أن الخاتم الذي في ظهره مكتوب فيه شيء، قال كلها لا تصح. وبعض العلماء قال لعل الراوي اختلط عليه بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفصه حبشي مكتوب عليه محمد رسول الله، وبين الخاتم الذي في ظهره، فظن أن الكتابة في خاتم في الخاتم الذي في ظهره، فذهب يروي الحديث على هذا. على كل حال هذا أو هذه هي صفات النبي، هي صفات الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما ذكرت لكم، سواء صح حديث بحيرة أو لم يصح، فإن الرهبان والأحبار كلهم يعرفون في ذلكم الوقت، لا سيما أهل العلم منهم، يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صفاته كذا وكذا، وزمانه كذا وكذا، وأنه مذكور عندهم في كتبهم. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود، الأحبار، الرهبان، كلهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج، وأنه حق، وأن اسمه أحمد، وأنه مذكور عندهم في التوراة، ومذكور عندهم في الإنجيل، لكنهم كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، وأنه خارج من اليهود. لهذا قال الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي أن أهل الكتاب يأتون إلى المشركين، مشركي العرب
وغيرهم فيقولون لهم سيخرج نبي وسنغلبكم ونجاهد معه ونقتلكم فإذا خرج سنفعل بكم وسنفعل بكم. إذن هذا هو الاستفتاح، يستفتحون على الذين كفروا. لكن جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب وكان من قبيلة بني هاشم، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني لما عرفوا أنه ما خرج منهم وخرج من العرب، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا حال اليهود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره وجاءت أوصافه في التوراة، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا قرأ القرآن عند قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كان يقول هي في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكرت لكم أن من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يتتبع أخبار النبي من طريق الأحبار، أحبار اليهود، ومن طريق الرهبان، رهبان النصارى. وستأتي معنا إن شاء الله قصته كاملة، وكيف أن الرهبان والأحبار كانوا يقولون نعم هو سيخرج، وكانوا يشيرون إلى المدينة يثرب، كانوا يسمونها هكذا. وكان ماذا سلمان يتتبع حتى وصل إلى الحق وآمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأوضح من ذلكم قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والأدلة كثيرة كثيرة على أن اليهود كانوا يعرفون، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق وكان هناك رجل من الأعراب قال ذهبت إلى المدينة، يعني كانت تسمى يثرب، قال فلما جئت ببضاعة أو جئت بتجارة، فلما قال فرغت من بيعتي ومن تجارتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، يعني سأذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأسمع منه وأرى ما عنده. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، يعني لما ذهب وجد أبا بكر ووجد عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمشيت خلفهم تبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها، يعني جاء الرسول ومعه أبو بكر وعمر ووقفوا على هذا الرجل من اليهود وهو يقرأ التوراة. فماذا يصنع؟ لماذا يقرأها؟ كان يعزي بها على نفسه من ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم، يعني مات ابنه فكان ابنه مرميا قد مات وهو يقرأ التوراة ويصبر نفسه ويعزيها على فقدان ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل وهو يقرأ التوراة، قال له أناشدك بالذي أنزل التوراة أو أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة أني مذكور وأن

أجي عندكم مذكور وأن صفتي كذا وكذا، الرسول يريد أن يقيم عليه الحجة، يريد عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحجة، فقال برأسه هكذا أي لا، أشار بالمنع يقول لا ما أجد في التوراة. فقام ابنه الذي كان ميتا، قام فقال أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الحديث. إذن هذا من الأدلة الصريحة أنهم كانوا يجدون مخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ويجدون كذلك صفته وزمانه الذي سيخرج فيه. ولهذا جاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، وكان هناك رجل من اليهود كان عليه قميص وسراويل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، فيقول له وهو يخاطب هذا الرجل، والرجل هذا يخاطب النبي، فكان يقول للرسول يا رسول الله، فالرسول قال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا، قال اليهودي لا. فقال له النبي عليه السلام أتقرأ التوراة؟ قال نعم. قال أتقرأ الإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال لو أشاء قرأته، يعني لو أريد فعلت ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ يعني أنت لما قرأت التوراة وقرأت الإنجيل هل وجدت ذكري في التوراة والإنجيل وأني سأخرج وأني نبي؟ فقال له إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفناك أنك لست به، يعني لست أنت الرسول. فالرسول قال له ولما يا يهودي، يعني لماذا لست أنا؟ قال إنا نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000، يعني الرسول يقول له سيكون هذا وأمتي أكثر من ذلك الذي تقوله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم ويقررهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة بأنهم عرفوه وعرفوا مخرجه وصفته، إلا أن كثيرا منهم ما آمن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهودا. ولهذا كذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمدارس اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا، فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا جاء في البخاري، وجاء عند البخاري أيضا غير هذا، يعني في مواطن كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم أسلموا وإنكم تجدوا علاماتي وكذلك صفتي في كتبكم، مع ذلك كانوا لا يؤمنون ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أوضح الأمثلة والأدلة على ذلك أيضا قصة النجاشي وقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لهذا جاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود وكانت بالمدينة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم. فسكتوا وما أجابوه. هو يقول لهم أسلموا وقولوا هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالله يحط عنكم ويرضى عنكم، يعني إذا أسلمتم. فسكتوا وما أجابوه، ما رد عليهم أحد. فماذا قال لهم بعد ذلك النبي عليه السلام؟ قال أبيتم، يعني هل أبيتم الدخول في الإسلام؟ أبيتم، وكأنه متعجب النبي عليه السلام منهم، أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم. فبينما هو منصرف ومعه عوف بن مالك إذا برجل من خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كما أنت يا محمد، كما أنت يا محمد. فقال

معروفين بالعلم والفقه بالفقه وكذلك بالصلاح عندهم، فشهدوا له، قالوا له أنت كذا وكذا وأعلم رجل فينا. فقال لهم فإني أشهد له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. فقالوا كذبت، يعني قبل دقائق أو قبل هذا الكلام كان رجلا عالما فقيها من خير الناس، وأبوه كذلك وجده، فلما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو الذي ذكر في التوراة وأنه هو الذي صفته كذا وكذا، قالوا له كذبت. ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كذبتم، لن يقبل قولكم، لم يقبل قولكم، أما أنا أما نعم. فقال له قد كنتم تثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن فكذبتموه وقلت فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. يعني الآن ما تصدقون، أنتم كذبة، لن نقبل كلامكم أبدا. لماذا؟ لأنكم كنتم الآن تثنون عليه وكان فقيها عالما وكذا، فلما آمن وصدق جئتم تكذبونه، إذن لا نقبل خبركم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ومع من هو هذا الرجل الذي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقالوا أن الله عز وجل أنزل فيه، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة تدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل، وأن كبار الأحبار والرهبان كانوا يعرفون هذا. إذن انتهينا من قصة بحيرة ومن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. بعد ذلك حصلت حرب يقال لها حرب الفجار، والسبب أو سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأن الحرب دارت بين كنانة وقريش من جهة، وبين قيس بن عيلان أو قيس عيلان من جهة أخرى. وسميت هذه الحرب بالفجار قالوا لأنهم استحلوا المحارم بينهم، ومنهم من يقول الفجار على وزن القتال فهي من المفاجرة لأنهم فجروا في الأشهر الحرم. هذه سببها ذكر بعضهم أن قريش أو تداعت الأحلاف من قريش بسبب رجل قتل منهم، ثم اجتمعوا وهجموا على قريش بعض القبائل فهاجت هذه الحرب، وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عمره 20 سنة، 20 سنة. هذه الحرب بعض الروايات جاءت أن النبي عليه السلام كان لا يتجاوز 14 سنة أو 15 سنة. وهل شارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب؟ جاء في بعض الروايات أنه قال كنت يعني ماذا أضع النبل على أعمامي، أو كنت أنبل على أعمامي، بمعنى أن كنت أرد عليهم النبل نبل العدو حتى لا يسقط على أعمامي. هذه الحرب منهم من يقول أنها استمرت قرابة 5 سنوات أو أكثر، لكن عند النظر في أسانيد هذه الحرب أو هذه القصة التي حصلت نجد أنه لا يوجد لها إسناد صحيح، فقد ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وذكرها كذلك من ابن هشام ولم يذكر لها إسنادا، وكثير من أهل العلم ذكروها، فالصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيها شيء، وإن كانت مذكورة في كتب السير وذكروها كما ذكرت لكم سميت الفجار بسبب المفاجرة التي حصلت في أشهر الحرم. لكن اختلفوا في مسألة الاشتراك أو المشاركة، هل شارك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في هذه الحرب وقاتل معهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك في هذه الحرب لأنها كما ذكرت حرب فجار، يعني بين الكفار حصلت، وما كان الله عز وجل ليأذن لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله، وبعضهم أراد أن يجمع، تكون كلمة الله هي العليا، وبعضهم أراد أن يجمع، فقال والرسول ما شارك مشاركة مباشرة في القتال، وإنما كان يقدم النبل لأعمامه أو كان يصد

قبل الذي يأتي من العدو حتى لا يصيب أعمامه. قالوا ولعل هذا الاشتراك أو المشاركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كان في نيته عليه الصلاة والسلام أن يدافع عن المقدسات، كان يدافع عن الحرم، قال لعل هذه هي نية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لا يصح شيء في هذه الحرب التي هي حرب الفجار، لأن الأسانيد غير مذكورة. إذن بعد ذلك، بعد حرب الفجار، كذلك حصل حلف وهو مشهور بحلف الفضول. هذا الحلف جاء ذكره في بعض الروايات، وكذلك جاء ذكر السبب. هذا الحلف خلاصته أن قبائل من قريش تداعت واجتمعوا إلى دار رجل كان عندهم فاضلا وكريما، وهو عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اجتمعوا عنده لشرفه ولسنه، وكلهم اجتمعوا، بنو هاشم وبنو المطلب، وكذلك بنو كعب الذين هم من بنو سعد بن تيم، وكذلك أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب، كل هؤلاء اجتمعوا في بيت جدعان بن عمرو. لماذا؟ تعاقدوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم حتى ماذا؟ يرفعون عنه الظلم. لو وجدوا رجلا مظلوما يرفعون عنه الظلم، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وقالوا أن أول من تداعى لهذا الحلف هو الزبير بن عبد المطلب. وسبب ذلك أن رجلا قدم من اليمن، وهذا الرجل من زبيد، فاستعدى عليه العاص بن وائل وأخذ تجارته وأخذ ماله. فذهب هذا اليمني الزبيدي، ذهب يشتكي إلى الناس ويريدون منه أو يريد منهم أن يعينوه على ماله الذي أخذه العاص بن وائل، فلم يعنه أحد. فذهب في بعض الروايات وارتقى على جبل أبي قبيس، وقالوا في بعض الروايات أنه دخل الحرم. فلما طلعت الشمس وكانت قريش في أنديتهم حول الكعبة، صاح هذا الزبيدي بأعلى صوته فقال: يا أهل أو يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. يعني يشتكي ويتظلم ويقول لهم: أنا ظلمت وأخذت تجارتي وأنا في الحرم ومحرم، مع ذلك ما رأيتكم تحركتم أو حركتم ساكنا في نصرتي. قالوا: فسمعه الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك، أو ما لهذا مترك، يعني ما نتركه. فاجتمعت قبيلة هاشم وزهرة وتيم وكل هذه القبائل في بيت جدعان أو عبد الله بن جدعان، فصنعوا أو صنع لهم الطعام، وتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا بالله أنهم ماذا؟ لا يجدوا مظلوما إلا نصروه، لا يجدون مظلوما إلا نصروه. هذا الرجل الذي هو عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. يقول النبي عليه السلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه الصدقة وهذا الخير وهذا الإطعام وهذه الوجوه التي كان يصرفها، وجوه المكارم، لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا. لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مصدقا بالبعث، ولم يصدق كذلك. يعني الكافر لا ينفعه العمل إذا لم يصدق، ولهذا بإجماع العلماء على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم. وإن كان بعضهم يقول أن قد يخفف على الكافر، يعني الكفار ليسوا في مرتبة واحدة وفي

إلى واحدة. فأبو طالب ليس كأبي لهب، أبو طالب دفع عن النبي عليه السلام ووقف معه بخلاف أبي لهب فقد صد عن سبيل الله. فليس الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله كالكافر الذي يصد عن سبيل الله، لكن بالجملة هم لا يثابون ولا يقبل منهم الأعمال الصالحة، بل يخلدون في نار جهنم، والنار دركات. إذن هذا الرجل لما سألت عائشة، لأنه من قبيلة عائشة كما ذكرت لكم، هو تيمي، منهم من يقول أنه ابن عم عائشة رضي الله عنها من قبيلتها. إذن هذا الرجل الذي كان معروف بالكرم وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، كان هو السبب أو كان هو من الذين تداعوا إلى هذا الصلح ونفذوه في بيته. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وعبد الله بن جدعان هذا كما ذكرت لكم هو تيمي. النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف. لكن الإشكال، هل هو الحلف أي بمعنى أن قصة الزبيدي هي كانت السبب في هذا الحلف؟ الروايات كلها التي جاءت ضعيفة لا تصح، لكن هل هناك حلف؟ نعم، قد صح أن هناك حلف، وكان هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول أن هذا الحلف الذي يقال له الفضول هو حلف المطيبين، حلف المطيبين الذي هم هاشم وزهرة ومخزوم، سمي بهذا لأنهم أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوا أيديهم في هذا الطيب وتطيبوا على أنهم سينصروا المظلومين. ولهذا جاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. يعني أنا يقول لو أعطيت أغلى الأموال وهي الإبل الحمراء ما كنت لأنكث هذا الحلف. لماذا؟ لأنه كان فيه الخير وفيه نصرة المظلوم. لهذا جاء في رواية البيهقي: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، والصحيح أن الحلف الفضول هو نفسه حلف المطيبين. ولا ندري ما هي القصة وما هو السبب لتداعي هذا الحلف، لكن خلاصة هذا الحلف أنهم اجتمعوا من أجل أن ينصروا النبي، من أجل أن ينصروا المظلوم. وقد يقول قائل: وهل هذا الحلف يعني يجوز في الإسلام؟ هل يجوز لنا أن نتحالف ونفعل الأحلاف؟ نقول: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حلف في الإسلام. هذا في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم. فنقول بالجملة نقول حتى نفهم هذه النقطة: ما معنى هذا الحلف؟ وهل هو يجوز في الإسلام أو لا يجوز؟ وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الروايات: لو دعيت لأجبت؟ يجب علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم أخوة متناصرين متعاضدين، كلهم يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فأغناهم الله عز وجل بالإسلام عن الحلف، ولهذا قال: لا حلف في الإسلام. فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل، لا شك في هذا بالإجماع، وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير لهذا الحلف ولا داعي له، لأن الإسلام قد أمر بالخير وأمر بالتناصر وأمر بالتآلف وأمر بالاجتماع وجمع الكلمة. إذن لا فائدة ولا تأثير لهذا الحلف، لأنه سيأمر بما يقتضيه الإسلام. إذن إذا كان الحلف كما كان في الجاهلية لا شك أنه باطل، لكن الإسلام قد جاء بمقتضى الخير الذي كان في هذا الحلف الذي ماذا شهده النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحلف وقال ماذا في بعض الروايات، قال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام

0: إلا شدة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه كان قد وقع في الجاهلية، أي الحلف الذي فيه هذه النصرة للمظلوم والخير، جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، فهذا هو حلف المطيبين كما ذكرت لكم. تحالفت قريش على نصر المظلوم، على نصرة المظلوم وكف الظالم عن ظلمه ونحو ذلك، فإذا وقع هذا في الإسلام فلا شك أن الإسلام يؤكده لموجب الإسلام الذي جاء، بل ويقويه. وأما الحلف أو الحلف الذي أبطله هو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها على بعض، وينصر بعضها بعض، ويسالم بعضها بعض بحسب الجاهلية الجهلاء وبالضلالة العمياء، فينصر أخاه ظالما ومظلوما على طريقة الجاهلية وليس على طريقة الإسلام. إذن هذه الأحلاف التي أبطلها الشارع، وبعض العلماء كذلك يذكر فيقول: لا حلف في الإسلام، بمعنى أي الحلف الذي هو المراد به التوارث، المراد به التوارث والحلف على ما منع به الشرع. إذن هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهكذا ذكر أهل العلم وذكر محققوهم أن الحلف الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الحلف الذي يقصد به الأخاء الذي عقده مثلا، أو كمثل الذي عقده بين المهاجرين والأنصار، والذي يرشد إلى التآخي وإلى التآلف. وإن كان هناك حلفا في الجاهلية كان فيه نصرة المظلوم، فقد جاء الإسلام بما يقتضي ذلك ويؤكده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا زاده شدة وتأكيدا، أو كما جاء في الحديث. إذن انتهينا من هذا الحلف الذي هو حلف الفضول، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، وكذلك تجارته عليه الصلاة والسلام، أو بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: السامعين،
1: الدرس السابع.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا حب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع شرحه للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب

معناه أي وجوب باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد الحق الذي هو معنى الشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الدعوة إلى صنوها محمد رسول الله، ذلك أن الأعمال لا تصح إلا به، أعني بالتوحيد، فهو أصلها وأسها، فهو أصلها وأسها، وهو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفته، ولهذا نجد أن الحافظ ابن منده رحمه الله الإمام ابن منده في كتاب الإيمان له بوب لهذا الحديث بابا فقال: ذكر أول ما يدعي إليه العبد، يدعي أي يدعو، ها يدعي إليه العبد، وهو التوحيد، وهو التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإسلام وأعلى شعب الإيمان. ثم إن هذه الكلمة ودعوة الناس إليها من قالها عصم دمه وماله، من قالها عصم دمه وماله وأصبح مسلما، سواء قالها صادقا، سواء قالها صادقا من قلبه أو قالها تقية، أو قالها تقية. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله شيئا. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. والتقية يقول عنها شيخنا الشيخ العلامة محمد أمان رحمه الله: التقية نفاق أضيف إليها تاء التقوى، نفاق أضيف إليها تاء التقوى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين ذلك المصنف عندكم في قوله: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي التوحيد وما تقدم من بيان فضائله ومناقبه والتحذير من ضده وهو الشرك، وأن يخاف على نفسه، أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. هذا أو هذه الجملة كاملة هي بيان مناسبة الباب لما قبله، واضح؟ ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله في آية فصلت، وأنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير أيضا في التفسير، من طريقين عن معمر

0: قال تلا الحسن البصري الآية إلى آخره. وهذا الإسناد لا يصح، الإسناد لا يصح. قال ابن أبي حاتم كما في المراسيل: سمعت أبي يقول لم يسمع معمر من الحسن شيئا، لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره. قال أبو حاتم: بينهما رجل يقال إنه عمرو بن عبيد. هذا كله كلام من؟ كلام أبي حاتم. قال رحمه الله: لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره، بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد أي المعتزلي. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد.
0: تقرأ الآية. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى، اقرأ الآية.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله وتعالى وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل من ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية يوسف، وهو قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: قال أبو جعفر ابن جرير. ثم ذكر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد. هذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته من بعده، له ولأمته من بعده. قال: قل هذه، أي قل يا محمد هذه، أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي

طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله. هذه الآية آية عظيمة، هي قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للناكبين عن الصراط المستقيم من أهل الدعوات الباطلة والتحزبات النتنة، نعم، والأحزاب المخالفة للسنة، ذلك أنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ولاءاتهم وإلى انتماءاتهم وإلى الدعوة إلى أفكارهم وأطروحاتهم. فلو قالوا الإسلام هو الحل كما يرفعه بعضهم في شعاراتهم فإنهم يكذبون، وإنما جعلوا الإسلام أو شعار الإسلام وسيلة لتحقيق المآرب. فهذه الآية قاصمة الظهر لهم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى دنيا فانية، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مكانة ولا إلى شيء ولا إلى دنيا أصيبها، إنما هي دعوة إلى الله فقط، لا إلى الكرسي ولا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا ولا ولا، كما قال بعضهم عندما اجتمعوا في محفل عام ورفعوا الأيدي أعلى ليجددوا البيعة، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، ما هو على التمسك بالكتاب والسنة، على التمسك بدعوة إيش؟ الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها كمان، ليس في سبيل الله، والثقة التامة بقيادتها، هكذا يقسمون بالله هذا القسم العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بارك الله فيكم. إذن أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى مكانة، مخلصا إلى الله، مخلصا لله في هذه الدعوة إليه، لا للرياء ولا للسمعة، مخلصا لله جل وعلا في دعوتي واتباعي لشريعته سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. وكما قالت العلماء الشأن كل الشأن في البصيرة، الشأن كل الشأن في البصيرة، وهي أعلى درجات العلم، هي أعلى درجات العلم، ومعناها أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء، دون هذه الرؤية، أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر لا يحول دونها شيء. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة في بيان معنى البصيرة والشأن، هي التي عبر عنها الإمام ابن القيم هنا في المدارج بقوله هذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. إذن ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه، ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه أن يلازمها ماذا؟ أن تلازمها البصيرة.

ليس بينها تلازم، ليس بينها ماذا؟ تلازم. إنما هي أعني البصيرة لأناس قلائل يختصهم الله جل وعلا بذلك. سؤال مما يدل على هذا: كم الذين كانوا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد من العلماء؟ كانوا كثر، أليس كذلك؟ والعصر الذي كان فيه كان يسمى بالعصر الذهبي لتدوين السنة، فكان الحفاظ والعلماء ملء السمع والبصر كثرة. لكن كم الذين صمدوا في الفتنة واختارهم الله لذلك؟ قلائل، أقل من القليل، أليس كذلك؟ فهذا اصطفاء. والحال كذلك مع الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، كذلك الأمر كان، وكذلك الأمر مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله للجميع، مع كثرة ماذا؟ أهل العلم في ذلكم أو في تلكم العصور، وكذلك كثرة الطلاب، وكذلك كثرة ماذا؟ الطلاب. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان رحمه الله في هذا المقام، قال: وجود البصيرة، وجود البصيرة وصحتها والتوفيق لها يتبين ذلك في نتائج الدعوة، يتبين ذلك في نتائج ماذا؟ الدعوة، دعوة الناس وبيان الحق للخلق. فالثمرة كما قلنا غير مرة قد تراها يانعة أمامك، وقد لا تراها، تذهب وتموت، ولكن آثار هذه الدعوة تظهر وتنمو وتسير بها الركبان، كما هو الحال فيما نذكره عن أئمة الإسلام هؤلاء رحمهم الله. لذلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح الاعتقاد وبيانه وتنقيته، تنقية عقائد الناس مما شابها من الدخن والدغل. دورهم دور ماذا؟ تصحيح. ولا شك أن التصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق من التأسيس، يحتاج إلى جهد مضاعف وكبير، والموفق من وفقه الله تعالى. يقول رحمه الله: أنا و قال أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. العطف هنا أنا ومن اتبعني له وجهان. الوجه الأول: أنا وأتباعي على بصيرة ندعو إلى الله. والثاني أن العطف راجع إلى الفعل، أي أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين، كلا الوجهين أو على كلا القولين والوجهين، فإن الآية هذه تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر فقط، وهم أهل الدعوة إلى الله فقط.

فالعالم هو الذي يدعو إلى الله على علم وبصيرة، ومن ليس كذلك فليس من أتباعه على الحقيقة ولو ادعى ذلك وانتسب إليه. لماذا؟ لمخالفته طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر وفي كل مصر من يجمع أمرين اثنين، من يجمع أمرين اثنين، هما أن الدعوة إلى الله عن علم وهدى، والثانية أنهم يدعون إلى الله، أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله، لا إلى حظوظ نفس ولا إلى جماعات ولا إلى تحزبات ولا إلى فرق وضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسبحان الله وما يقول تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم إيش مني. هل هناك يعني منافات بين البراءة وبين الدعوة؟ لا منافات. يقول شيخنا رحمه الله: لا منافات بين البراءة منهم وما أنا من المشركين، لا منافات بين البراءة منهم أي من المشركين وبين دعوتهم، فيداريهم حتى يدعوهم. انتهى كلامه رحمه الله. المداراة يا أبنائي من الدين، أما المداهنة فليست منه. ثم نقل رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من شرح ماذا؟ من شرح المنازل، وهو كتاب مدارج السالكين. وفي آخره يقول: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. أقول: الله جل وعلا حثنا وأمرنا، حثنا على اتباع سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بذلك، وعلق الهداية والاستقامة على لزوم الطريقة: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، الآية. ومن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نبلغ دين الله جل جلاله، وأن نصبر على ذلك بحسب الإمكان والوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كلام لا يحسن أن نتجاوزه، لكن على طول فيه نستعرض فيه الحالة التي ذكرها الإمام عبد الرحمن هاهنا، وحالة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا على هذا الهدى، وكيف نصر الله بهم الدين في أوقات حالكة. خذوا هذا وطبقوه، لا نجاة لك يا بني في أي بلد كنت ومن أي مصر أنت إلا بلزوم هذه القواعد.

الاستقامة عليها، لا تبحث لا مع فلان ولا من مع علان، قد اختصر لك الكلام اختصارا وهذا هو زبدته. مهم جدا قراءته للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله، وهو يتكلم رحمه الله ويستعرض نشأة الفرق. انتبه معي بس، كلام شوية طويل لكنه مهم وهو في المقام. يقول رحمه الله: فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم، كثرة الفرق وتشعبت بهم الآراء، قال: فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. الحديث يقول رحمه الله: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به، فاستفادوا بالعقول التي لجوا إليها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم، فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وذكر آية إبراهيم وآية الشورى وآية الأنعام، وهي قوله تعالى آخرا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول رحمه الله: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارق النور الذي اقتبسوه منهم وألا يخرجوا عن طريقهم، هكذا عهد الصحابة إلى من بعدهم يقصد. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية بل كانوا للنصوص معظمين، يعني من حيث الجملة، وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم، يعني الصحابة قالوا نحن رجال وهم إيش؟ رجال، أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. أما هذه الراية التي يرفعها أصحاب الأهواء إلى الآن: أنتم تقلدون، أنهم إن اقتفوا آثارهم كانوا مقلدين لهم. ماذا كان من السلف لما سمعوا هؤلاء المتكلمين يرفعون مثل هذا الكلام؟
قال: فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرؤوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم ولا كلامهم، نعم ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة أي مدون، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي. وعلى رأسه أي على مروان سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس ثم ذكر قصة قتله والتضحية به. قال: ثم طفئت تلك البدعة فكأنها كانت حصاة رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون. وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، يعني كان محل كالسوق، ما يجلب إليه يدخل عليه من مثل هذا. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة بوجود العلماء والأئمة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة.

والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه. هنا في المطبوع ومن بين مكره مقيد، في مختصر الصواعق مفتد، وهذا هو الصواب. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه مع هذا الخضم. أنت ترى كيف يستعرض أنا ومن اتبعني. قال: وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون. فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد، وما تهددوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا حتى خرج بها، وفي المختصر حتى صرح بها على رؤوس المنابر، ودعيل إليها في كل باد وحاضر، صارت الدعوة إليها، وصنف في ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله. ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به. جاء بعد ذلك العصر ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل. فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، يعني الحجاج، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية، واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. قالوا فنحن أنصار العقل الداعون إليه، المخاصمون به، المحاكمون إليه. ماذا حصل في هذا الزمان؟ قال: وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء

وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم، وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإرشادات أو الإشارات والشفا أو نعم وكتب ابن سينا، فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية، وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا الخفية. إلا إيش؟ إلا الخفية. هكذا في بعض البلدان عندما وطئت الشيوعية الحمراء بعض بلاد الإسلام، كان الناس يدرسون ما يعلمون من الإسلام خفية تلصصا. إلا الخفية بحيث يكون قارئها، قارئ السنة والأثر، قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي، واستولوا على البلاد، على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة. انظر يصف حال أهل السنة في هذه البلاد، ما الذي آل به أمرهم؟ قال رحمه الله: وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة. أما هذا يفعل الآن في بعض البلاد التي استولى عليها الخوارج وأفراخهم وأتباع الروافض؟ ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه، فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، يعني نحروا علماء السنة وقتلوهم، فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة وقامت بهم بدعة وضلالة، حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العزاء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله، يعني صار بدرا هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة، وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى بها المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، وطغى نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وعاثوا في القرى.

والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه، وكان مشار هذه الفرقة يعني مستشارها هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه وزعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته، ترام إبطال السمع يعني النقل بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات، وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت القرآن والسنة، قد عارضت تلك النقليات الخطابية، واستعرض علماء الإسلام يعني أعرضهم عارضهم على السيف، واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله عليه، وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النفس بالرأي وتقديم الهوى على الشرع، والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله، جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم على رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح العقل وصحيح المنقول، وشفى واشتفى وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء

0: شاهدة لها بالصحة، وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه، زاد في المختصر فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. هذا استعراض نفيس لأتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أجمعين، كيف استحكمت البدع والضلالات في أزمان حتى كاد يدرس ماذا؟ الإسلام، ثم يهيئ الله من ينصر به الدين ويقيم به الملة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام والحقيقة كلام الإمام ابن القيم وحده درس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعلكم تذكرون إذ ذكرت مرارا في لقاءات في هذا الجامع أن الفتن التي تدهم الأمة الآن قد دهمت الأمة بأعظم منها مرارا وتكرارا، ولكن الله جل في علاه بحكمته وقدرته سبحانه ومشيئته الغالبة يقيض لهذا الدين من ينصره ويرفع لواء الحق وينتصر للحق وأهله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى.
0: هكذا، لا يصير منهم، ولعل الأظهر لئلا يصير منهم. نعم.
1: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن.
0: نعم.
1: انتهى.
0: هذا كلام مهم من الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة، يبين لك نعم مراتب الدعوة بحسب حال المدعو، وأن المدعوين ليسوا على رتبة ماذا؟ واحدة، يتفاوتون. وقوله فهذا يدعى بالحكمة، ما معنى الحكمة؟ أنك تمشي تنشد له وتأخذ مثلا تمثيلية إسلامية وأناشيد إسلامية، هذه الحكمة في ظنك؟ المراد بالحكمة تدعوه بالدليل والبرهان أن هذا خطأ، لأن الله قال ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام بيّن ونهى، أو هذا واجب لأن الله أمر به، هذا المراد بالحكمة، هذا هو المراد بالحكمة. نعم. قال فإن الأمر الثاني أو الحالة الثانية، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكنه لو عرفه آثره واتبعه، يحتاج إلى ماذا؟ عنده شبهة، يحتاج منك إلى مزيد بيان، وأن تعظه، تبين له ذلك بالحكمة والموعظة. والمراد بالوعظ أن ترغبه أو ترهبه، يعني يصحب البيان نوع وعظ، ومعلوم أن الوعظ فيه ترغيب وتحريك للقلب أو ترهيب لترتعد الفرائص، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه.

0: في الحديث عند أهل السنن، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش؟ بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها إيش؟ إذن يصحب الوعظ شيء من هذا الوجل من الترغيب أو الترهيب. إذن الوعظ ليس بالقصص المكذوب والروايات والمنامات التي يفعلها أهل الضلالات، إنما هو بالحجة والبرهان الذي فيه نوع ماذا؟ ترغيب أو ترهيب. وكتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح الإمام البخاري خير برهان على هذا المعنى وأظهر. الثالث أن يكون معاندا مجادلا بالباطل متفلسفا، فهذا يجادل. من الذي يجادله؟ أن كانت عنده المكنة وكان أهلا للدعوة. هذه المراتب لمن كان أهلا للدعوة، لمن كان أهلا لدعوة الناس، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
1: وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا. كان جزاؤهم عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه

0: الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله، وتعظيم من حقر الله، واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
1: نعم، وهذا نقل مطول من الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، معنى الإمامة في الدين والدعوة إلى الله جل وعلا. وقال: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة، والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له، وتعظيم النفس والسعي في حظها. قال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. أليس الإمام أحمد صبر على الأذى وما ناله في السجن والحبس كل ذلك ليطاع الله جل وعلا ولا يعصى بمقالة الكفر هذه؟ فصبر في سبيلها وتحمل ماذا؟ تحمل هذه المشاقة الشديدة. وكان إذا ذكر أحمد بن نوح رحمه الله ورضي عنه إيش؟ بكى، لأنه مات وهو في هذه المحنة صبرا عليها. وهكذا رضي الله تعالى عنهم صبرهم لذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة الدين، إنما صبروا لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون العباد ممتثلين لأوامره مجتنبين نواهيه. فإذا ما كان كذلك وصدق الله ونصح خلقه لذلك، وكان ذا علم وبصيرة وداع إلى الله، كان من الجزاء أن بوأه الله مكانة عالية ورتبة عالية، فصار إماما ماذا؟ يقتدى به. فهذا الإمام أحمد هل قال للناس قولوا عني الإمام أحمد، أو طلب من الناس إذا ما ذكروه أن يقولوا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ما طلبها، هذه منزلة ساقها الله إليه، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وتلك عاجل بشرى المؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول الإمام رحمه الله ابن القيم: فالإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وعباد وطاعته، وهي دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم. إيش يعني هي الإمامة في الدين؟ تجلس أنت نائم فتصير إماما؟ حتى الصوفية والخرافيين والقبوريين هؤلاء أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم ما يصلوا عندهم واحد فيكون غوثا ولا قطبا إلا بعد أن يبلغ شأنا عظيما في الزندقة، يتزندق يتزندق يتزندق حتى يصل إلى مراتب لم يصلها من قبله، يتسابقون في الزندقة والكفر والعياذ بالله. إذن حتى هو ماذا؟ يجتهد في أن يكون ممعنا في الزندقة والعياذ بالله. إذ إن الجنة ماذا؟ درجات، والنار ماذا؟ دركات. فهؤلاء يطلبون من الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، حقا وحقيقة، ما هو في الصورة بس،

في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع الطرق، لا، حقا وحقيقة التي لا تتم الإمامة إلا بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة وعدم الخروج عنهم، قال: الوجه الثاني عشر قوله تعالى عن أصحاب موسى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم. لماذا يأتم بهم من بعدهم؟ قال: لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق، إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذه، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. إذن إلا بيقينه للحق وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. بماذا؟ باحتمال مشاق الدعوة. مشاق هذه الدعوة سبيلها ليس مفروشا بالورد ولا بمثل هذا السجاد، كلما جئت الناس قالوا لك: مرحبا مرحبا، تفضل، سمعنا وأطعنا قولك. ما هكذا. الدليل على أنها ليست مفروشة بالورد، انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدع بالحق وأمر قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا. ماذا فعلوا معه؟ وماذا كادوا له؟ وماذا فعلوا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ ذاك؟ هكذا سنن من استن بهديه عليه الصلاة والسلام، فعلوا معهم ما فعلوا وقالوا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. فاحتمال قال: باحتمال مشاق الدعوة. طيب، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. يأتيك المخذلة من هنا وهناك وهنالك، صحيح؟ ما لك ولهذا، ما لك ولهذا، اترك هذا، انظر فلان من الناس ما شاء الله ما في أعداء له. كثير من الناس بارك الله فيك يستغلون مثل هذا تخذيلا وتعطيلا لبيان الحق للناس. هم لا يريدون مصلحتك، هم يريدون إهلاكك وصدك عن الحق. فيأتون مثلا يقول: انظر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف الناس كلهم تحبه وهو مقبول عند العامة والخاصة. كذابون، والله ما صدقوا. هو إمام هدى وإمام سنة رحمه الله وغفر له، أما كونه محبوبا عند الناس لا، هو محبوب وإمام عند أهل السنة المحضة، أما أهل البدع فلا يرفعون به رأسا ولو تظاهروا تزلفا، لأنهم يريدون أن ينفذوا من خلال التزلف إليه إلى مآرب لهم، إلى مآرب لهم. ومعلوم القاعدة، القاعدة البدعية الضلالية التي يسير عليها أحزاب الضلالة، أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الكذب في مصلحة الدعوة إيش؟ جائز. فتراهم يكذبون صباح مساء حتى بلا دعوة. فهمت بارك الله فيك؟

إذن هو إمام هدى وهو محبوب، هو كذلك عند من؟ عند أهل السنة المحضة، ليس عند أهل البدع، ليس عند أهل البدع. ومع هذا فهذا الإمام العلم لا يكاد يفتر لسانه ببيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك ووسائله وبيان خطره وتعظيم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والضلالات وأهلها والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ودراسة كتب اعتقاد أئمة السنة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن لماذا أخذتم أنتم شيئا في أذهانكم وهو خطأ محض وعلقتم هذا التعليق تخذيلا؟ قال: وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته، فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ لا، أنت سرحت عشان كذا سألتك. في أصحاب موسى، في أصحاب موسى. قال: ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم، أن يخطئوا كلهم الحق وتظفر به أو يظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم. يصير المتأخر إماما للمتقدم؟ قال: ولكان المتأخرون أئمة لهم، يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، وهذا كما أنه محال حسا وعقلا ما يمكن، فهو محال شرعا. إذن ما الذي يلزمك؟ لزوم غرزهم والسير على طريقتهم، هذا الذي لا يلزم، هذا الذي يلزم ولا يجوز لك أن تخالفه. ثم لما قال رحمه الله: ولا تتم الرياسة الدنيوية، تكلم عن المفاسد في طلب ماذا؟ طلب الرياسة وحب ماذا؟ الزعامة. هذا أمر مشاهد، ذكر جملة إيش؟ من المفاسد، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد. انظروا أنتم أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون، أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون؟ أما يفعلون مثل هذا؟ يتنازعون ويشترون الذمم، زيت، سكر، كذا، مال، أليس كذلك؟ على أن تنتخبه ولو كذبا ولا يستحق أو لا يجوز، علما بأن هذا ليس مسلكا شرعيا في أصله. ويربون من يستجيب لهم إلى ماذا؟ إلى حنق شديد واعتداء على الآخرين، وأن هذا هو القول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هكذا التولد، هذه المفاسد تتولد من طلب الرياسة والزعامة. لهذا قال أبو نعيم رحمه الله الفضل بن دكين: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، ما هلك من هلك

0: إلا بحب الرياسة، لأنه يجعلها الهدف، فيطأ رقاب الناس وأعراض الناس وأديان الناس، كل هذا ليصل. نسأل الله السلامة والعافية. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقل الحافظ ابن عبد البر أيضا في الجامع أن بعضهم قال: لا ترى المعجب، وما أكثر المعجبين بأنفسهم، ها، أهل الكبر والغرور، نعوذ بالله من هذا البلاء. قال: لا ترى المعجب إلا طالبا للرياسة، إلا طالبا للرياسة والزعامة. نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة لو تأمل المتأمل الطالب لمثل هذا بعجب وغرور وكبر وحسد وتحقير للناس واعتداء عليهم، لعلم يقينا لو تأمل في ساعة تفكر صافية نقية، لعلم أن هذا الحب والبعث الذي هو فيه يدل على ضعف عقل، لأنه حتى يصل يتلف القيم والأخلاق والمبادئ والثوابت. فإذا ما وصل وأراد دعوة الناس إلى تلك الثوابت، أما أنت الذي وطئتها بقدمك وأذبتها بأفعالك، كيف تدعو الناس إليها؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. وما أكثر ضعفاء العقول في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية

0: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت لابد. نعم.
1: ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة أيضا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. أقول جاء عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بعث أيضا أبا موسى إلى اليمن. الحديث عندنا بعث من؟ معاذا. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أيضا بعث من؟ بعث أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن. وورد أيضا أنه بعث كل واحد منهما إلى مخلاف، يعني من مخاليف اليمن. ذلك لأن اليمن يقول أهل العلم مخلافان: مخلاف عالي ومخلاف سفلي، وهي التي يقال عنها الأقاليم أو نحو ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه مبعوثا إلى المخلاف العلي الأعلى، أو إلى الجهة العليا، وهو صوب من جهة المدينة، صوب عدن، وأبو موسى إلى جهة المخلاف السفلي. نعم، إلى جهة المخلاف السفلي وهو ما يقابله. قوله في الحديث: لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي، أي أوصاه، قال له أي موصيا، أي موصيا معاذا رضي الله تعالى عنه بما ذكره له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الحديث حديث ابن عباس بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ضمن تبويبات عدة ذكر الحديث تحتها، منها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن حجر: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 إلى آخره. وذكر أيضا كلاما لشيخ الإسلام في أن هذا الحديث من فضائل ماذا؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب نقل كلام القرطبي رحمه الله، وهذا كلامه في المفهم، هذا الكلام في المفهم المجلد الأول منه، وله تتمة، له إيش؟ تتمة مفيدة. قال إنك تأتي قوما أهل إيش؟ كتاب. قال يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإنما نبه على هذا إيش؟ ليتهيأ لمناظرتهم. طيب لماذا يتهيأ؟ هنا تتمة مهمة في كلام القرطبي رحمه الله. قال بعد ليتهيأ لمناظرتهم، قال: ويعد الأدلة لإفحامهم.

ويعد الأدلة لإفحامهم. طيب لماذا كل هذا؟ لماذا إفحام وإعداد العدة؟ ومعاذ رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة، أليس كذلك؟ ومثله أبو موسى. قال: لأنهم أهل علم سابق، لأنهم أهل علم سابق، يعني عنده علم، عندهم علم من الكتاب، ولا يقدم على أناس لا يعلمون، يعني جهلة. قال: لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبرة الأوثان. انتهى كلامه، يعني هؤلاء قائمين على الجهل، أما هؤلاء أهل الكتاب. ولهذا قال الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. فيه من الفوائد يعني هذا الحديث أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة من دينه. لماذا؟ قال: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. أن يكون على بصيرة من دينه لئلا يبتلى ممن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه، يعني لا يكون أذنك قمعا للشبه، سماع لكل أحد. أما أتعب الطلاب المشايخ، ما كيف نجيب، بماذا نقول، ما الجواب عن من قال فلان من الطلبة يقول فلان، حتى ما صار هناك عناية بمن يعني نقول مشتغل أو محسوب، ولو هكذا يعني في الخفاء أنه من أهل العلم مثلا ولا من طلاب، حتى بمن لا قيمة له صارت الناس تشغل أنفسها وتشغل الناس المشايخ معهم. بعض الناس يقول: من هذا البعض؟ ما قيمته في العلم؟ ما منزلته؟ هل هو أهل لأن ينظر في مقالاته؟ هو كل واحد فتح فمه لابد أن نجيب؟ كل واحد تكلم لابد أن يجاب عليه؟ قال رحمه الله: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، والحرص على طلب العلم، تحترز وتتنبه من الشبه وتحرص على تحصيل العلم والتزود منه. هذا بإذن الله هو العاصم لك من أن تقع في ماذا؟ في بنيات الطريق يمنة أو يسرى، وخاصة بارك الله فيكم مع وجود هذه القنوات والفضائيات والواتسابات وغير ذلك، صار الكل يهذي بما لا يدري، يكذب الكذبة وهو الآن، وتطير الآفاق بلا جمارك ولا حدود ولا طائرات، صحيح؟ ثم يتلقفها المساكين هؤلاء، ثم يأتون بعد: كيف الجواب وماذا نجيب؟ أغلق الواتساب وخلاص وريح بالك، ليس بالضرورة أن يكون عندك مثل هذا، لازم؟ ما يمكن تعيش في الدنيا ولا تشرب ولا تأكل إلا بمثل هذا؟ هذا الجوال اجعله للاتصال والرد الجواب فقط إلا للضرورة، إن احتجت هذا البلاء أو نحو هذه البلايا فقيدها بقيود ثقال، ولا أظنك تستطيع. على كل حال بارك الله فيكم، ضروري أن يحتاط الإنسان خاصة مع وجود هذه الوسائل التي ينتشر من خلالها أو عبرها كثير من الضلالات وكثير من البدع. وقال الحافظ يقول: وقال الحافظ: هو
كالتوطئة للوصية ليجمع همته، ليجمع إيش؟ همته، ليجمع همته عليها ويستحضر ويتنبه لما سيذكر. وهذا فيه أيضا تنبيه أن عندهم شبه، أن عندهم إما شبهة أو أكثر، قد تكون شبهة واحدة عظيمة أو تكون عندهم شبه كثيرة عظام، فتتهيأ وتنتبه لتبلغ دين الله وتناظر في هذا من يحتاج منهم إلى تلك المناظرة، إلى تلك ماذا؟ المناظرة لتبين الحق. مناظرة أهل الأهواء ولا غيرهم ممن شاكلهم أو أهل الشرك ليست لكل أحد، ليست هي لكل ماذا؟ لكل أحد، ولا يستطيعها كل أحد، ولا كل من ينتسب إلى العلم. هذا مقام رفيع، الأصل المنع، ويستثنى من ذلك حالات ومقالات أئمة السنة في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل البدع كثير. لكن إن كان وأن كتب على المرء أن يكون كذلك وكان من أهل العلم المستجمعين الآلية والأهلية، يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهاهم عنه، عنده من الحجة والبرهان وقوة البيان ما يدفع الشبهة فيردها على أصحابها في نحورهم. أما أن يضعف تكون الشبهة قوية والجواب مهلهل ضعيف، تنقلب، ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة، كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، تقطع إيش؟ دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام إيش؟ حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. واضح؟ فلا بد أن يرد الباطل بماذا؟ بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل إيش؟ كان زهوقا. أما تأتي فتحسن عبارة القوم وشبهة القوم وتضعف عن الجواب ضعفا يظهر ضحالة علمك وقلة معرفتك، فهذا باب خطير عليك وعلى المسلمين، لا تلجه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. نعم. قال قوله في رواية: إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال: وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يريد أن يقول لك أن هذه اللفظة، لفظة يوحد الله، تفسر لك معنى رواية الباب عندنا شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ هذا مراده. قوله: وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة

0: هذه الرواية أين؟ في الصحيحين. هذه رواية في الصحيحين. ثم بين معنى ذلك، قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم ذكر آية البقرة وبين معنى العروة الوثقى. ثم قال: وفي رواية للبخاري قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني إيش؟ رسول الله. هذه الرواية هي في الصحيحين أيضا، هي في البخاري وأيضا هي فين؟ في مسلم. إذ اللفظ فيهما أو عندهما: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الشيخ سليمان في التيسير رحمه الله: أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. نقف عند شروط لا إله إلا الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على أن أتاحوا لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونجتمع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها.

المهلكات. وذكرنا ومع معنى المهلكات أي المهلكات. وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر سبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال إمام، قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن محمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تكييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن. روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه سنأتي ونعلق ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور، الكبائر ما لها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان: ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود، جاء في رواية عند أبو أقول، ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع. فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيانا وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ مع أن العدد يعني الكبائر كثيرة، لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه السيرة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول: هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلظ الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان: وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبع الموبقات. ثم قال: لا تسألوني، في بعض الروايات: ألا تسألوني عنهن؟ قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت. ثم قال: ألا تسألوني عنهم؟ فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا، قال: وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا

يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسول الله رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله: والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع وجود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، كما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال: والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه السبع عظم من هذه السبع الكبائر، هذه كما أفحش وأعظم أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسند إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن سبع، أعظمهم إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال: تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق، الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سألوه صلى الله عليه وسلم: ما هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا، نسأل الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل: هذه أنت الآن بكم؟ إذا أراد أن يبني قال: من هو أفضل بناء؟ من هو أفضل كذا؟ يسأل. إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل. إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب، ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف، ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا: وما هن؟ فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا عندنا هذا المجال الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول: قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيبتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جواب صحابة رسول الله: ومن سألوا

الشيخ صالح الفوزان، وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علمهم الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمة. يقول اتركوا هذا، يقول فيه من الناس من يقول بس تعلموا لا تتركوا هذا، هذه المحرمات اتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه، وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت نتعلم التوحيد قال لا أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي سبيل الله، احنا نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خير. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه، يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ليقولن الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا قلة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى

يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة، وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام: فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع معه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلهم هباء منثورا. وقال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هيا يوم شديد الهواء، وهذه رماد، ثم جاء هواء شديد، يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانه فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب

بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله: هذا كون الظلم العظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده، ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى، ومن أجل أن لا يشرك به شيئا، أشرك مع الله عز وجل. أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم، أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أجيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره، فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أجيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين: قسم أكبر، وهذا الذي ذكرناه، وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله، من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال: من جعل إنه من أعظم الشرك، من أعظم الأعمال، ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا بعبادته، ثم بعد ذلك تجعل له الند، وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة، وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجه من دائرة الإسلام، ويحبط عمله، ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال، لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال: تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته، تحرم مناكحته، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة مالها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث بل ماله لبيت المال، مال المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد، فالمشرك ارتكب أعظم جريمة، أعظم جريمة وأفظع ظلم، كما قال لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول لابنه ذلك ويعظه بأعظم موعظة، الله بينها: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف مع أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك، وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تدل عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه شرك أصغر، وهو دون الشرك الأكبر، وكل ما نهى عنه الشارع منه

شريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان. هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أبواب العلم أنه لا يبطل، ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركا. الله ما يقبل، ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصب وحذر، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله. انظر للحذر، كذلك الكلمة اللفظة ينبغي لنا أن نتعلم، أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا لا نعلم، يحلف بغير الله وكذا، والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر، وهم بعضهم حدثاء عهد بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر، يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جامع لهم هذا الشيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما أن للمشركين ذات أنوار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت والذي نفسي ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر، هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا؟ أثرها عظيم، ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية، وهي السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب، تؤثر في البدن، فيم ويقتل، يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر لا خلق له، إذا كان لا خلق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. السحر أمر خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكر في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما
من السحر بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، إلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابي. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الظلم السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنى في الرقى والنفس والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وتارى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهذا. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما يسحر على ماذا؟ على صورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا وإلى آخره، يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وقال النووي صحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا الكلام ماذا؟ هذا حقيقة؟ هذا لا، لكن إنما هو تخييل للإنسان يقلب في عيون الناس، كما في حدث لي في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل، فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون، ما تركوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة، ليس سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما إلها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج يرى يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله كفارة سحرة موسى الذي انتحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عن أهله؟ الجواب

أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أبغى تحل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تذكر الله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني بكذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر في السحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يستخرج السحر، وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوق يقول السم ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسمون بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن لماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، التعوذات الأدعية الشرعية، الأدوية يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن المنبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدكه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7، 1، 7، ثم يدكها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدكها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع في الماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات الكل، يعني قل هو الله أحد، قل هو العبد رب الفلق ورب الناس، قل يا أيها الكافرون، نعم. ثم يحث منه 3 حسوات، 3 حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أذكره، قال يأخذ هذه 7، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، يأخذ 7 ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسب منها 3 حسوات ويغتسل الباقي، قال رحمه الله هذا مجرد، وهذا مجرد، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكرت فيها السحر في من الأعراف، وهي قول تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلب هنالك وانقلبوا ساحرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وآية يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسر عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وآية طه وهي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فاقرأ عليها آية السحر ويقرأ عليها أيضا ويقرأ عليها قل هو الله أحد قل عن رب الفلق وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم 2 مرات في الصباح وفي المساء كل يوم فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى.

ثلاثة شروط يجب توافرها. أولا أن تكون الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل والسنة. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها. أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تجري، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجاب عنه. من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم، يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين كما كل مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب، اسمع، إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل سبع تمرات عجوة يتفضح بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفضح بسبع عجوات بسبع تمرات عجوة تمرا لم يطره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار الصباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن، الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخص يقول ما أراه، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما سمع، عنده حصن. فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة كلهم. وحد الساحر، والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. من الانتهاء نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كقتل هناك نفس وتسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر بالحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس غير معصومة كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله.

من زوال الدنيا. نفس دم مسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له روايته: إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما يجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على تحريم القتل، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله جدا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: اتقوا الله الربا وارموا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب بسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول هو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا وهو محارب لله عز وجل، محارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزخ، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النار آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كمثل المجنون.
لا يقوم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من مكة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرام الربا. آخر الربا يمحق البركة، ما عنده إيمان ببركة، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويذب الصدقات والله لا يحبك لكفار الدين. وقال عليه الصلاة والسلام الربا وإن كثر فإن عاقبة تصير إلى قل أو إلى قل، رواه الإمام أحمد وصحبه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يتصرع الحلال، ولو حصل له ما حصل هذه دنيا هذه أمور، فلا يمحب نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر، الله يبتلي في هذه الدنيا، أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تفكر في هذه الدنيا، هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يبلوكم، أنت الآن في دنيا يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم، هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما، لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ الله ابتلاك لماذا؟ لأن تصبر، هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإدبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال، والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفوا العدو، العدو أي ينفون إليه بمشاكل، معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ حيكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم، ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم، وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة، لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استأذن الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم ليس مصيره، أي أن يكون متحرفا لقتال بمعنى أن ينفرد ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الكار، هو فرض ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون من حد إلى فئة، إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما من أجل أن يساند هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا للقتال، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفض الله عنه، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10، ثم الله عز وجل قال الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان،

رحمه الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما وردت بذلك الحديث الصحيح، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحالف في القتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال فالتودي والزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله ولأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نصل بعد ذلك أي دقيقة. طيب. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان، بقي معنا ولا خلاص نكتفي عند هذا؟ نكمل بعد الأذان. طيب تريد الأذان؟ من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال اليتيم يعني التهفي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يسأل هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لو اليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم ينفق، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم غير اليتامى؟ أموال النساء، أموال الأطفال مثلا، لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم، سهل أن يأكل، أن يكون هذا أن يأتي إليهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصح في دينه ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب، وبما يصح في دنياه أيضا، بما يصح في دنيا من مأكله مشربه ملبسه مسكنه حفظ ماله تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة،

ضعفاء. تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل المثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه. فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. والله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قارن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق التي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليمين. جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. وقال بسبوع السبب والوسطى: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعي السبب والوسطى. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تكفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرابة، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم كفلته أيضا هي تعتبر بهذه المثابة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان كافلته، فكيف بمن يأكل ماله؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف. والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون ذلك، اتق الله عز وجل. بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم لا تأخذ من مال كنت غنيا، إن لا تأخذ منه شيئا. وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب، فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع موبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقب رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلمات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عمر: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظة فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص المتزوجات بالحكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصن، عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا

عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا، والمؤمنات أي بالله احترازا عن قذف الكافرات فإنهن الصغار. قال ابن الملاكين رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات، وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من العقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا هذه واحدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يجلد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسان الذي تكلم فيه أنت، لسانك ينطق، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقذف. يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي فلان يا جاري يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف هذه الكلمات، هذا هو قذف فلانة كذا، عاهرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة تطول الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممرون عن رحمة الله عز وجل، ما له يرجى منه. احذر يا أخوة من هذه الكلمات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تخضعه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت فيه وكذبته، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح، ينطقها الله لا ينطق كل شيء. فالحذر، حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين، أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وعذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بها، وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس.

0: حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسب، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة، التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر، خطورة هذه المعاصي، وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم، وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي الموبقات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا، قال واجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخافه على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافوا على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كسرها، لكن خاف على نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من وقوع المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الدفاع في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. الحذر الحذر الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في هذه الحياة أنت من أجل ابتلاء، الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. فانظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، السبح ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يدهم بتأييده، وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يحفظهم بما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد بلغنا أو تكلمنا على طرف من هذه المقدمة وهذا الكتاب العظيم، يعني مقدمة ابن آج الروم مغفرة الله ورحمته عليه وعلى سائر علماء المسلمين المستقيمين على الكتاب والسنة. انتهينا من المقدمات الأولى المتعلقة بعلم النحو، ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الكلام الذي عليه مدار علم النحو، ومن بيان أقسامه والتي هي أفراده أو كلمته أو كلماته المفردة، وذكر علامة كل انتقل رحمه الله تعالى إلى المقدمة الثانية التي هي مقصد علم النحو وعلم الإعراب. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. والإعراب، قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. سنشرح هؤلاء الكلمات أو هذه المصطلحات بعد أن نعرف لماذا سمى النحويون هذا الموضع بالإعراب. والجواب أنه لما كان مدار علم النحو على الإفهام

والإعلام بمقصود المتكلم أو الإظهار والبيان بمقصود المتكلم سموا هذا الباب إعرابا، لأن حقيقة الإعراب أنه هو البيان والإظهار، أو قل التعبير والبيان، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عما في نفسها، أي تظهر. ومقصود علم النحو هو أنه يظهر حقيقة الكلام وقالبه وما تكلم به من اللفظ للدلالة على المعنى، من جهة التقديم أو التأخير أو الإعراب أو البناء وما أشبه ذلك. هذا كله سنتعرف عليه. وقول المصنف هنا تغيير أواخر الكلم، التغيير أخرج به ما لا يتغير من جهة اللفظ، وإنما يلزم حالة واحدة وهو البناء أو المبني، البناء أو المبني. وأخرج بقوله أواخر الكلم أولها وأوسطها مع الاشتراك في آخرها في جهة علم الصرف، لأن الكلام أو الاشتغال بأول الكلمة التي هي الأسماء والأفعال ولا مدخل في علم الصرف للحرف، اشتغال الصرف بأول الكلام وأوسطه وأيضا المشاركة في آخره مع النحو. قال أواخر الكلم يعني أواخر الكلمات العربية. وقوله هنا الكلم لم يرد مطلق الكلم وهو ما تقدم من الأقسام، لأننا قدمنا أن أقسام الكلام ثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف، فهو لم يعني جميع ذلك، وإنما قصد بها خصوص الاسم لأنه هو الذي يدخل عليه الإعراب، وخصوص الفعل المضارع لأنه هو أيضا الذي يدخل عليه الإعراب، ولا يكون الإعراب إلا فيهما، لا يكون الإعراب إلا في هذين النوعين. وأنتم تذكرون هذا، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل الماضي مبني، وأن فعل الأمر أيضا مبني. وما هو مبني من الأسماء وما هو مبني من الأفعال المضارعة فإن بناءه ليس بناء مطلقا محضا، ولكنه يطلب محلا من الإعراب. فإذا نظرنا إلى التطبيق لهذه الفقرة من كلمات المصنف رحمه الله من جهة التغيير والأواخر والكلم، قبل الدخول في العوامل، إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الكلمة الواحدة وهي الحج، كلمة الحج، تلحظون أنها جاءت في أول الكلام فقال الحج، ثم توسطت فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر، يعني جاءت بعد فعل فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر فقال في الحج، فدارت بين الرفع وبين النصب وبين الجر، فهي في الأولى الحج ها هنا مبتدأ، والمبتدأ لا يكون في كلام العرب إلا مرفوعا. ثم جاءت بعد الفعل فرض فيهن الحج، فتكون مفعولا

به، والمفعول به من منصوبات الأسماء، وجاءت بعد حرف الجر في الحج فجرت بفي وظهرت علامتها بالكسرة، وظهرت علامتها بالكسرة. وسنرجع إلى هذا المثال مرة أخرى في بيان الإعراب التقديري واللفظي، لأنه أيضا مهم للغاية. عرفنا الآن ما هو المقصود من جهة التغيير، وأن الحج هذه اللفظة لم تلزم حالة واحدة، وإنما جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة، هذا هو حقيقة الإعراب بكيفية معرفته، وهي أيضا من الكلم، وهذا التغيير طرأ على آخرها. ثم قال المصنف رحمه الله: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل هي لب النحو وروحه وحقيقته، ومن لم يعرف العوامل لم يعرف أعمالها ولم يعرف معمولاتها. فالعامل يطلب عملا ولا يتنازل عنه، ويطلب معمولا فيه ولا يتنازل عنه، ثم هو يختلف باختلاف قوته وضعفه. فمن العوامل من يتعدى إلى معمول، من يلزم معمولا، ومنها من يتعدى إلى معمولين، ومنها من يتعدى إلى ثلاثة. أقوى العوامل الأفعال، ثم الأسماء، ثم الحروف. المهم أنها عوامل، وأن طالب العلم من أعظم ما يولي من الاعتناء والاهتمام هي نظرية، إن صح التعبير، أو مسألة العوامل. ما هو العامل؟ أنت والنحو ينبغي أن يكون فيه نوع من التمثيل والأمر البرح الواسع. أنت إذا كنت في شركة كبيرة، هذه الشركة فيها موظفون وعمال، وكل عامل له عمل في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة، وهو يطلب عمله الذي يعمله، ويطلب منه عمله أيضا، كما أيضا يطلب منه المكان الذي يقوم فيه بهذا العمل. وهذه العوامل، العوامل النحوية التي اعتنى بها النحويون وأولوها غاية الاهتمام، وصنفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة، إن كان من أشهرها كتاب العوامل للجرجاني، العوامل في النحو 100، وهو كتاب مطبوع عليه شروح وله حواشٍ وعليه منظومات. هذه مهمة جدا. الذي يهمنا الآن هو أننا نعرف ما هي العوامل، وهو الذي يدور عليه هذا الكتاب. فقد يكون العامل فعلا، وقد يكون العامل اسما، وقد يكون العامل حرفا. ثم ينبغي أن تعلم أن العامل يقسم قسمين، أن العامل قسمان: عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الذي يلفظ به، يوجد في اللفظ، له من اللفظ مكان. والعامل المعنوي هو الذي لا سبيل للفظ إليه، أو لا سبيل لا سبيل لللفظ إليه. قد تقول لي: هذه معلومة ربما تكون جديدة، نريد أن نفهمها. لماذا نذكر هذا؟ لأن قضية العامل هذه قضية مهمة، فربما تحتج على النحويين لعدم وجود العامل، والعامل يكون موجودا وعمله موجود، لكنه أحيانا قد يكون معنويا، ليس لللفظ فيه سلطان أو عليه سلطان. العوامل اللفظية هي الأصل، وهي الأفعال والأسماء والحروف التي تعمل في معمولاتها، أو أسماء الأفعال التي تعمل عمل أفعالها وما أشبه ذلك. هذه الأعمال، العوامل هي اللفظية. حين أقول لك في المثال المتقدم في الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا في جدال في الحج، من أمثلة من هذه الآية في المثال.

في مثالين الثاني والثالث أو في الموضعين الثاني والثالث من الحج هذا العامل لفظي. العامل اللفظي بمعنى أن العامل مسبوق ملفوظ به وهو الفعل فرض وحرف الجر في. والقسم الثاني هو العامل المعنوي. عامل معنوي هذا لا لم تلفظ به العرب، لم تتكلم به العرب، لم تنطق العرب، ليس لها سلطان على لفظه، وإنما علم من خلال كلامهم ومقامهم ومن خلال تعبيرهم وتصريحهم به أو التعبير عنه. وأشهر هذه العوامل المعنوية وأكثرها وتكاد أن تكون اتفاقا الابتداء الذي يعمل في المبتدا. فإنك إذا نظرت إلى الأسماء الواقعة التي لها الصدارة في أول الكلمات تجد أنها ليس لها لم يتقدمها عامل. ففي هذا المثال الذي نحن بصدده الحج، أين العامل الذي قبله الذي عمل فيه العمل وهو الرفع؟ لا وجود له. ولهذا يقولون الحج مثلا بدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الابتداء هذا ما هو؟ الابتداء هذا كما قلت لك عامل معنوي. ومن أشهر هذه العوامل أيضا العامل في الفعل المضارع المرفوع، فإن النحويين لم يجدوا عاملا يرفع الفعل المضارع فعبروا عنه بالسلب، بسلب العامل. فقالوا مثلا في مثل قوله سيقول السفهاء من الناس. سيقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلى لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا التجرد ما هو؟ هذا التجرد سلبي، بمعنى أنهم لم يجدوا عاملا ظاهرا واضحا له لفظ فعبروا بتجرده عن الناصب والجازم، لأن الناصب والجازم أقوى من الرافع لأنه عامل لفظي. هذه أهم ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. واختلف النحويون في العامل في المضاف، المضاف إليه، هل هو المضاف في المضاف، هل هو المضاف إليه، هل هو المضاف إليه أو هي الإضافة. فمن قال المضاف إليه وهو قول المحققين من النحويين الذي هو الاسم، قالوا هنا العامل لفظي. ومن قال هو الإضافة قالوا العامل معنوي. وأيضا في التبعية تابع المجرور مثلا، هل العامل في التابع تابع المجرور هو الحرف أو هي التبعية؟ من قال الحرف، حرف الأول الجر، قال العامل لفظي. ومن قال هي التبعية، قال التبعية هذه عامل معنوي. هذا إشارة، إشارات إلى أنك ينبغي أن تصب جل اهتمامك في معرفة العوامل. وقلت لك فيما تقدم بأن أصلها وأكثرها وأقواها الأفعال ثم الأسماء ثم الحروف، وهذا كله هو الذي سيدور عليه الكتاب. قال المصنف رحمه الله العوامل الداخلة. الداخلة هنا هذا تعبير أغلبي أراد به، ولو كنتم عامل سألتكم وإن شاء الله كلكم فطن وسيكون جوابه، أراد بها العوامل اللفظية لأنها هي الداخلة، أما المعنوية فلا مدخل لها. قال الداخلة عليها لفظا، لفظا أو تقديرا. هنا قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، ليس هو ما ذكرناه في بداية الكلام على العوامل، لا، هنا يتكلم على العلامة، العلامة على الأسماء والأفعال التي هي المعربة، فأحيانا يلفظ بها وأحيانا تكون مقدرة. والأصل هو اللفظ بالمعرب الذي هو العلامة، علامة كما في الدرس القادم إن شاء الله، التي هي علامات الإعراب، علامات الإعراب. بل البصريون يقولون ليست هذه علامات الإعراب، يقولون هي الإعراب، ليست علامة بل هي الإعراب نفسه. ولهذا الإعراب عندهم لفظي، والكوفيون عندهم الإعراب معنوي. فالشاهد

أن قوله لفظا أو تقديرا هذا المراد به هنا العلامات وليست العوامل. العوامل تقدم معنا اللفظي والمعنوي، هنا اللفظي والمقدر هذا من جهة العمل الذي أحدثه العامل وهو الرفع والنصب أو الجر أو الجزم، وعلامته قد تكون موجودة وقد تكون مسلوبة يعني محذوفة، لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما سبق معنا. والقول هنا لفظا أو تقديرا أراد أن الإعراب يكون ملفوظا به، في اللفظ له فيه سلطان، ويكون مقدرا. متى يكون مقدرا؟ هذا ما سنذكره بعد أن نتصور المعنى الصحيح لعبارة ابن آج الروم. قدم معنا في المثال السابق مثال سورة البقرة في آية الحج أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن الضمة التي هي علامة الرفع والفتحة التي هي علامة النصب والكسرة التي هي علامة الجر لفظ بها، ظهرت بانت وضحت موجودة في اللفظ، موجودة في الكتابة إذا كتبت، لأن الكتابة هي رسم اللفظ يعني تعبير عن اللفظ. إذا أخذنا مثالا آخر اجتمعت فيه كلمة واحدة في موضع واحد في آية واحدة وجاءت على هذه العوامل جرا ونصبا أو رفعا ونصبا وجرا، لاحظ في قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هدى وهدى وهدى، وجاءت كلها بنفس اللفظ إلا أن العوامل التي دخلت عليها مختلفة. فإذا عرفت نظرية العامل لم يشكل عليك اتحاد اللفظ في الإعراب التقديري. فقوله تعالى له أصحاب، هذا طبعا يعني تعرفون أنه مبتدا مؤخر وخبر مقدم، ويدعونه فعل وفاعل إلى الهدى، إلى حرف جر. الهدى مجرور بحرف الجر الذي هو إلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر كما سنفصله، منع من ظهورها التعذر يعني تعذر اللفظ بها. ائتنا قل إن هدى، إن هدى، إن هذه هي أم باب الحروف الناسخة التي هي إن وأخواتها، والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن هنا حرف نصب مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وكما سيأتي إن شاء الله معنا أن من الخطأ في الإعراب من يقول إن حرف توكيد ونصب ويسكت. لا، نقول إن وإن كانت من الحروف والحروف عملها ضعيف ويندر أن تتعدى إلى معمولين، إلا أنها هنا في القوة أشبهت الفعل فنصبت ورفعت، فهي ناصبة ورافعة. إن هنا حرف توكيد ونصب ورفع، أو حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الهدى، إن هدى، هدى هنا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. فلو قلت مثلا في مثل الحج إن الحج، إن الحج، فظهرت الفتحة، وإذا قلت إلى الحج فظهرت الكسرة،

قوله هو الهدى، هو الهدى هذا خبر، الهدى هنا جاء خبرا، والخبر يكون مرفوعا، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعسر. الآن نحن تصورنا، وهذا الذي يهمنا، ومعرفة الأسباب أمرها سهل الميسور، عرفنا أنه لا يشكل علينا، كما تطلبنا أنه لا بد للعامل من عمل يعمله ومن معمول فيه العمل، فهذه العوامل تطلب هذه الأعمال وتطلب العلامات التي فيها، فقد تظهر هذه العلامة فيلفظ بها، وقد لا تظهر، وعدم ظهورها لا يدل على عدم وجودها، بل هي موجودة، هي موجودة. وسننبه على بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب إن شاء الله في أماكنها المناسبة. فالإعراب يقدر، الإعراب يقدر إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء، هذا شيء من الاختصار. فإذا قلت لك قام الفتاة وضربت الفتاة، يعني نحن أحيانا قد يغلب علينا التمثيل النحوي، وإلنا فإننا نتجافى قدر ما نستطيع عن كثير من أمثلة النحويين، لأنهم شغالين ضرب في الناس، ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا، حتى من طرائف العلم أن الخطيب البغدادي روى في كتابه اقتضاء العلم العمل أن محدثا معروفا مشهورا كان مشهورا بالحديث، ولكنه كان لحانا يلحن، يرفع المنصوب ينصب المرفوع إلى آخره. فقال له بعض جلسائه لو أنك أخذت النحو يصلح لسانك. فقال ومن يقرئه؟ قالوا فلان. فذهب إليه، وكانت العادة عند النحويين في القدم أنهم يبدأون بالجملة الفعلية فيميزون للطالب الفاعل من المفعول به، فبدأ له بالمثال، وكانت هذه طريقتهم في التعليم، مثال ويستخرجون من القاعدة. لهذا من الكتب النفيسة الحقيقة، مع أن مؤلفها خرافي ولا ننصح بكتبه، كتاب اسمه جاء زيد، وهو كتاب لزين دحلان، وقد أعرب هذه الجملة جاء زيد، ودخل فيها إلى أبواب النحو والصرف بفوائد في الحقيقة أنها نفيسة قل أن تجدها في كتاب آخر. الشاهد من هذا الكلام أن هذا العالم بدأ له فقال ضرب زيد عمرا، قال له التلميذ هذا الذي هو المحدث قال أو طالب الحديث، قال له ولماذا ضربه؟ طبعا تصور الحالة النفسية التي ستختلج في نفس الشيخ، ايش جايبين لي ادرس من هذا؟ قال ضرب زيد عمرا. قال الطالب لماذا ضربه؟ ما النفسية التي تصور نفسك في هذا المقام؟ قال يا اخي ما ضربه، وانما هذا من باب المثال. فقال له الطالب علم يبدأ بالكذب لا حاجة لي فيه، فترك النحو. على كل حال يعني غلب على النحويين أنهم شغالين ضرب في الناس، ونحن سنقول مثل الأمثلة التي سبقت، قام الفتى وعلمت أو أكرمت الفتى ومررت بالفتى، كما مر معنا في الأمثلة السابقة، في المثال السابق في آية الأنعام، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، فلم يتغير شيء كما لاحظت. فإذا قلت في الفتى هنا بأنه تقدر عليه الحركات، فإن هذا هو الذي يسمى بالاسم المقصور، والاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة، وهذا النوع لا يظهر عليه شيء من علامات الإعراب، بل علامات

الأعرابي كلها تقديرية عليه، لأن في آخره الألف، أو إن آخره الألف، لأن آخره الألف، والألف لا تقبل هذه الحركات، كما مر معنا: قل إن هدى الله، قل إن هدى له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ما تقول إلى الهداء، هنا قل إن هدى، هداء هو الهداء، لا، هذه لا تظهر عليها الحركات على الإطلاق، ويعبر النحويون عنها بالتعذر، يقولون منع من ظهورها التعذر. وأيضا تقدر الحركات في الاسم المنقوص، والاسم المنقوص الذي يعرب بالحركات طبعا هو الاسم الذي آخره ياء لازمة غير مشددة، آخره ياء لازمة غير مشددة، قبلها كسرة، في مثل قولك: جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي، سلمت على القاضي، ولا نقول ضربت القاضي، لأن يعني القاضي ما يضرب أصلا، طيب، إلا إذا ارتكب ما يوجب ضربه. يقول نقول هنا بأن هذه الحركات تقدر في الاسم المنقوص، في الاسم المنقوص، فلا تظهر عليه الحركات، لا تظهر عليه الحركات، إلا أن الحركة قد تظهر عليه. لماذا؟ لخفتها، لخفتها، كما في قوله تبارك وتعالى: يا قومنا أجيبوا داعية، داعية الله. فالاسم المنقوص على كل حال لا تظهر عليه الحركات، ويقال فيه منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقال. وكما قلنا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشية والمرتشية، هذه من أسماء المنقوصة ومنصوبة، ومع ذلك ظهرت عليها الفتحة لخفتها، فتظهر الفتحة لخفتها، كما في مر معنا في قوله تعالى: أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. وقد يكون المانع من، قد يكون المانع من ظهور الحركات اشتغال المحل بحركة مناسبة، يعني تناسب المقام، وهو ما قبل ياء المتكلم، ما قبل ياء المتكلم، أو إذا قلنا بالتعريف العلمي: الاسم المضاف لياء المتكلم. فتقدر عليه حركات الإعراب جميعها. لماذا؟ نفس الشيء للثقل، الثقل عفوا، لما سبق بيانه، وهو اشتغال المحل بحركة هي مناسبة للمقام الذي هو فيه. فإذا قلت: هذا كتابي، واستلمت أو قرأت كتابي، ولا وضعت كتابي على الرف، وقرأت كتابي وفرحت بكتابي، الحركات هنا متغيرة، هذا كتابي ضم، وقرأت كتابي فتح، وفرحت بكتابي جر، فلم تظهر لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. لماذا؟ لأن المكان مشتغل بحركة مناسبة، وهو يكون مضافا والياء مضافا إليه، إذا لأن كل الضمائر الواقعة بعد الأسماء تعرب مضافا إليه. يعني هناك قضية الأفعال أيضا تقدر عليها الحركات، تقدر عليها الحركات، يعني في الاسم المقصور كما مر معنا: يخشى، يخشى

تقدر عليه الحركات جميعها، ولكن تظهر الضمة في ما آخره واو أو ياء، لن ندعو ويقضي، فإن هذه تظهر عليها الحركات. وبهذا نكون قد عرفنا مهمة من مهمات علم النحو، وأول كتب النحو بارك الله فيكم هي النحو. ما بعدها عبارة عن تطبيق لهذه القواعد، ولهذا سمعنا من مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي، من يقول بأن من لم يتقن، نحن نريد أن نتقن، من لم يتقن أول كتب النحو فلا يتعنى النحو. إذا لم تتقن هذه الأبواب، الإعراب والتقديري والظاهر واللفظي والمعنوي، وما هي علامة الرفع، علامة النصب، علامة الجر، علامة الجزم، فلا تشغل نفسك بالنحو. واسترح استرح، فإن النحاة قد أطبقوا كتبهم ولا يحتاجون إلى نحوي لا يعرف العلامات والعوامل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يقول يسأل عن حكم التدريس في المعاهد الإعدادية، يعني ما سنهم تحت 14. أين السؤال؟ لماذا يسأل عنهم؟ هل هم في دراسة مختلطة؟ هل المدرس ذكر والدارس إناث؟ ما في سؤال. لا، الإنسان يدرس في 14 سنة أو في 20 أو في، لو جاءك طالب علم 90 سنة درسه، لو جاءك طالب علم 7 سنوات درسه. فالسؤال غير واضح، بارك الله في السائل ونفع به. يقول صلى الله عليكم وإليكم، الحائض إذا طهرت في المغرب بدقائق، إذا اغتسلت دخل وقت المغرب، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ تغتسل وتصلي صلاة المغرب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه الفتوى من مشايخنا، لأنها قد أدركت صلاة أو وقت صلاة المغرب فيجب عليها أن تصليها. نعم. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أنا أعمل في شركة لتطوير البرمجيات، مؤخرا تم تكليفي لتطوير مشروعين، أحدهما للتأمين والآخر للبنك، وحاولت إقناعهم بأني لا أريد العمل في هذا النوع من المشاريع، لكنهم رفضوا بحجة أني الشخص الوحيد المتاح لهذه المشاريع، فماذا أفعل في هذه الحالة مع العلم بأني الشخص الوحيد المكلف بالنفقة على العائلة؟ أما بالاستدلال بالإنفاق على العائلة أو طلب الرزق، فينبغي أن لا يذكره إخواننا طلاب العلم والمستقيمون على دينهم، لأن طلب الرزق ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات جهة العموم. فإذا كان العمل محرما فلا تقل أنا الوحيد الذي أنفق على العائلة، أو أنا الوحيد الذي أتكسب للعائلة أو ما أشبه ذلك، بل لابد أن من النظر في هذا الفعل هل هو حرام أو مباح. والعمل للبنوك ولصالح البنوك هذه لا شك عندنا أنه لا يجوز ولو أن يكون حارسا في على عمارته، هذا الذي عليه فتاوى أهل العلم. فاعتذر منهم إن كانوا يريدون تعاملا معهم على هذا الأمر، ولا تعمل لهم في هذه السبل وهذه الطرق أن تكون في البنوك أو في البرمجيات في شركات التأمين التي هي التأمين العام المعروف، فلا تعمل لهم. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. يقول فلان أراد شراء أرض وماله لا يكفي، قال لآخر ادخل معي شريكا ثم خلال شهر أشتري منك نصيبك فيها وأعطيك مكسب قدره كذا، ما الحكم فيه؟ لا يجوز هذا، لأنه تواطؤ مقصود على الربا، فبدلا من أن يقترض منه ويقول له سأعطيك زيادة على المال الذي أو المبلغ الذي دفعته، فإنني سأدخلك معي شريكا، وهو في حقيقة الأمر ليس شريكا، ولن يرضى بأن يكون شريكا له في هذه الأرض الذي ربما لا تشع إلا واحدا. وصورة التحايل الظاهرة في هذا السؤال، وهو سؤال يعني عمل لا يجوز، لأنه فيه تواطؤ ومواطأة، لأن فيه تواطؤا على الربا. نعم.

بارك الله فيكم وفيكم. هل إذا كانت المرأة ممشوشة بجن وأنجبت طفلا فهذا الطفل قد يكون ممشوشا؟ لا، ليس هذا لازما ولا واقع له، وينبغي على المسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى وألا يحوجه المرض إلى أن يجيء إلى أن يزيده مرضا من جهة الوسوسة وطلب ما لا حقيقة له. اعتمدي على الله تبارك وتعالى وارقي نفسك وارقي مولودك بالرقى الشرعية، والجن أضعف خلق الله تبارك وتعالى، أضعف خلق الله جل وعلا، ما قوتهم إلا من قدرتهم على التلبس بالإنس وتخبطه وبسبب التشكل، وإلا فهم أضعف خلق الله. إذا كان الرب عز وجل قال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الشيطان لا يكون كيده ضعيفا إلا مع من كان في مثل ضعفه من الإنس، لا يعني لا يكون قويا إلا على من كان في ضعفه أو في مستوى ضعفه من الإنس أو أشد منه ضعفا، وإلا فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. الشيطان ضعيف ويضعف إذا قاومه الإنسان من هذا لا يعمد أيضا إلى الرقاة اليوم الذين صار المخلص فيهم، ولا نتقول على الله عز وجل أقل أو أندر من الكبريت الأحمر، بل صار الرقاة أقرب إلى أو الرقية صارت أقرب إلى التجارة وقضاء وطر الشهوة. فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا والنصيحة بالأصح على أن يقبل هو على شأنه ويرقي نفسه ويكثر من قراءة سورة البقرة وخصوصا في بيته، وإن شاء الله يذهب الله عنه ما يجد. نعم.

يقول بارك الله فيكم: ما القول الفصل في صالح البكري؟ هل هو على مذهب الحجوري أم أنه تاب من ذلك كما ينقل أتباعه؟ لو نقلوا أو تكلم صالح البكري رجل مفتون لعاب مضطرب كذاب لا يستقر له قرار، عرفته منذ عام 23 و400 وألف، لا يرى إلا نفسه. الحجوري في المصداقية الهوجة أوثق من صالح البكري، يعني أنه من جهة ليس في حد الاضطراب والتلون ويسير مع كل أحد، مرة مع الحجوري، مرة غالي في الحدادية، مرة يعني رجل مضطرب في غاية الاضطراب. ولا ننصح إخواننا طلبة العلم وفقهم الله بأن يلهثوا وراء أو يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن العلماء وبطلبة العلم المنفصلين عن العلماء.

تابعوا أهل الفتن وأهل التحزبات والذين افتعلوا الأدوار المفتعلة على الدعوة السلفية في المشارق والمغارب، تجدون أنهم من جنس هؤلاء الشباب المنفصلين عن العلماء الراسخين في العلم. ابتدئوا بأبي الحسن والحجوري وصالح البكري ومن شابههم. نحن ننصح إخواننا طلبة العلم بما نصح به الإمام ابن سيرين واختاره مسلم ليجعله في مقدمته التي بناها على بيان بنى فيها صحيحه على بيان الدين، ما قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد كان الطرطوشي رحمه الله عالم الغرب الإسلامي في زمانه وإمام المسلمين في وقته، والذي أفتى بإحراق إحياء علوم الدين في زمن أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين رحم الله الجميع، يقول إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وكما قال عمر ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان، وقد قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تتابع العلماء على ذكر هذا عنه. فينبغي لإخواني طلبة العلم وفقهم الله ألا يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن طلبة العلم. الواحد منهم لم يبلغ، لا نتكلم عن السن، إنما يعاب الطيش في السن مع عدم الاستقامة على السن. إنما يعاب الطيش في السن والصغر مع عدم الاستقامة على السنة. طالب علم ويحارب ويبارز العلماء الراسخين في العلم الأكابر الذين قضوا العقود والسنين قبل مولده في العلم، نمثال الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ عبيد، أقل واحد منهم قد طعن في الثمانين، وهؤلاء من أمثال الحجور الذين لم يبلغوا الخمسين أو أمثال غيره، يحاربونهم على غير استقامة على السنة. وليس هذا عيب، وليس هذا عيبا للشباب، إنما هو عيب لعدم الاستقامة مع أهل العلم على الشباب. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. ونحن منذ ابتداء فتنة صالح البكري لم نقبل منه من تلاعبه قلامة ظفر، ولم نرفع به رأسا حتى يرفع بهذه الدعوة السلفية رأسا ويتواضع لأهل العلم من مشايخه ويتواضع لإخوانه من طلبة العلم. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء.

0: هذا هو السؤال. يقول صاحب السؤال الأول أضاف على أن المعهد مختلط لا يجوز الدراسة فيه ولا التدريس فيه ولا العمل الإداري فيه لأن الاختلاط محرم. الاختلاط ما حكمه؟ الاختلاط محرم. فالعجب أن بعض الناس يسأل يقول ما هل يجوز فعل المحرم؟ لا يجوز فعل المحرم. فهذا هو السؤال المقصود الذي يعني وفق الله وانتبهنا إلى أنه غير موجود. نعم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.

لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطع به قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص

له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة. لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم؟ القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم، فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم.

شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته، ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. والثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم

شاء من مخلوقاته وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال: هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة وماذا؟ والفراغ.

وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرب، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدرار. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر،

يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته. كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب. ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل، فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال، وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في

مصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، أنت ضيف، كلنا كذلك نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة إيش؟ وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه وديناره.

المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه وديناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن سمعون في الأمالي والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور

جفاف قال: قيل الإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. حتى يموت. وأخرج أيضا أعني الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب، والصبر والمثابرة، وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب، زمان طويل، ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص، في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل: إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال: الذهن الثاقب، الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال: كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة، يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته

0: من ظن هذا الظن،
1: وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا من ظن هذا الظن أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه، وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا، انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام، فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين، ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام، والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا، وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فترة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات. والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل. يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق، والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله، وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله، ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي. وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم، والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل، بالنوم، بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا، وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي، يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب، وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه،

خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل، لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة، باب ما لقي أبي من

لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا، يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم، لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال قلت إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال ما ضعفك؟ قال قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي

يقول: فقال لي: قد بقي معي دينار صاحبه، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال: فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا: انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال: وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا.

وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت يقول أبو حاتم وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى. فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال فأخذنا من بعض أصداف

الأصداف الملقات على شط البحر صدف. يقول: فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك. فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما، فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك: سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق. نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا، فقالوا هو عليل مريض. قال: فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا. ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال: فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاح السمك، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه. يقول ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما.

ضرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة، هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له: قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال: ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس، ذكر أنه درس كتابا 1,000 مرة، أعاد دراسته 1,000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1,000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال: قال لأبي ذات يوم: يا بني ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة؟ واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد: عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد، جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال: ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال: وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني: من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له: أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر: خرج والدي محمد بن التبان يوما من المدينة

جدي فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله: وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى سنة 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل التي كتبها بيده، نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم. ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري، يقول حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي سنة 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى سنة 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام:

ما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب، يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. كل هذا يقول، فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعذ بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك، وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية

0: تسوف، لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال: النفس هي النفس، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق، واشتغل بالحق، وسارع إليه، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك صحتك قبل مرضك، وحياتك حياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الدرس الرابع.
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي حول قصة الراهب بحيرة الذي جاء ذكره في جامع الترمذي، وذكرنا أن الحديث اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله. وهذه القصة وهي رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، كان وهو صغير عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، قالوا أن عمره لا يتجاوز 12 سنة. ولهذا الحديث هو رواه الإمام الترمذي في جامعه، وكذلك الحاكم في مستدركه، من حديث أبي موسى الأشعري. جاء أن أبا موسى الأشعري يقول: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة، تسميته ببحيرة يعني فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه لا يصح تسميته بحيرة، ويرى أن الأدلة أو الأحاديث التي جاءت فيها ذكر التسمية ببحيرة هي ضعيفة ومن طرق واهية لا تصح. على كل حال، كان اسمه كذا أو لا، فجاء في الحديث قال: بعد ذلك فهبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، خرج إليهم هذا الرجل النصراني، وكان في صومعته، وكانوا من قبل إذا مروا به لا يخرج عليهم، لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم ولا، فهذه المرة خرج وهم يحلون الرحال، فجعل يتخللهم ويمشي وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيده وهو صغير القوم عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن أخذ بيده: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ يعني كيف عرفت؟ وما أدراك أن هذا الصغير الغلام هو الذي سيكون سيد العالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا قر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غبروف كتفه. رجع فصنع لهم طعاما بعد أن قال لهم هذا الكلام، فلما جاءهم وهم كانوا قد ماذا حلوا رحالهم، ومنهم من كان في رعاية الإبل أو رعية الإبل، فجاء فأقبل إليهم بطعامه فقال لهم: أرسلوا إليه، يعني نادوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقبل كانت عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام قال لهم الراهب: انظروا، انظروا إليه عليه غمامة، يعني على رأسه سحابة تظله، فلما

من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في ظل الشجرة. النبي عليه السلام عندما جاء سبقوه إلى في الشجرة واستظلوا تحتها، فلما جلس معهم عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة إذا بفي الشجرة قد مال عليه، فقال لهم مرة أخرى الراهب انظروا انظروا إلى في الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليه الصلاة والسلام كان ينشدهم هذا الراهب، يقول لهم أناشدكم الله أناشدكم الله ألا تذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن وصفه كان معروف عندهم. وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني صفته ووصفه ووقته وزمنه كل هذا مذكور في كتبهم، في كتب الأحبار والرهبان في التوراة والإنجيل. فلما خشي عليه الراهب كان يناشدهم يقول لهم أناشدكم الله ألا تذهبوا به، يعني إلى الشام بلاد الروم. فإذا وهو يخاطبهم إذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم ما تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، خارج في هذا الشهر، وإنا أخبرنا خبره. فحاول الراهب بطريقته وأسلوبه أن يصرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا لا، إنما أخبرنا بخبره ونحن على الطريق. فتكلم معهم بأسلوبه وطريقته حتى ينصرفوا، فانصرفوا وما عرفوه، ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الراهب إلى أبي طالب فقال أناشدكم الله أيكم وليه؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فبقي يناشده ولم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. يعني أبو بكر قال لبلال خذ محمدا عليه الصلاة والسلام وارجع به إلى مكة، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا هو الحديث، وعلى اختلاف في ألفاظه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء خلافا شديدا، فمنهم من يحكم عليه بالوضع والنكارة، ومنهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله، هو أشد من تكلم في هذا الحديث وقال عنه حديث منكر جدا. وكذلك في موضع آخر في تلخيصه للمستدرك قال أظنه موضوعا، وفي موضع آخر في كتابه السير قال عنه أنه من وضع الطرقية أو كما قال عليه رحمة الله. ووافق الذهبي ابن كثير وبعض المحققين، وخالفهم أيضا جمهور من أهل العلم، الترمذي والحاكم والحافظ ابن حجر والجزري وابن وكذلك السيوطي والحافظ الألباني وابن كثير، يعني جعله من الغرائب، لكن لعله أي ابن كثير عليه رحمة الله يشير إلى صحته، لكن كان يستغرب من أمر في الحديث وهو سيأتي معنا إن شاء الله، وهو ذكر أبي موسى الأشعري، أي أن راوي الحديث أبو موسى، وأبو موسى لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، يعني في السنة السابعة. إذن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، وأشهر من قام بتضعيفه والحكم عليه بالنكارة كما ذكرت لكم هو الإمام الذهبي عليه رحمة الله. لهذا ماذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله؟ يقول الإمام الذهبي وهو حديث منكر جدا. لماذا؟ لماذا يا إمام؟ قال وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين. انظروا هذه حجة الذهبي، يقول كيف يذكر في الحديث أن أبا بكر هو الذي يقول لبلال ارجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة ظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ يعني هذه كلها من الأشياء التي يذكرها الذهبي تقوي حجته في الحكم على الحديث بأنه موضوع وأنه لا يصح وأن فيه نكارة. فأول شيء ذكره ذكر أبي بكر الصديق في الحديث، وذكر بلال، فإن بلال قال ما ولد في ذاك الوقت، وكيف أبو بكر الصديق الذي هو أصغر من النبي عليه السلام يقول لبلال ارجع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال هذه نكارة، نكارة شديدة في الحديث. قال كذلك كيف يتصور

أن الغمامة أي السحابة على رأسه، وبعد ذلك إذا جاء إلى الشجرة يميل عليه الفيء. قال هذا لا يتصور أن يميل فيء الشجرة. لماذا؟ قال لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. وكذلك ذكروا من الذين قالوا بضعف الحديث، ذكروا أن راوي الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لم يحضر هذه القصة، بل ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، وقالوا أنه كان في الحبشة مع جعفر بن أبي طالب، فجاءوا بعد خيبر فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، وخيبر في السنة السابعة. فكونه يذكر هذا الحديث وهذه القصة بهذا السياق، قالوا أيضا هذا من المراسيل فهو لا يصح. ومنهم أيضا من ضاف شيئا ثانيا أو رابعا أو خامسا، فقالوا أن الشجر والحجر سجدوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصلح. بمعنى ماذا قالوا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دينه الذي بعث به هو محاربة الشرك ومحاربة السجود لغير الله، فكيف يسجد لبشر عليه، فكيف تسجد الأحجار والأشجار لبشر أي للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حجة من ضعف هذا الحديث وحكم عليه بماذا؟ بالنكارة أو بالوضع. كثير من أهل العلم صحح الحديث كما ذكرت لكم، الحافظ وقبله الحاكم والترمذي وكذلك ابن كثير والسيوطي والجزري والألباني عليه رحمة الله، كلهم رحمهم الله على هذا. وأقول أنا باختصار، سواء صح الحديث أو لم يصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل الكتاب بصفته وبزمانه، وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من الأحاديث والآيات التي تؤكد هذا. لكن قبل ذلك لنا وقفة مع هذا الحديث، لنا وقفة في قوله عندما رأى ماذا لما سألوه، قالوا له وما أدراك، كيف عرفت، وما علمك به، فقال لهم، ذكر أدلته على أنه نبي، قال أني رأيت الأحجار والأشجار تسجد له، فقال ما من لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. ثم قال وإني أعرفه بخاتم النبوة. هنا لنا وقفة يسيرة مع هذا الخاتم الذي هو من جملة الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم هو عبارة عن لحمة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهي مائلة إلى الجهة اليسرى، وهذا عبارة عن بروز من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بحجم البيضة الصغيرة. لهذا نجد أن الأحاديث متفقة على ذكر هذا الخاتم وأنه شيء بارز، وفي بعض الروايات أنه أحمر، وفي بعض الروايات كبيضة الحمامة، وفي بعض الروايات قال كزر الحجلة، والحجلة هو طائر معروف والزر بمعنى البيضة، وفي بعض الروايات قال هو بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، يعني مجموعة مجتمعة كجمع الكف، والخيلان هي جمع الخال، هي الشامة المعروفة التي لونها أسود في الجسد كأمثال الثآليل أي المصابيح، وعليها شعيرات سود. كل هذه أوصاف الخاتم جاءت بأسانيد صحيحة، وجاء أيضا جاءت الأدلة الكثيرة. ولهذا سلمان الفارسي عندما كان يبحث عن الحق وكان يريد أن يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به، كان يسأل الرهبان ويسأل الأحبار، فكانوا يقولون له نعم سيظهر هذا النبي وله علامات، فسألهم عن العلامات فقالوا له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وعلى أو في ظهره خاتم النبوة. فجاء سلمان عليه من الله الرضوان يبحث عن هذه العلامات والأمارات، ثم وجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، وجدها ورأى خاتم النبوة. كذلك في حديث السائب بن يزيد حينما ذهبت به خالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فجئت إليه فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلفه أو خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة أي مثل البيضة، والحجلة نوع من أنواع الطيور. وجاء أيضا من حديث جابر

بن سمرة رضي الله عنه أنه وصف هذا الخاتم بأنه مثل البيضة، بيضة الحمامة، وهو من جسده عليه الصلاة والسلام. فقال بعد أن ذكر الحديث، قال فرأيته أو رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني أنها قطعة من جسده وليست شيئا خارجيا أو شيئا غريبا، بل هي من جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي عليه السلام إلى آخر الحديث عند مسلم، والشاهد من الحديث أنه قال فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض أعلى كتفه اليسرى مثل قبضة الكف، يعني مجموعة مثل الكف، وماذا عليها خال وهو الشامة كما جاء في صحيح مسلم. بل قال العلماء حتى الصحابيات منهن من رأى خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أم خالد، وإن كانت صغيرة في ذاك الوقت، أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها، حينما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها وكان عليها قميص أصفر، فقال لها الرسول وهو يداعبها سنه أو سنه سنه، يعني بالحبشية شيء حسن، فيقول لها ثوبك هذا حسن، فذهبت رضي الله عنها تلعب بخاتم النبوة، كانت تلعب به وهي صغيرة، يعني تمسك بهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فزبرني أبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها دعها. هذا جاء في صحيح البخاري. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي رمزة رضي الله عنه التيمي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الخاتم في ظهره، رأى هذا الخاتم قال في الرواية مثل السلعة، يعني السلعة هي الغدة، الغدة التي تكون بين الجلد واللحم. وهذا الرجل أبو رتمة رضي الله عنه، هذا الصحابي كان طبيبا وكان له شأن في الطب، وكان كذلك أبوه على هذا وأهله على هذا، فلما رأى هذه رأى خاتم النبوة قال يا رسول الله إني رجل من أهل بيت طب، فأرني الذي بباطن كتفك، فإن تكن سلعة قطعتها، يعني إذا كانت هذه الغدة التي هي معروفة المرض المعروف أنا أقطعها، وفي بعض الروايات أطبها يعني أعالجك، وإن تكن غير ذلك أخبرتك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طبيبها الذي خلقها، وفي بعض الروايات طبيبها الله، وفي رواية طبيبها الذي وضعها، يعني هذه ليست كما تظن أنها مرض أو شيء، بل هي خاتم النبوة، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ودليل وعلامة على نبوته. وجاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة، أنها كالتفاحة. على كل حال كلها روايات صحيحة تدل دلالة واضحة على هذا الذي هو ماذا، أنها من خصائص أو من جملة الخصائص التي خص الله بها تبارك وتعالى نبيه. ولهذا هذا الراهب بحيراء عندما سألوه عن دليله استدل بوجود الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام. هناك روايات كثيرة ضعيفة، بل بعضها قد يكون موضوعا في أن الخاتم مكتوب عليه كتابة، وهذا غير صحيح. كل الأحاديث التي جاءت أن الخاتم مكتوب عليه شيء، والمقصود بالخاتم الذي في ظهره، لم يصح منه شيء. فمن ذلك أنه جاء أنه مكتوب عليه لا إله إلا الله، وبعضهم يقول مكتوب عليه محمد رسول الله، ومنهم من يقول سر وأنت المنصور، كل هذه لا تصح. وقد وضع الحافظ ابن حجر قاعدة وقال كل ما جاء من الأحاديث التي فيها أن الخاتم الذي في ظهره مكتوب فيه شيء، قال كلها لا تصح. وبعض العلماء قال لعل الراوي اختلط عليه بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفصه حبشي مكتوب عليه محمد رسول الله، وبين الخاتم الذي في ظهره، فظن أن الكتابة في الخاتم الذي في ظهره، فذهب يروي الحديث على هذا. على كل حال هذه هي صفات النبي، هي صفات الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما ذكرت لكم، سواء صح حديث بحيرة أو لم يصح، فإن الرهبان والأحبار كلهم يعرفون في ذلكم الوقت، لا سيما أهل العلم منهم، يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صفاته كذا وكذا،
وزمانه كذا وكذا وأنه مذكور عندهم في كتبهم. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود الأحبار الرهبان كلهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج وأنه حق وأن اسمه أحمد وأنه مذكور عندهم في التوراة ومذكور عندهم في الإنجيل، لكنهم كانوا يظنون أنه سيخرج منهم وأنه خارج من اليهود. لهذا قال الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي أن أهل الكتاب يأتون إلى المشركين مشركي العرب وغيرهم فيقولون لهم سيخرج نبي وسنغلبكم ونجاهد معه ونقتلكم، فإذا خرج سنفعل بكم وسنفعل بكم. إذن هذا هو الاستفتاح، يستفتحون على الذين كفروا. لكن جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب وكان من قبيلة بني هاشم، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني لما عرفوا أنه ما خرج منهم وخرج من العرب، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا حال اليهود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره وجاءت أوصافه في التوراة، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا قرأ القرآن عند قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كان يقول هي في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكرت لكم أن من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يتتبع أخبار النبي من طريق الأحبار أحبار اليهود ومن طريق الرهبان رهبان النصارى، وستأتي معنا إن شاء الله قصته كاملة وكيف أن الرهبان والأحبار كانوا يقولون نعم هو سيخرج، وكانوا يشيرون إلى المدينة يثرب كانوا يسمونها هكذا، وكان ماذا سلمان يتتبع حتى وصل إلى الحق وآمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأوضح من ذلكم قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والأدلة كثيرة كثيرة على أن اليهود كانوا يعرفون، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق وكان هناك رجل من الأعراب قال ذهبت إلى المدينة، يعني كانت تسمى يثرب، قال فلما جئت ببضاعة أو جئت بتجارة، فلما قال فرغت من بيعتي ومن تجارتي قلت لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه، يعني سأذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأسمع منه وأرى ما عنده. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، يعني لما ذهب وجد أبا بكر ووجد عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام.

قال فمشيت خلفهم تبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها، يعني لجاء الرسول ومعه أبو بكر وعمر ووقفوا على هذا الرجل من اليهود وهو يقرأ التوراة. فماذا يصنع؟ لماذا يقرأها؟ كان يعزي بها على نفسه من ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم. يعني مات ابنه فكان ابنه مرميا قد مات وهو يقرأ التوراة ويصبر نفسه ويعزيها على فقدان ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل وهو يقرأ التوراة، قال له أناشدك بالذي أنزل التوراة أو أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابتك في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة أني مذكور وأن مخرجي عندكم مذكور وأن صفتي كذا وكذا؟ الرسول يريد أن يقيم عليه الحجة، يريد عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحجة. فقال برأسه هكذا، أي لا، أشار بالمنع، يقول لا ما أجد في التوراة. فقام ابنه الذي كان ميتا قام فقال أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الحديث. إذن هذا من الأدلة الصريحة أنهم كانوا يجدون مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويجدون كذلك صفته وزمانه الذي سيخرج فيه. ولهذا جاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكان هناك رجل من اليهود كان عليه قميص وسراويل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه فيقول له، هو يخاطب هذا الرجل والرجل هذا يخاطب النبي، فكان يقول للرسول يا رسول الله، فالرسول قال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا، قال اليهودي لا. فقال له النبي عليه السلام أتقرأ التوراة؟ قال نعم. قال أتقرأ الإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال لو أشاء قرأته، يعني لو أريد فعلت ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ يعني أنت لما قرأت التوراة وقرأت الإنجيل هل وجدت ذكري في التوراة والإنجيل وأني سأخرج وأني نبي؟ فقال له إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفناك أنك لست به، يعني لست أنت الرسول. فالرسول قال له ولما يا يهودي، يعني لماذا لست أنا؟ قال إنا نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000، يعني الرسول يقول له سيكون هذا وأمتي أكثر من ذلك الذي تقوله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم ويقررهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة بأنهم عرفوه وعرفوا مخرجه وصفته، إلا أن كثيرا منهم ما آمن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهودا. ولهذا كذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمدارس اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا، فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا جاء في البخاري، وجاء عند البخاري أيضا غير هذا، يعني في مواطن كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم أسلموا وإنكم تجدوا علاماتي وكذلك صفتي في كتبكم، مع ذلك كانوا لا يؤمنون ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أوضح الأمثلة والأدلة على ذلك أيضا قصة النجاشي وقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لهذا جاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود وكانت بالمدينة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم.

المصطفى آمنتم أو كذبتم. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم. فبينما هو منصرف ومعه عوف بن مالك إذا برجل من خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كما أنت يا محمد كما أنت يا محمد. فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ يعني قال الرسول انتظر. فانتظر النبي عليه السلام ثم التفت إلى اليهود هذا الرجل فيقول لهم أنا عندكم أي رجل تعلموني؟ فقالوا اليهود والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك. يعني هذا الرجل معروف عندهم بالعلم والفضل والفقه، بل حتى يعني سلالته هو من سلالة أو بالأصح آباؤه وأجداده، حتى هؤلاء كانوا معروفين بالعلم والفقه بالفقه وكذلك بالصلاح عندهم. فشهدوا له قالوا له أنت كذا وكذا وأعلم رجل فينا. فقال لهم فإني أشهد له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. فقالوا كذبت. يعني قبل دقائق أو قبل هذا الكلام كان رجلا عالما فقيها من خير الناس وأبوه كذلك وجده، فلما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو الذي ذكر في التوراة وأنه هو الذي صفته كذا وكذا قالوا له كذبت. ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كذبتم لن يقبل قولكم، لم يقبل قولكم، أما أنا أما نعم. فقال له قد كنتم تثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن فكذبتموه وقلت فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. يعني الآن ما تصدقون، أنتم كذبة، لن نقبل كلامكم أبدا. لماذا؟ لأنكم كنتم الآن تثنون عليه وكان فقيها عالما وكذا، فلما آمن وصدق جئتم تكذبونه، إذن لا نقبل خبركم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ومع من هو هذا الرجل الذي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقالوا أن الله عز وجل أنزل فيه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة تدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل، وأن كبار الأحبار والرهبان كانوا يعرفون هذا. إذن انتهينا من قصة بحيرة ومن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. بعد ذلك حصلت حرب يقال لها حرب الفجار، والسبب أو سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأن الحرب دارت بين كنانة وقريش من جهة وبين قيس بن عيلان أو قيس عيلان من جهة أخرى. وسميت هذه الحرب بالفجار قالوا لأنهم استحلوا المحارم بينهم، ومنهم من يقول الفجار على وزن القتال فهي من المفاجرة لأنهم فجروا في الأشهر الحرم. هذه سببها ذكر بعضهم أن قريش أو تداعت الأحلاف من قريش بسبب رجل قتل منهم، ثم اجتمعوا وهجموا على قريش بعض القبائل فهاجت هذه الحرب، وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عمره 20 سنة. 20 سنة. هذه الحرب بعض الروايات جاءت أن النبي عليه السلام كان لا يتجاوز 14 سنة أو 15 سنة. وهل شارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب؟ جاء في بعض الروايات أنه قال كنت يعني ماذا أضع النبل على أعمامي، أو كنت أنبل على أعمامي، بمعنى أن كنت أرد عليهم النبل نبل العدو حتى لا يسقط على أعمامي. هذه الحرب منهم من يقول أنها استمرت قرابة 5 سنوات أو أكثر، لكن عند النظر في أسانيد هذه الحرب أو هذه القصة التي حصلت نجد أنه لا يوجد لها إسناد صحيح، فقد ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وذكرها كذلك من ابن هشام ولم يذكر لها إسنادا، وكثير من أهل العلم ذكروها.

فالصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيها شيء، وإن كانت مذكورة في كتب السير وذكروها كما ذكرت لكم، سميت الفجار بسبب المفاجرة التي حصلت في أشهر الحرم. لكن اختلفوا في مسألة الاشتراك أو المشاركة، هل شارك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في هذه الحرب وقاتل معهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك في هذه الحرب لأنها كما ذكرت حرب فجار، يعني بين الكفار حصلت، وما كان الله عز وجل ليأذن لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله، وبعضهم أراد أن يجمع، تكون كلمة الله هي العليا، وبعضهم أراد أن يجمع، فقال والرسول ما شارك مشاركة مباشرة في القتال، وإنما كان يقدم النبل، يقدم النبل لأعمامه، أو كان يصد النبل الذي يأتي من العدو حتى لا يصيب أعمامه. قالوا ولعل هذا الاشتراك أو المشاركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كان في نيته عليه الصلاة والسلام أن يدافع عن المقدسات، كان يدافع عن الحرم، قال لعل هذه هي نية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لا يصح شيء في هذه الحرب التي هي حرب الفجار لأن الأسانيد غير مذكورة. إذن بعد ذلك، بعد حرب الفجار، كذلك حصل حلف وهو مشهور بحلف الفضول. هذا الحلف جاء ذكره في بعض الروايات وكذلك جاء ذكر السبب. هذا الحلف خلاصته أن قبائل من قريش تداعت واجتمعوا إلى دار رجل كان عندهم فاضلا وكريما، وهو عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اجتمعوا عنده لشرفه ولسنه، وكلهم اجتمعوا، بنو هاشم وبنو المطلب وكذلك بنو كعب الذين هم من بنو سعد بن تيم، وكذلك أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب، كل هؤلاء اجتمعوا في بيت جدعان بن عمرو. لماذا؟ تعاقدوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم حتى ماذا؟ يرفعون عنه الظلم. لو وجدوا رجلا مظلوما يرفعون عنه الظلم، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وقالوا أن أول من تداعى لهذا الحلف هو الزبير بن عبد المطلب، وسبب ذلك أن رجلا قدم من اليمن، وهذا الرجل من زبيد، فاستعدى عليه العاص بن وائل وأخذ تجارته وأخذ ماله، فذهب هذا اليمني الزبيدي، ذهب يشتكي إلى الناس ويريدون منه أو يريد منهم أن يعينوه على ماله الذي أخذه العاص بن وائل، فلم يعنه أحد، فذهب في بعض الروايات وارتقى على جبل أبي قبيس، وقالوا في بعض الروايات أنه دخل الحرم، فلما طلعت الشمس وكانت قريش في أنديتهم حول الكعبة، صاح هذا الزبيدي بأعلى صوته فقال يا أهل أو يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. يعني يشتكي ويتظلم ويقول لهم أنا ظلمت وأخذ تجارتي وأنا في الحرم ومحرم، مع ذلك ما رأيتكم تحركتم أو حركتم ساكنا في نصرتي. قالوا فسمعه الزبير بن عبد المطلب فقال ما لهذا مترك أو ما لهذا مترك، يعني ما نتركه. فاجتمعت قبيلة هاشم وزهرة وتيم وكل هذه القبائل في بيت جدعان أو عبد الله بن جدعان، فصنعوا أو صنع لهم الطعام وتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا بالله أنهم ماذا؟ لا يجدوا مظلوما إلا نصروه، لا يجدون مظلوما إلا نصروه. هذا الرجل الذي هو عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قالت له يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم

ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه. يقول النبي عليه السلام لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه الصدقة وهذا الخير وهذا الإطعام وهذه الوجوه التي كان يصرفها وجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مصدقا بالبعث ولم يصدق كذلك. يعني الكافر لا ينفعه العمل إذا لم يصدق، ولهذا بإجماع العلماء على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم، وإن كان بعضهم يقول أن قد يخفف على الكافر، يعني الكفار ليسوا في مرتبة واحدة وفي منزلة واحدة، فأبو طالب ليس كأبي لهب، أبو طالب دفع عن النبي عليه السلام ووقف معه بخلاف أبي لهب فقد صد عن سبيل الله، فليس الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله كالكافر الذي يصد عن سبيل الله، لكن بالجملة هم لا يثابون ولا يقبل منهم الأعمال الصالحة، بل يخلدون في نار جهنم، والنار دركات. إذن هذا الرجل لما سألت عائشة، لأنه من قبيلة عائشة كما ذكرت لكم، هو تيمي، منهم من يقول أنه ابن عم عائشة رضي الله عنها من قبيلتها. إذن هذا الرجل الذي كان معروف بالكرم وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب كان هو السبب، أو كان هو من الذين تداعوا إلى هذا الصلح ونفذوه في بيته. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به ثمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وعبد الله بن جدعان هذا كما ذكرت لكم هو تيمي، النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف. لكن الإشكال، هل هو الحلف أي بمعنى أن قصة الزبيدي هي كانت السبب في هذا الحلف؟ الروايات كلها التي جاءت ضعيفة لا تصح، لكن هل هناك حلف؟ نعم، قد صح أن هناك حلف، وكان هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول أن هذا الحلف الذي يقال له الفضول هو حلف المطيبين، حلف المطيبين الذي هم هاشم وزهرة ومخزوم، سمي بهذا لأنهم أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوا أيديهم في هذا الطيب وتطيبوا على أنهم سينصروا المظلومين. ولهذا جاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. يعني أنا يقول لو أعطيه أغلى الأموال وهي الإبل الحمراء ما كنت لأنكث هذا الحلف. لماذا؟ لأنه كان فيه الخير وفيه نصرة المظلوم. لهذا جاء في رواية البيهقي ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، والصحيح أن الحلف الفضول هو نفسه حلف المطيبين، ولا ندري ما هي القصة وما هو السبب لتداعي هذا الحلف، لكن خلاصة هذا الحلف أنهم اجتمعوا من أجل أن ينصروا النبي، من أجل أن ينصروا المظلوم. وقد يقول قائل وهل هذا الحلف يعني يجوز في الإسلام؟ هل يجوز لنا أن نتحالف ونفعل الأحلاف؟ نقول جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حلف في الإسلام، هذا في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم. فنقول بالجملة نقول حتى نفهم هذه النقطة، ما معنى هذا الحلف وهل هو يجوز في الإسلام أو لا يجوز؟ وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الروايات لو دعيت لأجبت؟ يجب علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم أخوة متناصرين متعاضدين، كلهم يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فأغناهم الله عز وجل بالإسلام عن الحلف، ولهذا قال لا حلف في الإسلام. فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل، لا شك في هذا بالإجماع.

0: وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير لهذا الحلف ولا داعي له، لأن الإسلام قد أمر بالخير وأمر بالتناصر وأمر بالتآلف وأمر بالاجتماع وجمع الكلمة، إذن لا فائدة ولا تأثير لهذا الحلف لأنه سيأمر بما يقتضيه الإسلام. إذن إذا كان الحلف كما كان في الجاهلية لا شك أنه باطل، لكن الإسلام قد جاء بمقتضى الخير الذي كان في هذا الحلف الذي ماذا شهده النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا عندما ذكر الحلف وقال ماذا في بعض الروايات، قال وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه كان قد وقع في الجاهلية، أي الحلف الذي فيه هذه النصرة للمظلوم والخير، جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، فهذا هو حلف المطيبين كما ذكرت لكم، تحالفت قريش على نصر المظلوم، على نصرة المظلوم وكف الظالم عن ظلمه ونحو ذلك. فإذا وقع هذا في الإسلام فلا شك أن الإسلام يؤكده لموجب الإسلام الذي جاء بل ويقويه. وأما الحلف أو الحلف الذي أبطله هو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها على بعض وينصر بعضها بعض ويسالم بعضها بعض بحسب الجاهلية الجهلاء وبالضلالة العمياء، فينصر أخاه ظالما ومظلوما على طريقة الجاهلية وليس على طريقة الإسلام. إذن هذه الأحلاف التي أبطلها الشارع، وبعض العلماء كذلك يذكر فيقول لا حلف في الإسلام، بمعنى أي الحلف الذي هو المراد به التوارث، المراد به التوارث والحلف على ما منع به الشرع. إذن هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهكذا ذكر أهل العلم وذكر محققوهم أن الحلف الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الحلف الذي يقصد به الأخاء الذي عقده مثلا أو كمثل الذي عقده بين المهاجرين والأنصار والذي يرشد إلى التآخي وإلى التآلف. وإن كان هناك حلفا في الجاهلية كان فيه نصرة المظلوم فقد جاء الإسلام بما يقتضي ذلك ويؤكده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا زاده شدة وتأكيدا أو كما جاء في الحديث. إذن انتهينا من هذا الحلف الذي هو حلف الفضول، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة وكذلك تجارته عليه الصلاة والسلام، أو بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: استمع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: السامعين،
1: الدرس السابع.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في

0: دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع شرحه للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب معناه أي وجوب، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد الحق الذي هو معنى الشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الدعوة إلى صنوها محمد رسول الله، ذلك أن الأعمال لا تصح إلا به، أعني بالتوحيد، فهو أصلها وأسها، فهو أصلها وأسها، وهو أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد معرفته. ولهذا نجد أن الحافظ ابن منده رحمه الله، الإمام ابن منده، في كتاب الإيمان له بوب لهذا الحديث بابا فقال: ذكر أول ما يدعي إليه العبد، يدعي أي يدعو، ها، يدعي إليه العبد وهو التوحيد، وهو التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإسلام وأعلى شعب الإيمان. ثم إن هذه الكلمة ودعوة الناس إليها من قالها عصم دمه وماله، من قالها عصم دمه وماله وأصبح مسلما، سواء قالها صادقا، سواء قالها صادقا من قلبه أو قالها تقية، أو قالها تقية. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله شيئا. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. والتقية يقول عنها شيخنا الشيخ العلامة محمد أمان رحمه الله: التقية نفاق أضيف إليها تاء التقوى، نفاق أضيف إليها تاء التقوى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين ذلك المصنف عندكم في قوله: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي التوحيد وما تقدم من بيان فضائله ومناقبه والتحذير من ضده وهو الشرك، وأن يخاف على نفسه، أن يقتصر على نفسه.

0: بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. هذا أو هذه الجملة كاملة هي بيان مناسبة الباب لما قبله، واضح؟ ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله في آية فصلت، وأنه تلا هذه الآية فقال هذا حبيب الله إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير أيضا في التفسير من طريقين عن معمر قال تلا الحسن البصري الآية إلى آخره. وهذا الإسناد لا يصح، الإسناد لا يصح. قال ابن أبي حاتم كما في المراسيل سمعت أبي يقول لم يسمع معمر من الحسن شيئا، لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره. قال أبو حاتم بينهما رجل يقال إنه عمرو بن عبيد. هذا كله كلام من؟ كلام أبي حاتم. قال رحمه الله لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد أي المعتزلي. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد.
0: تقرأ الآية. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى اقرأ الآية.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله وتعالى وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال في شرح المنازل يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية يوسف وهو قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح قال أبو جعفر ابن جرير ثم ذكر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية وهو أن

الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد. هذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته من بعده، له ولأمته من بعده. قال: قل هذه، أي قل يا محمد هذه، أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله. هذه الآية آية عظيمة، هي قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للناكبين عن الصراط المستقيم من أهل الدعوات الباطلة والتحزبات النتنة، نعم، والأحزاب المخالفة للسنة، ذلك أنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ولاءاتهم وإلى انتماءاتهم وإلى الدعوة إلى أفكارهم وأطروحاتهم. فلو قالوا الإسلام هو الحل كما يرفعه بعضهم في شعاراتهم فإنهم يكذبون، وإنما جعلوا الإسلام أو شعار الإسلام وسيلة لتحقيق المآرب. فهذه الآية قاصمة الظهر لهم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدعو إلى الله، لا إلى حظ ولا إلى دنيا فانية، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مكانة ولا إلى شيء ولا إلى دنيا أصيبها، إنما هي دعوة إلى الله فقط، لا إلى الكرسي ولا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا ولا ولا، كما قال بعضهم عندما اجتمعوا في محفل عام ورفعوا الأيدي أعلى ليجددوا البيعة: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، ما هو على التمسك بالكتاب والسنة، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها كمان، ليس في سبيل الله، والثقة التامة بقيادتها. هكذا يقسمون بالله هذا القسم العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بارك الله فيكم. إذن أدعو إلى الله، لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى مكانة، مخلصا إلى الله، مخلصا لله في هذه الدعوة إليه، لا للرياء ولا للسمعة، مخلصا لله جل وعلا في دعوتي واتباعي لشريعته سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. وكما قالت العلماء: الشأن كل الشأن في البصيرة، الشأن كل الشأن في البصيرة، وهي أعلى درجات العلم، هي أعلى درجات العلم، ومعناها أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء، دون هذه الرؤية، أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي

إلى البصر لا يحول دونها شيء. هذه الحقيقة في بيان معنى البصيرة والشأن هي التي عبر عنها الإمام ابن القيم هنا في المدارج بقوله هذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. إذن ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه أن يلازمها ماذا؟ أن تلازمها البصيرة. ليس بينها تلازم إنما هي أعني البصيرة لأناس قلائل يختصهم الله جل وعلا بذلك. سؤال مما يدل على هذا: كم الذين كانوا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد من العلماء؟ كانوا كثر، أليس كذلك؟ والعصر الذي كان فيه كان يسمى بالعصر الذهبي لتدوين السنة، فكان الحفاظ والعلماء ملء السمع والبصر كثرة، لكن كم الذين صمدوا في الفتنة واختارهم الله لذلك؟ قلائل، أقل من القليل، أليس كذلك؟ فهذا اصطفاء. والحال كذلك مع الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، كذلك الأمر كان، وكذلك الأمر مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله للجميع، مع كثرة ماذا؟ أهل العلم في ذلكم أو في تلكم العصور، وكذلك كثرة الطلاب، يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان رحمه الله في هذا المقام، قال: وجود البصيرة وصحتها والتوفيق لها يتبين ذلك في نتائج الدعوة، دعوة الناس وبيان الحق للخلق. فالثمرة كما قلنا غير مرة قد تراها يانعة أمامك وقد لا تراها، تذهب وتموت، ولكن آثار هذه الدعوة تظهر وتنمو وتسير بها الركبان، كما هو الحال فيما نذكره عن أئمة الإسلام هؤلاء رحمهم الله. لذلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح الاعتقاد وبيانه وتنقية عقائد الناس مما شابها من الدخن والدغل، دورهم دور ماذا؟ تصحيح. ولا شك أن التصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق من التأسيس، يحتاج إلى جهد مضاعف وكبير، والموفق من وفقه الله تعالى. يقول رحمه الله: أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. العطف هنا أنا ومن اتبعني له وجهان: الوجه الأول أنا وأتباعي على بصيرة ندعو إلى الله،

والثاني أن العطف راجع إلى الفعل، أي أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين، كلا الوجهين أو على كلا القولين والوجهين، فإن الآية هذه تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر فقط، وهم أهل الدعوة إلى الله فقط. فالعالم هو الذي يدعو إلى الله على علم وبصيرة، ومن ليس كذلك فليس من أتباعه على الحقيقة ولو ادعى ذلك وانتسب إليه. لماذا؟ لمخالفته طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر وفي كل مصر من يجمع أمرين اثنين، من يجمع أمرين اثنين، هما أن الدعوة إلى الله عن علم وهدى، والثانية أنهم يدعون إلى الله، أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله، لا إلى حظوظ نفس ولا إلى جماعات ولا إلى تحزبات ولا إلى فرق وضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسبحان الله وما يقول تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم إيش مني. هل هناك يعني منافات بين البراءة وبين الدعوة؟ لا منافات. يقول شيخنا رحمه الله: لا منافات بين البراءة منهم، وما أنا من المشركين، لا منافات بين البراءة منهم أي من المشركين وبين دعوتهم، فيداريهم حتى يدعوهم. انتهى كلامه رحمه الله. المداراة يا أبنائي من الدين، أما المداهنة فليست منه. ثم نقل رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من شرح ماذا؟ من شرح المنازل، وهو كتاب مدارج السالكين. وفي آخره يقول: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. أقول: الله جل وعلا حثنا وأمرنا، حثنا على اتباع سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بذلك، وعلق الهداية والاستقامة على لزوم الطريقة: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، الآية. ومن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نبلغ دين الله جل جلاله، وأن نصبر على ذلك بحسب الإمكان.

والوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كلام لا يحسن أن نتجاوزه، لكن على طول فيه نستعرض فيه حالة، الحالة التي ذكرها الإمام عبد الرحمن ها هنا، وحالة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا على هذا الهدى، وكيف نصر الله بهم الدين في أوقات حالكة. خذوا هذا وطبقوه، لا نجاة لك يا بني في أي بلد كنت ومن أي مصر أنت إلا بلزوم هذه القواعد والاستقامة عليها. لا تبحث لا مع فلان ولا مع علان، قد اختصر لك الكلام اختصارا وهذا هو زبدته. مهم جدا قراءته للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله، وهو يتكلم رحمه الله ويستعرض نشأة الفرق. انتبه معي بس، كلام شوية طويل لكنه مهم وهو في المقام. يقول رحمه الله: فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم. كثرة الفرق وتشعبت بهم الآراء. قال: فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. الحديث يقول رحمه الله: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به. فاستفادوا بالعقول التي لجأوا إليها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم، فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وذكر آية إبراهيم وآية الشورى وآية الأنعام، وهي قوله تعالى آخرا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول رحمه الله: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وألا يخرجوا عن طريقهم. هكذا عهد الصحابة إلى من بعدهم يقصد. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين يعني من حيث الجملة وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن
أو عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم، يعني الصحابة قالوا نحن رجال وهم إيش؟ رجال، أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. أما هذه الراية التي يرفعها أصحاب الأهواء إلى الآن؟ أنتم مقلدة، أنتم تقلدون. أنهم إن اقتفوا آثارهم كانوا مقلدين لهم. ماذا كان من السلف لما سمعوا هؤلاء المتكلمين يرفعون مثل هذا الكلام؟ قال: فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم، وتبرؤوا منهم، وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم ولا كلامهم، نعم، ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، أي مدون، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي. وعلى رأسه، أي على مروان، سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس ثم ذكر قصة قتله والتضحية به. قال: ثم طفئت تلك البدعة فكأنها كانت حصاة رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، يعني كان محل كالسوق، ما يجلب إليه يدخل عليه من مثل هذا. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم.

وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة لوجود العلماء والأئمة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، هنا في المطبوع، ومن بين مكره مقيد، في مختصر الصواعق مفتد، وهذا هو الصواب. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه مع هذا الخضم. أنت ترى كيف يستعرض أنا ومن اتبعني. قال: وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه، وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد، وما تهددوهم به من الوعيد، ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى خرج بها، وفي المختصر حتى صرح بها على رؤوس المنابر، ودعي إليها في كل باد وحاضر، صارت الدعوة إليها، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله. ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به. جاء بعد ذلك العصر ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل، فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، يعني الحجاج، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية، واشتدت بهم البلية، وأصل طريقهم

لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا حتى استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب وأخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإرشادات أو الإشارات والشفا أو نعم وكتب ابن سينا، فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية. وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا الخفية. إلا إيش؟ إلا الخفية. هكذا في بعض البلدان عندما وطئت الشيوعية الحمراء بعض بلاد الإسلام كان الناس يدرسون ما يعلمون من الإسلام خفية تلصصا. إلا الخفية بحيث يكون قارئها، قارئ السنة والأثر، قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي واستولوا على البلاد، على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة. انظر يصف حال أهل السنة في هذه البلاد، ما الذي آل به أمرهم؟ قال رحمه الله: وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة. أما هذا يفعل الآن في بعض البلاد التي استولى عليها الخوارج وأفراخهم وأتباع الروافض؟ ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، يعني نحروا علماء السنة وقتلوهم. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة وقامت بهم بدعة وضلالة، حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العزاء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله، يعني صار بدرا هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى بها المنادي: يا أنصار الله.

0: والله لا تنكلوا عن الجهاد فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق وطغى نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وعاثوا في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه. وكان مشار هذه الفرقة، يعني مستشارها هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه، وزعيمها الذي يعولون عليه، شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته، فرام إبطال السمع يعني النقل بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات، وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت القرآن والسنة، قد عارضت تلك النقليات الخطابية، واستعرض علماء الإسلام يعني أعرضهم عرضهم على السيف، واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي. فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله عليه، وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله، جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم على رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح العقل وصحيح المنقول، وشفى واشتفى، وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة. وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه زاد في المختصر فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. هذا استعراض نفيس لأتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أجمعين، كيف استحكمت البدع والضلالات في أزمان حتى كاد يدرس ماذا؟ الإسلام، ثم يهيئ الله من ينصر به الدين ويقيم به الملة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام والحقيقة كلام الإمام ابن القيم وحده درس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعلكم تذكرون إذ ذكرت مرارا في لقاءات في هذا الجامع أن الفتن التي تدهم الأمة الآن قد دهمت الأمة بأعظم منها مرارا وتكرارا، ولكن الله جل في علاه بحكمته وقدرته سبحانه ومشيئته الغالبة يقيض لهذا الدين من ينصره ويرفع لواء الحق وينتصر للحق وأهله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى.
0: هكذا، لا يصير منهم، ولعل الأظهر لألا يصير منهم. نعم.
1: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع، وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن.
0: نعم.
1: انتهى.
0: هذا كلام مهم من الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة، يبين لك نعم مراتب الدعوة بحسب حال المدعو، وأن المدعوين ليسوا على رتبة ماذا؟ واحدة، يتفاوتون. وقوله فهذا يدعى بالحكمة، ما معنى الحكمة؟ أنك تمشي تنشد له وتأخذ مثلا تمثيلية إسلامية وأناشيد إسلامية، هذه الحكمة في ظنك؟ المراد بالحكمة تدعوه بالدليل والبرهان أن هذا خطأ، لأن الله قال ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام بيّن ونهى، أو هذا واجب لأن الله أمر به، فهذا المراد بالحكمة، هذا هو المراد بالحكمة. نعم. قال فإن الأمر الثاني أو الحالة

0: الثاني، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، لكنه لو عرفه آثره واتبعه يحتاج إلى ماذا؟ عنده شبهة، يحتاج منك إلى مزيد بيان، وأن تعظه، تبين له ذلك بالحكمة والموعظة. والمراد بالوعظ أن ترغبه أو ترهبه، يعني يصحب البيان نوع وعظ. ومعلوم أن الوعظ فيه ترغيب وتحريك للقلب، أو ترهيب لترتعد الفرائص، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث عند أهل السنن: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش؟ بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها إيش؟ إذن يصحب الوعظ شيء من هذا الوجل من الترغيب أو الترهيب. إذن الوعظ ليس بالقصص المكذوب والروايات والمنامات التي يفعلها أهل الضلالات، إنما هو بالحجة والبرهان الذي فيه نوع ماذا؟ ترغيب أو ترهيب. وكتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح الإمام البخاري خير برهان على هذا المعنى وأظهر. الثالث، أن يكون معاندا مجادلا بالباطل متفلسفا، فهذا يجادل. من الذي يجادله؟ من كانت عنده المكنة وكان أهلا للدعوة. هذه المراتب لمن كان أهلا للدعوة، لمن كان أهلا لدعوة الناس، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
1: وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية

0: في الجنة. وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا.
1: نعم.
0: كان جزاؤهم عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أعراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
1: نعم. وهذا نقل المطول من الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، معنى الإمامة في الدين والدعوة إلى الله جل وعلا. وقال: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة، والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. قال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. أليس الإمام أحمد صبر على الأذى وما ناله في السجن والحبس كل ذلك ليطاع الله جل وعلا ولا يعصى بمقالة الكفر هذه؟ فصبر في سبيلها وتحمل ماذا؟ تحمل هذه المشاقة الشديدة. وكان إذا ذكر أحمد بن نوح رحمه الله ورضي عنه إيش؟ بكى، لأنه مات وهو في هذه المحنة صبرا عليها. وهكذا رضي الله تعالى عنهم صبرهم لذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة الدين، إنما صبروا لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون العباد ممتثلين لأوامره مجتنبين نواهيه. فإذا ما كان كذلك وصدق الله ونصح خلقه لذلك، وكان ذا علم وبصيرة وداع إلى الله، كان من الجزاء أن بوأه الله مكانة عالية ورتبة عالية، فصار إماما ماذا؟ يقتدى به. فهذا الإمام أحمد هل قال للناس قولوا عني الإمام أحمد، أو طلب من الناس إذا ما ذكروه أن يقولوا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ما طلبها. هذه منزلة ساقها الله إليه، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وتلك عاجل بشرى المؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول الإمام رحمه الله ابن القيم: فالإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وعباد وطاعته، وهي دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم. إيش يعني هي الإمامة في الدين؟ تجلس أنت نائم فتصير إماما؟ حتى الصوفية والخرافيين والقبوريين هؤلاء أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم، ما يصل عندهم واحد فيكون غوثا ولا قطبا إلا بعد أن يبلغ شأنا عظيما في الزندقة.

يتزندق يتزندق يتزندق حتى يصل إلى مراتب لم يصلها من قبله، يتسابقون في الزندقة والكفر والعياذ بالله. إذن حتى هو ماذا؟ يجتهد في أن يكون ممعنا في الزندقة والعياذ بالله. إذ إن الجنة ماذا؟ درجات، والنار ماذا؟ دركات. فهؤلاء يطلبون من الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، حقا وحقيقة، ما هو في الصورة بس، في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع الطرق، لا، حقا وحقيقة التي لا تتم الإمامة إلا بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة وعدم الخروج عنهم، قال: الوجه الثاني عشر قوله تعالى عن أصحاب موسى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم. لماذا يأتم بهم من بعدهم؟ قال: لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق، إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذه، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. إذن إلا بيقينه للحق وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. بماذا؟ باحتمال مشاق الدعوة. مشاق هذه الدعوة سبيلها ليس مفروشا بالورد ولا بمثل هذا السجاد، كلما جئت الناس قالوا مرحبا مرحبا تفضل، فرشا بالورد ولا بمثل هذا السجاد، كلما جئت الناس قالوا مرحبا مرحبا تفضل، سمعنا وأطعنا قولك. ما هكذا الدليل على أنها ليست مفروشة بالورد؟ انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدع بالحق وأمر قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا، ماذا فعلوا معه وماذا كادوا له وماذا فعلوا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ ذاك؟ هكذا سنن من استن بهديه عليه الصلاة والسلام، فعلوا معهم ما فعلوا وقالوا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. فاحتمال قال باحتمال مشاق الدعوة، طيب، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. يأتيك المخذلة من هنا وهناك وهنالك، صحيح؟ ما لك ولهذا، ما لك ولهذا، اترك هذا، انظر فلان من الناس ما شاء الله ما في أعداء له. كثير من الناس بارك الله فيك يستغلون مثل هذا تخذيلا وتعطيلا لبيان الحق للناس، هم لا يريدون مصلحتك، هم يريدون إهلاكك وصدك عن الحق. فيأتون مثلا يقول انظر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف الناس كلهم تحبه وهو مقبول عند العامة والخاصة. كذابون، والله ما صدقوا، هو إمامه

0: وإمام سنة رحمه الله وغفر له. أما كونه محبوبا عند الناس لا، هو محبوب وإمام عند أهل السنة المحضة، أما أهل البدع فلا يرفعون به رأسا ولو تظاهروا تزلفا، لأنهم يريدون أن ينفذوا من خلال التزلف إليه إلى مآرب لهم، إلى مآرب لهم. ومعلوم القاعدة، القاعدة البدعية الضلالية التي يسير عليها أحزاب الضلالة، أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الكذب في مصلحة الدعوة إيش؟ جائز. فتراهم يكذبون صباح مساء حتى بلا دعوة. فهمت بارك الله فيك؟ إذن هو إمام هدى وهو محبوب، هو كذلك عند من؟ عند أهل السنة المحضة، ليس عند أهل البدع، ليس عند أهل البدع. ومع هذا فهذا الإمام العلم لا يكاد يفتر لسانه في بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك ووسائله وبيان خطره وتعظيم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والضلالات وأهلها والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ودراسة كتب اعتقاد أئمة السنة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن لماذا أخذتم أنتم شيئا في أذهانكم وهو خطأ محض وعلقتم هذا التعليق تخذيلا؟ قال: وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ لا، أنت سرحت عشان كده سألتك. في أصحاب موسى، في أصحاب موسى. قال: ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم، أن يخطئوا كلهم الحق وتظفر به أو يظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم. يصير المتأخر إماما للمتقدم؟ قال: ولكان المتأخرون أئمة لهم، يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، وهذا كما أنه محال حسا وعقلا ما يمكن، فهو محال شرعا. إذن ما الذي يلزمك؟ لزوم غرزهم والسير على طريقتهم، هذا الذي لا يلزم، هذا الذي يلزم ولا يجوز لك أن تخالفه. ثم لما قال رحمه الله: ولا تتم الرياسة الدنيوية، تكلم عن المفاسد في طلب ماذا؟ طلب الرياسة وحب ماذا؟ الزعامة. هذا أمر مشاهد، ذكر جملة إيش؟ من المفاسد، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد. انظروا أنتم أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون، أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون؟ أما يفعلون مثل هذا؟ يتنازعون ويشترون الذمم، زيت، سكر، كذا، مال. أليس كذلك؟ على أن تنتخبه ولو كذبا ولا يستحق أو لا يجوز علما بأن هذا ليس مسلكا شرعيا في أصله. ويربون من يستجيب لهم إلى ماذا؟ إلى حنق شديد واعتداء على الآخرين. وأن هذا هو القول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هكذا التولد، هذه المفاسد تتولد من طلب الرياسة والزعامة. لهذا قال أبو نعيم رحمه الله الفضل بن دكين: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، لأنه يجعلها الهدف فيطأ رقاب الناس وأعراض الناس وأديان الناس، كل هذا ليصل. نسأل الله السلامة والعافية. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقل الحافظ ابن عبد البر أيضا في الجامع أن بعضهم قال: لا ترى المعجب، وما أكثر المعجبين بأنفسهم؟ ها، أهل الكبر والغرور، نعوذ بالله من هذا البلاء. قال: لا ترى المعجب إلا طالبا للرياسة، إلا طالبا للرياسة والزعامة. نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة لو تأمل المتأمل الطالب لمثل هذا بعجب وغرور وكبر وحسد وتحقير للناس واعتداء عليهم لعلم يقينا، لو تأمل في ساعة تفكر صافية نقية لعلم أن هذا الحب والبعث الذي هو فيه يدل على ضعف عقل، لأنه حتى يصل يتلف القيم والأخلاق والمبادئ والثوابت. فإذا ما وصل وأراد دعوة الناس إلى تلك الثوابت، أما أنت الذي وطئتها بقدمك وأذبتها بأفعالك، كيف تدعو الناس إليها؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. وما أكثر ضعفاء العقول في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري، في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام: من فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به

0: ثهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله وفي رواية: إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في الكتاب، ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد.
1: ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة أيضا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. أقول: جاء عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بعث أيضا أبا موسى إلى اليمن. الحديث عندنا بعث من؟ معاذا. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أيضا بعث من؟ بعث أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن. وورد أيضا أنه بعث كل واحد منهما إلى مخلاف، يعني من مخاليف اليمن. ذلك أن اليمن، لأن اليمن يقول أهل العلم مخلافان: مخلاف عالي ومخلاف سفلي، وهي التي يقال عنها الأقاليم أو نحو ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه مبعوثا إلى المخلاف العلي الأعلى، أو إلى الجهة العليا، وهو صوب من جهة المدينة، صوب عدن، وأبو موسى إلى جهة المخلاف السفلي. نعم، إلى جهة المخلاف السفلي، وهو ما يقابله. قوله في الحديث: لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي، أي أوصاه، قال له أي موصيا، أي موصيا معاذا رضي الله تعالى عنه بما ذكره له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الحديث حديث ابن عباس بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ضمن تبويبات عدة ذكر الحديث تحتها، منها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن حجر: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 إلى آخره. وذكر أيضا كلاما لشيخ الإسلام في أن هذا الحديث من فضائل ماذا؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي قوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، نقل كلام القرطبي رحمه الله، وهذا كلامه في المفهم. هذا الكلام في المفهم المجلد الأول منه، وله تتمة، له إيش؟ تتمة مفيدة. قال إنك تأتي قوما أهل إيش كتاب، قال يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإنما نبه على هذا إيش؟ ليتهيأ لمناظرتهم. طيب لماذا يتهيأ؟ هنا تتمة مهمة، هنا تتمة ماذا؟ مهمة في كلام القرطبي رحمه الله. قال بعد ويتهيأ ليتهيأ لمناظرتهم، قال ويعد الأدلة لإفحامهم، ويعد الأدلة لإفحامهم. طيب لماذا كل هذا؟ لماذا إفحام وإعداد العدة؟ ومعاذ رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة أليس كذلك؟ ومثله أبو موسى. قال لأنهم أهل علم سابق، لأنهم أهل علم سابق، يعني عنده علم، عندهم علم من الكتاب، ولا يقدم على أناس لا يعلمون يعني جهلة. قال لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبرة الأوثان. انتهى كلامه، يعني هؤلاء قائمين على الجهل، أما هؤلاء أهل الكتاب. ولهذا قال الشيخ الإمام عبد سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قلت فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. فيه من الفوائد يعني هذا الحديث أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة من دينه. لماذا؟ قال لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، أن يكون على بصيرة من دينه لئلا يبتلى ممن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه، يعني لا يكون أذنك قمعا للشبه، سماع لكل أحد. أما أتعب الطلاب المشايخ، ما كيف نجيب؟ بماذا نقول؟ ما الجواب عن من قال فلان من الطلبة يقول فلان؟ حتى ما صار هناك عناية بمن يعني نقول مشتغل أو محسوب، ولو هكذا يعني في الخفاء أنه من أهل العلم مثلا ولا من طلابه، حتى بمن لا قيمة له. صارت الناس تشغل أنفسها وتشغل الناس المشايخ معهم. بعض الناس يقول من هذا البعض؟ ما قيمته في العلم؟ ما منزلته؟ هل هو أهل لأن ينظر في مقالاته؟ هو كل واحد فتح فمه لابد أن نجيب؟ كل واحد تكلم لابد أن يجاب عليه؟ قال رحمه الله لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، والحرص على طلب العلم، تحترز وتتنبه من الشبه وتحرص على تحصيل العلم والتزود منه. هذا بإذن الله هو العاصم لك من أن تقع في ماذا؟ في بنيات الطريق يمنة أو يسرى، وخاصة بارك الله فيكم مع وجود هذه القنوات والفضائيات والواتسابات وغير ذلك، صار الكل يهذي بما لا يدري، يكذب الكذب وهو الآن، وتطير الآفاق بلا جمارك ولا حدود ولا طائرات. صحيح؟ ثم يتلقفها المساكين هؤلاء

ثم يأتون بعد كيف الجواب وماذا نجيب؟ أغلق الواتساب وخلاص وريح بالك. ليس بالضرورة أن يكون عندك مثل هذا، لازم ما يمكن تعيش في الدنيا ولا تشرب ولا تأكل إلا بمثل هذا. هذا الجوال اجعله للاتصال والرد الجواب فقط إلا للضرورة، إن احتجت هذا البلاء أو نحو هذه البلايا فقيدها بقيود ثقال، ولا أظنك تستطيع. على كل حال بارك الله فيكم، ضروري أن يحتاط الإنسان خاصة مع وجود هذه الوسائل التي ينتشر من خلالها أو عبرها كثير من الضلالات وكثير من البدع. وقال الحافظ يقول: وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته. ليجمع ايش؟ همته، ليجمع همته عليها ويستحضر ويتنبه لما سيذكر. وهذا فيه ايضا تنبيه ان عندهم شبهه، ان عندهم اما شبهه او اكثر، قد تكون شبهه واحده عظيمه او تكون عندهم شبه كثيره عظام، فتتهيأ وتنتبه لتبلغ دين الله وتناظر في هذا من يحتاج منهم إلى تلك المناظرة، إلى تلك ماذا؟ المناظرة لتبين الحق. مناظرة أهل الأهواء ولا غيرهم ممن شاكلهم أو أهل الشرك ليست لكل أحد، ليست هي لكل ماذا؟ لكل أحد، ولا يستطيعها كل أحد، ولا كل من ينتسب إلى العلم. هذا مقام رفيع، الأصل المنع، ويستثنى من ذلك حالات ومقالات أئمة السنة في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل البدع كثير. لكن إن كان وأن كتب على المرء أن يكون كذلك وكان من أهل العلم المستجمعين الآلية والأهلية، يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهاهم عنه، عنده من الحجة والبرهان وقوة البيان ما يدفع الشبهة فيردها على أصحابها في نحورهم. أما أن يضعف تكون الشبهة قوية والجواب مهلهل ضعيف، تنقلب، ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة، كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، تقطع إيش؟ دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام إيش؟ حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. واضح؟ فلا بد أن يرد الباطل بماذا؟ بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمغه. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل إيش؟ كان زهوقا. أما تأتي فتحسن عبارة القوم وشبهة القوم وتضعف عن الجواب ضعفا يظهر ضحالة علمك وقلة معرفتك، فهذا باب خطير عليك.

0: وعلى المسلمين لا تلجه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. نعم. قال قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يريد أن يقول لك أن هذه اللفظة، لفظة يوحد الله، تفسر لك معنى رواية الباب عندنا شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ هذا مراده. قوله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذه الرواية أين؟ في الصحيحين. هذه رواية في الصحيحين. ثم بين معنى ذلك، قال وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ثم ذكر آية البقرة وبين معنى العروة الوثقى، ثم قال وفي رواية للبخاري قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني إيش؟ رسول الله. هذه الرواية هي في الصحيحين أيضا، هي في البخاري وأيضا هي فين؟ في مسلم. إذ اللفظ فيهما أو عندهما ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الشيخ سليمان في التيسير رحمه الله أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين، أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. نقف عند شروط لا إله إلا الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونتبع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب. وقال ابن حجر أيضا:

داود أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا اجتنبوا السبع الموبقات، وذكرنا ومعنى الموبقات أي المهلكات. وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر السبع هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام قال البيهقي رحمه الله قال الإمام أحمد بن محمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه سنأتي ونعلم ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور، الكبائر منها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر السبع هي، فقال هي إلى السبعين ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع، ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، فذكر معنى زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ لماذا اقتصر على هذه السبع مع أن العدد يعني كبائر كثيرة؟ لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع فالمراد به من الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلظ الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث

يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع الموبقات، ثم قال لا تسألوني، في بعض الروايات لا تسألوني عنهن، قال وما هن يا رسول الله؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت. ثم قال ألا تسألوني عنهم؟ فسكت فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا قال وما هن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسول الله رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع وجود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، كما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث بزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه السبع عظم من هذه السبع الكبائر، هذه كمن أفحش وأعظم أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سنده بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في دينه. نسأل الإنسان إذا أراد يريد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل هذه أنت الآن بكم، إذا أراد أن يبني قال من هو أفضل بناء، من هو أفضل كذا يسأل، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب. لكن إذا أراد دينه لا يسأل، إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قال وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا مثل هذه المجال الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. ما تهتم

يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيقتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة صحابة رسول الله وما هم سألوا. قال الشيخ طه الفوزان، وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموا الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمة. يقول اتركوا هذا، يقول فيه من الناس من يقول بس تعلموا اتركوا هذا، هذا المحرمات اتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه، وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت نتعلم التوحيد قال لا أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل قال لا أخي نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لابد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله بعبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ونزل من السماء ليقولن الله، فهم يعرفون ذلك. ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا قلة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة. إذا تسمية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك

وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام: فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع منه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم شديد الهواء، وهذه رماد، ثم جاء هواء شديد، يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل أنها تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وأشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانها فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب وسوى ذلك الم... ذلك الم...

لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله. وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه. وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدالهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا؟ يقول هذا رحمه الله، هذا يكون ظلم عظيم أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان. الشرك فاحذره، فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال: من جعلك إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة، وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث بل ماله لبيت مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالمشرك ارتكب أعظم جريمة وأفظع ظلم، كما قال لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن

إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة عليه السلام يقول ابني ذلك ويعظه بأعظم موعظة الله بينها، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تدل عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا قام لله قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا رؤية فلان وعلان، هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء الحذر من ذلك، هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أبواب العلم أنه لا يبطل ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه، الله ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، النبي صلى الله عليه وسلم خاصم وحذر أجعلتني لله ندا، بالقول ما شاء الله، انظر للحفظ كذلك الكلمة اللفظة، ينبغي لنا أن نتعلم أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا لا نعلم، يحلف بغير الله وكذا والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر وهم بعضهم حدثاء عهد بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله، انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جامل لهم ولا شيء، عندما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قلتم الذي نفسه ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، انظر هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا أثرها عظيم، ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية وهي السحر، والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب تؤثر في البدن فيمر ويقتل يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام، الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما

راضين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتروا ما في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر، لا خلق له، إذا كان لا خلق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله العظيم. السحر أمره خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكره في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع من السحر بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة اليد، إلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنفس والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وتارى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهكذا. ولذلك لحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا وإلخه، يحذر عليه أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وقال النووي صحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين أهل العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا، يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء، الجواب هذا كلام ماذا؟ هذا حقيقة؟ هذا لا، لكن إنما هو تخييل للإنسان يقلب في عيون الناس كما في حدث في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحر أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحر أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل، فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون ما تركوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة ليست سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية

في شعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما لها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج يرى يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله سحرة موسى الذين سحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أبغى حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تنصر الله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني به كذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر بسحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يستخرج السحر، وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوق يقول السلمة ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسمون بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن لماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، التعوذات الأدعية الشرعية الأدوية يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن المنبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدكه بين حجرين، يأخذ كم؟ سبع ورقات من سدر خضراء، سبع، واحدة سبع، ثم يدكها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدكها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع بالماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات كل، يعني قل هو الله واحد، قل هو العبد رب الفلق ولا تقل الناس في الآية الكافرون، نعم. ثم يحث منه ثلاث حسوات، ثلاث حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا أذكره، قال يأخذ هذه السبع، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، سبع ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسب منها ثلاث حسوات ويغتسل الباقي، قال رحمه الله هذا مجرد، وهذا مجرد، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكرت فيها السحر.

في من الأعراف، وهي قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وآية يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وآية طه، وهي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها أيضا ويقرأ عليها: قل هو الله أحد، قل عن رب الفلك، وقل عن رب الناس. ولو كرر مرات كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء كل يوم فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية ثلاثة شروط يجب توافرها: أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل المسلم. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها. أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشري، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجابنا من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم، يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين، كما كل مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب، اسمع، إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل سبع تمرات عجوة يتصبح بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع عجوات بسبع تمرات عجوة تمرا لم يطره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار صباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن، الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخص يقول ما أراه، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما سمع، عنده حصن. فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة والحر. وحد الساحر، والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى النافية إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كقتل هناك نفس ما تسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر بحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس غير معصومة كقتل مشرك محارب، والنفس بالنفس، قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا

التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها مفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله من ذوات الدنيا. نفس دم مسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته: إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما يجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على تحريم القتل، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات: أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: انفقوا الله الربا وربوا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول وهو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا وهو محارب لله عز وجل، محارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف بن عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ممنوع كما ذكرنا في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البر.
كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه فيه حجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله، آكل الربا، يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كمد المجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا منفق البركة، ما عنده في ماله بركة، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويدمر الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كل أو إلى كل. رواه الإمام أحمد وصححه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يسعى الحلال، ولو حصل له ما حصل، هذه دنيا، هذه أمور، فلا يمحر نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر، الله يبتلي في هذه الدنيا. أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت دار نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا، هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم. أنت الآن في دنيا، يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالمرض الأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم، هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ماذا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا لا يا الله ابتلاك لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإدبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو، العدو أي ينفون إليه بمشاكة، معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم، ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم، وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استثنى الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم من المصير. أي أن يكون متحرفا لقتال بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الكار، والفرق ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون منحاز إلى فئة، إلى جماعة يجي إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما من أجل أن يساند هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا لفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابر يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا

ولي مده مقابل 10. ثم الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2. إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي. لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر متولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره، والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التفت الزحفان، إلى أن رحمه الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحالف في القتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، محمد صالح العثيمين رحمه الله، قال فالتولي والزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله: لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثرة قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. الله سبحانه وتعالى أي دقيقة. طيب، إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان، بقي معنا ولا خلاص نقف عند هذا؟ نكمل بعد الأذان. طيب تبعي تهزل. من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام: وأكل مال اليتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله وأكل مال اليتيم يعني التهفي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته، لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي اليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم، صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يرزقه، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب، إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم، غير اليتامى، أموال النساء، أموال الأطفال مثلا؟ لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم.

مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم، تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء. تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل مثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. والله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قارن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق الذي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كف اليمين. جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة، هكذا. وقال بسبوعي سبب الرسول: أنا وكافر اليتيم في الجنة، هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة، أنا وكافر اليتيم في الجنة، هكذا. وقال بإصبعي سبب الرسول. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تقفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرب، فالكافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له عمه، جده، خاله، خال اليتيم، هكذا، أم اليتيم، كفلته أيضا هي تعتبر بهذه المثابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان هذا اليتيم، فكيف بمن يأكل ماله؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول: هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون ذلك، اتق الله عز وجل. بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم لا تأخذ من مال كنت غنيا، لا تأخذ منه شيئا. وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب، فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم، وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال

سمعت عبد الله بن عبد الوهاب. وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا. المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظة فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصنة، عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله احترازا عن قذف الكافرات فإنه من الصغار. قال ابن الملك رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من عقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا هذه واحدة ولا تكملوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد لأن يوجد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. لسان الذي تكلم فيه أنت، لسان ينطق، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، لعنوا في الدنيا والآخرة. الذي يقول يا أخوة تروها الآن، القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي فلان يا زاني يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف هذه الكلمات، هذا هو قذف فلانا كذا، عاثرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة انظر الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممرض عن رحمة الله عز وجل، ماذا يرجى منه؟ احضر يا رب العزيز، احضر هذه الكلمات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت فيه وكذبته، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله الذي ينطق كل شيء. فالحذر حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن وقيعة في أعراض المسلمين، أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم

0: في خطب الوداع حذر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وعذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بها وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسب، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر وخطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي موبقات أي مهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا، قال اجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخافه على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافه على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كفرها، لكن خاف على نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من وقوع في المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. الحذر الحذر الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم أنت في حال هذه الحياة أنت من أجل ابتلاء الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. فانظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، السبب ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محرومة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يدهم بتأييده وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم بما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد بلغنا أو تكلمنا على طرف من هذه المقدمة وهذا الكتاب العظيم، يعني مقدمة ابن آج الروم مغفرة الله ورحمته عليه وعلى سائر علماء المسلمين المستقيمين على الكتاب والسنة. انتهينا من المقدمات الأولى المتعلقة بعلم النحو، ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الكلام الذي عليه مدار علم النحو ومن بيان أقسامه والتي هي أفراده أو كلمته أو كلماته المفردة، وذكر علامة كل انتقل رحمه الله تعالى إلى المقدمة الثانية التي هي مقصد علم النحو وعلم

الإعراب. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. والإعراب قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. سنشرح هؤلاء الكلمات أو هذه المصطلحات بعد أن نعرف لماذا سمى النحويون هذا الموضع بالإعراب. والجواب أنه لما كان مدار علم النحو على الإفهام والإعلام بمقصود المتكلم أو الإظهار والبيان بمقصود المتكلم سموا هذا الباب إعرابا، لأن حقيقة الإعراب أنه هو البيان والإظهار، أو قل التعبير والبيان، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عما في نفسها، أي تظهر. ومقصود علم النحو هو أنه يظهر حقيقة الكلام وقالبه وما تكلم به من اللفظ للدلالة على المعنى، من جهة التقديم أو التأخير أو الإعراب أو البناء وما أشبه ذلك. وهذا كله سنتعرف عليه. وقول المصنف هنا تغيير أواخر الكلم، التغيير أخرج به ما لا يتغير من جهة اللفظ، وإنما يلزم حالة واحدة وهو البناء أو المبني، البناء أو المبني. وأخرج بقوله أواخر الكلم أولها وأوسطها مع الاشتراك في آخرها في جهة علم الصرف، لأن الكلام أو الاشتغال بأول الكلمة التي هي الأسماء والأفعال ولا مدخل في علم الصرف بالحرف، اشتغال الصرف بأول الكلام وأوسطه وأيضا المشاركة في آخره مع النحو. قال: أواخر الكلم، يعني أواخر الكلمات العربية. وقوله هنا الكلم لم يرد مطلق الكلم، وهو ما تقدم من الأقسام، لأننا قدمنا أن أقسام الكلام ثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف، فهو لم يعني جميع ذلك، وإنما قصد بها خصوص الاسم لأنه هو الذي يدخل عليه الإعراب، وخصوص الفعل المضارع لأنه هو أيضا الذي يدخل عليه الإعراب، ولا يكون الإعراب إلا فيهما، لا يكون الإعراب إلا في هذين النوعين. وأنتم تذكرون هذا، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل الماضي مبني، وأن فعل الأمر أيضا مبني. وما هو مبني من الأسماء وما هو مبني من الأفعال المضارعة فإن بناءه ليس بناء مطلقا محضا، ولكنه يطلب محلا من الإعراب. فإذا نظرنا إلى التطبيق لهذه الفقرة من كلمات المصنف رحمه الله من جهة التغيير والأواخر والكلم قبل الدخول في العوامل، إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الكلمة الواحدة وهي الحج، كلمة الحج تلحظون أنها جاءت

في أول الكلام فقال الحج، ثم توسطت فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر، يعني جاءت بعد فعل فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر فقال في الحج، فدارت بين الرفع وبين النصب وبين الجر، فهي في الأولى الحج ها هنا مبتدأ، والمبتدأ لا يكون في كلام العرب إلا مرفوعا، ثم جاءت بعد الفعل فرض، فرض فيهن الحج، فتكون مفعولا به، والمفعول به من منصوبات الأسماء، وجاءت بعد حرف الجر في الحج فجرت بفي وظهرت علامتها بالكسرة، وظهرت علامتها بالكسرة. وسنرجع إلى هذا المثال مرة أخرى في بيان الإعراب التقديري واللفظي، لأنه أيضا مهم للغاية. عرفنا الآن ما هو المقصود من جهة التغيير، وأن الحج هذه اللفظة لم تلزم حالة واحدة، وإنما جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة، هذا هو حقيقة الإعراب بكيفية معرفته، وهي أيضا من الكلم، وهذا التغيير طرأ على آخرها. ثم قال المصنف رحمه الله لاختلاط العوامل الداخلة عليها. العوامل هي لب النحو وروحه وحقيقته، ومن لم يعرف العوامل لم يعرف أعمالها ولم يعرف معمولاتها. فالعامل يطلب عملا ولا يتنازل عنه، ويطلب معمولا فيه ولا يتنازل عنه، ثم هو يختلف باختلاف قوته وضعفه. فمن العوامل من يتعدى إلى معمول، من يلزم معمولا، ومنها من يتعدى إلى معمولين، ومنها من يتعدى إلى ثلاثة. أقوى العوامل الأفعال، ثم الأسماء، ثم الحروف. المهم أنها عوامل، وأن طالب العلم من أعظم ما يولي من الاعتناء والاهتمام هي نظرية إن صح التعبير، أو مسألة العوامل. ما هو العامل؟ أنت والنحو ينبغي أن يكون فيه نوع من التمثيل والأمر البرح الواسع. أنت إذا كنت في شركة كبيرة، هذه الشركة فيها موظفون وعمال، وكل عامل له عمل في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة، وهو يطلب عمله الذي يعمله، ويطلب منه عمله أيضا، كما أيضا يطلب منه المكان الذي يقوم فيه بهذا العمل. وهذه العوامل، العوامل النحوية التي اعتنى بها النحويون وأولوها غاية الاهتمام، وصنفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة، إن كان من أشهرها كتاب العوامل للجرجاني، العوامل في النحو 100، وهو كتاب مطبوع عليه شروح وله حواشٍ وعليه منظومات. هذه مهمة جدا. الذي يهمنا الآن هو أننا نعرف ما هي العوامل، وهو الذي يدور عليه هذا الكتاب. فقد يكون العامل فعلا، وقد يكون العامل اسما، وقد يكون العامل حرفا. ثم ينبغي أن تعلم أن العامل يقسم قسمين، أن العامل قسمان: عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الذي يلفظ به، يوجد في اللفظ، له من اللفظ مكان. والعامل المعنوي هو الذي لا سبيل لللفظ إليه، أو لا سبيل نعم لا سبيل لللفظ إليه. قد تقول لي هذه معلومة ربما تكون جديدة، نريد أن نفهمها. لماذا نذكر هذا؟ لأن قضية العامل هذه قضية مهمة،

فربما تحتج على النحويين لعدم وجود العامل، والعامل يكون موجودا وعمله موجود، لكنه أحيانا قد يكون معنويا ليس لللفظ فيه سلطان أو عليه سلطان. العوامل اللفظية هي الأصل، وهي الأفعال والأسماء والحروف التي تعمل في معمولاتها، أو أسماء الأفعال التي تعمل عمل أفعالها وما أشبه ذلك. هذه العوامل هي اللفظية. حين أقول لك في المثال المتقدم في الآية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا في جدال في الحج. من أمثلة من هذه الآية في مثالين الثاني والثالث، أو في الموضعين الثاني والثالث من الحج، هذا العامل اللفظي. العامل اللفظي بمعنى أن العامل مسبوق ملفوظ به، وهو الفعل فرض وحرف الجر في. والقسم الثاني هو العامل المعنوي. عامل معنوي هذا لم تلفظ به العرب، لم تتكلم به العرب، لم تنطقه العرب، ليس لها سلطان على لفظه، وإنما علم من خلال كلامهم ومقامهم ومن خلال تعبيرهم وتصريحهم به أو التعبير عنه. وأشهر هذه العوامل المعنوية وأكثرها وتكاد أن تكون اتفاقا الابتداء الذي يعمل في المبتدأ. فإنك إذا نظرت إلى الأسماء الواقعة التي لها الصدارة في أول الكلمات تجد أنها ليس لها، لم يتقدمها عامل. ففي هذا المثال الذي نحن بصدده الحج، أين العامل الذي قبله الذي عمل فيه العمل وهو الرفع؟ لا وجود له. ولهذا يقولون الحج مثلا مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الابتداء هذا ما هو؟ الابتداء هذا كما قلت لك عامل معنوي. ومن أشهر هذه العوامل أيضا العامل في الفعل المضارع المرفوع، فإن النحويين لم يجدوا عاملا يرفع الفعل المضارع، فعبروا عنه بالسلب، بسلب العامل. فقالوا مثلا في مثل قوله سيقول السفهاء من الناس. سيقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلى لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا التجرد ما هو؟ هذا التجرد سلبي، بمعنى أنهم لم يجدوا عاملا ظاهرا واضحا له لفظ، فعبروا بتجرده عن الناصب والجازم، لأن الناصب والجازم أقوى من الرافع لأنه عامل لفظي. هذه أهم ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. واختلف النحويون في العامل في المضاف، المضاف إليه، هل هو المضاف في المضاف، هل هو المضاف إليه، هل هو المضاف إليه أو هي الإضافة؟ فمن قال المضاف إليه وهو قول المحققين من النحويين الذي هو الاسم، قالوا هنا العامل لفظي. ومن قال هو الإضافة قالوا العامل معنوي. وأيضا في التبعية، تابع المجرور مثلا، هل العامل في التابع، تابع المجرور هو الحرف أو هي التبعية؟ من قال الحرف، حرف الأول الجر، قال العامل لفظي. ومن قال هي التبعية، قال التبعية هذه عامل معنوي. هذا إشارة، إشارات إلى أنك ينبغي أن تصب جل اهتمامك في معرفة العوامل. وقلت لك فيما تقدم بأن أصلها وأكثرها وأقواها الأفعال، ثم الأسماء، ثم الحروف، وهذا كله هو الذي سيدور عليه الكتاب. قال المصنف رحمه الله العوامل الداخلة. الداخلة هنا هذا تعبير أغلبي أراد به، ولو كنتم عاملة سألتكم وإن شاء الله كلكم فطن وسيكون جوابه، أراد بها العوامل اللفظية، يعني هي الداخلة. أما المعنوية فلا مدخل لها. قال الداخلة عليها لفظا، لفظا أو تقديرا. هنا قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا.

ليس هو ما ذكرناه في بداية الكلام على العوامل، لا، هنا يتكلم على العلامة، العلامة على الأسماء والأفعال التي هي المعربة، فأحيانا يلفظ بها وأحيانا تكون مقدرة، والأصل هو اللفظ بالمعرب الذي هو العلامة، علامة كما في الدرس القادم إن شاء الله، التي هي علامات الإعراب، علامات الإعراب، بل البصريون يقولون ليست هذه علامات الإعراب، يقولون هي الإعراب، ليست علامة بل هي الإعراب نفسه، ولهذا الإعراب عندهم لفظي، والكوفيون عندهم الإعراب معنوي. فالشاهد أن قوله لفظا أو تقديرا هذا المراد به هنا العلامات وليست العوامل، العوامل تقدم معنا اللفظي والمعنوي، هنا اللفظي والمقدر هذا من جهة العمل الذي أحدثه العامل، وهو الرفع والنصب أو الجر أو الجزم، وعلامته قد تكون موجودة وقد تكون مسلوبة يعني محذوفة، لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما سبق معنا. والقول هنا لفظا أو تقديرا أراد أن الإعراب يكون ملفوظا به، في اللفظ له فيه سلطان، ويكون مقدرا. متى يكون مقدرا؟ هذا ما سنذكره بعد أن نتصور المعنى الصحيح لعبارة ابن آج الروم. قدم معنا في المثال السابق، مثال سورة البقرة في آية الحج، أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن الضمة التي هي علامة الرفع، والفتحة التي هي علامة النصب، والكسرة التي هي علامة الجر لفظ بها، ظهرت، بانت، وضحت، موجودة في اللفظ، موجودة في الكتابة إذا كتبت، لأن الكتابة هي رسم اللفظ، يعني تعبير عن اللفظ. إذا أخذنا مثالا آخر اجتمعت فيه كلمة واحدة في موضع واحد في آية واحدة، وجاءت على هذه العوامل جرا ونصبا أو رفعا ونصبا وجرا، لاحظ في قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هدى وهدى وهدى، وجاءت كلها بنفس اللفظ إلا أن العوامل التي دخلت عليها مختلفة. فإذا عرفت نظرية العامل لم يشكل عليك اتحاد اللفظ في الإعراب التقديري. فقوله تعالى له أصحاب، هذا طبعا يعني تعرفون أنه مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، ويدعونه فعل وفاعل إلى الهدى، إلى حرف جر، الهدى مجرور بحرف الجر الذي هو إلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر كما سنفصله، منع من ظهورها التعذر، يعني تعذر اللفظ بها. ائتنا قل إن هدى، إن هدى، إن هذه هي أم باب الحروف الناسخة التي هي إن وأخواتها، والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن هنا حرف نصب مشبه بالفعل، ينصب الاسم ويرفع الخبر، وكما سيأتي إن شاء الله معنا أن من الخطأ في الإعراب من يقول إن حرف توكيد ونصب ويسكت، لا، نقول إن وإن كانت من الحروف، والحروف عملها ضعيف ويندر أن تتعدى إلى معمولين، إلا أنها هنا

قوة أشبهت الفعل فنصبت ورفعت، فهي ناصبة ورافعة. إن هنا حرف توكيد ونصب ورفع، أو حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الهدى، إن هدى، هدى هنا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. فلو قلت مثلا في مثل الحج إن الحج فظهرت الفتحة، وإذا قلت إلى الحج فظهرت الكسرة. وقوله هو الهدى، هو الهدى هذا خبر، الهدى هنا جاء خبرا، والخبر يكون مرفوعا، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. الآن نحن تصورنا، وهذا الذي يهمنا، ومعرفة الأسباب أمرها سهل الميسور، عرفنا أنه لا يشكل علينا، كما تطلبنا أنه لا بد للعامل من عمل يعمله ومن معمول فيه العمل. فهذه العوامل تطلب هذه الأعمال وتطلب العلامات التي فيها. فقد تظهر هذه العلامة ويلفظ بها، وقد لا تظهر، وعدم ظهورها لا يدل على عدم وجودها، بل هي موجودة، هي موجودة. وسننبه على بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب إن شاء الله في أماكنها المناسبة. فالإعراب يقدر، الإعراب يقدر إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء، هذا شيء من الاختصار. فإذا قلت لك قام الفتاة وضربت الفتاة، يعني نحن أحيانا قد يغلب علينا التمثيل النحوي، وإلنا فإننا نتجافى قدر ما نستطيع عن كثير من أمثلة النحويين، لأنهم شغالين ضرب في الناس، ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا. حتى من طرائف العلم أن الخطيب البغدادي روى في كتابه اقتضاء العلم العمل أن محدثا معروفا مشهورا كان مشهورا بالحديث، ولكنه كان لحانا، يلحن، يرفع المنصوب ينصب المرفوع إلى آخره. فقال له بعض جلسائه لو أنك أخذت النحو يصلح لسانك. فقال ومن يقرئه؟ قالوا فلان. فذهب إليه، وكانت العادة عند النحويين في القدم أنهم يبدأون بالجملة الفعلية فيميزون للطالب الفاعل من المفعول به. فبدأ له بالمثال، وكانت هذه طريقتهم في التعليم، مثال ويستخرجون من القاعدة. لهذا من الكتب النفيسة الحقيقة، مع أن مؤلفها خرافي ولا ننصح بكتبه، كتاب اسمه جاء زيد، وهو كتاب لزين دحلان، وقد أعرب هذه الجملة جاء زيد ودخل فيها إلى أبواب النحو والصرف بفوائد في الحقيقة أنها نفيسة قل أن تجدها في كتاب آخر. الشاهد من هذا الكلام أن هذا العالم بدأ له فقال ضرب زيد عمرا. قال له التلميذ هذا الذي هو المحدث، قال أو طالب الحديث، قال له ولماذا ضربه؟ طبعا تصور الحالة النفسية التي ستختلج في نفس الشيخ، ايش جايبين لي ادرس من هذا؟ قال ضرب زيد عمرا. قال الطالب لماذا ضربه؟ ما النفسية التي تصور نفسك في هذا المقام؟ قال يا اخي ما ضربه، وانما هذا من باب المثال. فقال له الطالب علم يبدأ بالكذب لا حاجة لي فيه، فترك النحو. على كل حال يعني غلب على النحويين أنهم شغالين ضرب في الناس، ونحن سنقول في مثل الأمثلة التي سبقت قام الفتى وعلمت أو أكرمت الفتى ومررت بالفتى، كما مر معنا في الأمثلة السابقة في المثال.

السابق في آية الأنعام له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى قل إن هدى الله هو الهدى فلم يتغير فلم يتغير شيء كما لاحظت. فإذا قلت في الفتى هنا بأنه تقدر عليه الحركات فإن هذا هو الذي يسمى بالاسم المقصور، والاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة، وهذا النوع لا يظهر عليه شيء من علامات الإعراب، بل علامات الإعراب كلها تقديرية عليه، لأن في آخره الألف أو إن آخره الألف، لأن آخره الألف والألف لا تقبل هذه الحركات كما مر معنا. قل إن هدى الله، قل إن هدى له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ما تقول إلى الهدى تنا، قل إن هدى هداء هو الهداء، لا هذه لا تظهر عليها الحركات على الإطلاق، ويعبر النحويون عنها بالتعذر، يقولون منع من ظهورها التعذر. وأيضا تقدر الحركات في الاسم المنقوص، والاسم المنقوص الذي يعرب بالحركات طبعا هو الاسم الذي آخره ياء لازمة غير مشددة، آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة، في مثل قولك جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي، سلمت على القاضي، ولا نقول ضربت القاضي لأن يعني القاضي ما يضرب أصلا، طيب إلا إذا ارتكب ما يوجب ضربه. يقول نقول هنا لأن هذه الحركات تقدر في الاسم المنقوص، في الاسم المنقوص فلا تظهر عليه الحركات، لا تظهر عليه الحركات إلا أن الحركة قد تظهر عليه. لماذا؟ لخفتها، لخفتها كما في قوله تبارك وتعالى يا قومنا أجيبوا داعية داعي الله. فالاسم المنقوص على كل حال لا تظهر عليه الحركات، ويقال فيه منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقال. وكما قلنا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشية والمرتشية، هذه من أسماء المنقوصة ومنصوبة، مع ذلك ظهرت عليها الفتحة لخفتها، فتظهر الفتحة لخفتها كما في مر معنا في قوله تعالى أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. وقد يكون المانع من، قد يكون المانع من ظهور الحركات اشتغال المحل بحركة مناسبة، يعني تناسب المقام، وهو ما قبل ياء المتكلم، ما قبل ياء المتكلم، أو إذا قلنا بالتعريف العلمي الاسم المضاف لياء المتكلم، فتقدر عليه حركات الإعراب جميعها. لماذا؟ نفس الشيء للثقل، الثقل عفوا لما سبق بيانه، وهو اشتغال المحل بحركة هي مناسبة للمقام الذي هو فيه. فإذا قلت هذا كتابي واستلمت أو قرأت كتابي، ولا وضعت كتابي على الرف وقرأت كتابي وفرحت بكتابي،

0: ركعت هنا متغيرة،
1: هذا كتابي ضم وقرأت كتابي فتح وفرحت بكتابي جر، فلم تظهر لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. لماذا؟ لأن المكان مشتغل بحركة مناسبة، وهو يكون مضافا والياء مضافا إليه، إذا لأن كل الضمائر الواقعة بعد الأسماء تعرب مضافا إليه. يعني هناك قضية الأفعال أيضا تقدر عليها الحركات، تقدر عليها الحركات يعني في الاسم المقصور كما مر معنا يخشى، يخشى تقدر عليه الحركات جميعها، ولكن تظهر الضمة في ما آخره واو أو ياء، لن ندعو ويقضي، فإن هذه تظهر عليها الحركات. وبهذا نكون قد عرفنا مهمة من مهمات علم النحو، وأول كتب النحو بارك الله فيكم هي النحو، ما بعدها عبارة عن تطبيق لهذه القواعد. ولهذا سمعنا من مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي من يقول لأن من لم يتقن، نحن نريد أن نتقن، من لم يتقن أول كتب النحو فلا يتعنى النحو. إذا لم تتقن هذه الأبواب الإعراب والتقديري والظاهر واللفظي والمعنوي، وما هي علامة الرفع، علامة النصب، علامة الجر، علامة الجزم، فلا تشغل نفسك بالنحو. واسترح استرح، فإن النحاة قد أطبقوا كتبهم ولا يحتاجون إلى نحوي لا يعرف العلامات والعوامل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يقول يسأل عن حكم التدريس في المعاهد الإعدادية، يعني ما سنهم تحت 14. أين السؤال؟ لماذا يسأل عنهم؟ هل هم في دراسة مختلطة؟ هل المدرس ذكر والدارس إناث؟ ما في سؤال. لا، الإنسان يدرس في 14 سنة أو في 20 أو في، لو جاءك طالب علم 90 سنة درسه، لو جاءك طالب علم 7 سنوات درسه. فالسؤال غير واضح، بارك الله في السائل ونفع به. يقول صلى الله عليكم وإليكم: الحائض إذا طهرت في المغرب بدقائق، إذا اغتسلت دخل وقت المغرب، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ تغتسل وتصلي صلاة المغرب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه الفتوى من مشايخنا، لأنها قد أدركت صلاة أو وقت صلاة المغرب فيجب عليها أن تصليها. نعم. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أنا أعمل في شركة لتطوير البرمجيات، مؤخرا تم تكليفي لتطوير مشروعين، أحدهما للتأمين والآخر للبنك، وحاولت إقناعهم بأني لا أريد العمل في هذا النوع من المشاريع، لكنهم رفضوا بحجة أني الشخص الوحيد المتاح لهذه المشاريع، فماذا أفعل في هذه الحالة مع العلم بأني الشخص الوحيد المكلف ب النفقة على العائلة؟ أما بالاستدلال بالإنفاق على العائلة أو طلب الرزق، فينبغي أن لا يذكره إخواننا طلاب العلم والمستقيمون على دينهم، لأن طلب الرزق ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات جهة العموم. فإذا كان العمل محرما فلا تقل أنا الوحيد الذي أنفق على العائلة، أو أنا الوحيد الذي أتكسب للعائلة أو ما أشبه ذلك، بل لابد أن من النظر في هذا الفعل هل هو حرام أو مباح. والعمل للبنوك ولصالح البنوك هذه لا شك عندنا أنه لا يجوز ولو أن يكون حارسا في على عمارته، هذا الذي عليه فتاوى أهل العلم. فاعتذر منهم إن كانوا يريدون تعاملا معهم على هذا الأمر، ولا تعمل لهم هذه السبل وهذه الطرق أن تكون في البنوك أو في البرمجيات في شركات التأمين التي هي التأمين العام المعروف، فلا تعمل لهم. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. يقول: فلان أراد شراء أرض وماله لا يكفي، قال لآخر ادخل معي شريكا ثم خلال شهر أشتري منك نصيبك فيها وأعطيك مكسب قدره كذا، ما الحكم فيه؟ لا يجوز هذا، لأنه تواطؤ مقصود على الربا، فبدلا من أن يقترض منه ويقول له سأعطيك زيادة على المال الذي أو المبلغ الذي دفعته، فإنني سأدخلك معي شريكا، وهو في حقيقة الأمر ليس شريكا، ولن يرضى بأن يكون شريكا له في هذه الأرض الذي ربما لا تشع إلا واحدا. وصورة التحايل ظاهرة في هذا السؤال، وهو سؤال يعني عمل لا يجوز، لأنه فيه تواطؤ ومواطأة، لأن فيه تواطؤا على الربا. نعم.

بارك الله فيكم وفيكم. هل إذا كانت المرأة ممسوسة بجن وأنجبت طفلا فهل الطفل قد يكون ممسوسا؟ لا، ليس هذا لازما ولا واقع له، وينبغي على المسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى وألا يحوجه المرض إلى أن يزيده مرضا من جهة الوسوسة وطلب ما لا حقيقة له. اعتمدي على الله تبارك وتعالى وارقي نفسك وارقي مولودك بالرقى الشرعية، والجن أضعف خلق الله تبارك وتعالى، أضعف خلق الله جل وعلا، ما قوتهم إلا من قدرتهم على التلبس بالإنس وتخبطه وبسبب التشكل، وإلا فهم أضعف خلق الله. إذا كان الرب عز وجل قال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الشيطان لا يكون كيده ضعيفا إلا مع من كان في مثل ضعفه من الإنس، لا يعني لا يكون قويا إلا على من كان في ضعفه أو في مستوى ضعفه من الإنس أو أشد منه ضعفا، وإلا فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. الشيطان ضعيف ويضعف إذا قاومه الإنسان من هذا لا يعمد أيضا إلى الرقاة اليوم الذين صار المخلص فيهم، ولا نتقول على الله عز وجل أقل أو أندر من الكبريت الأحمر، بل صار الرقاة أقرب إلى أو الرقية صارت أقرب إلى التجارة وقضاء وطر الشهوة. فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا والنصيحة بالأصح على أن يقبل هو على شأنه ويرقي نفسه ويكثر من قراءة سورة البقرة خصوصا في بيته، وإن شاء الله يذهب الله عنه ما يجد. نعم.

يقول بارك الله فيكم: ما القول الفصل في صالح البكري؟ هل هو على مذهب الحجوري أم أنه تاب من ذلك كما ينقل أتباعه؟ لو نقلوا أو تكلم صالح البكري رجل مفتون لعاب مضطرب كذاب لا يستقر له قرار، عرفته منذ عام 23 و400 وألف

لا يرى إلا نفسه. الحجوري في المصداقية الهوجاء أوثق من صالح البكري، يعني أنه من جهة ليس في حد الاضطراب والتلون ويسير مع كل أحد، مرة مع الحجوري، مرة غالي في الحدادية، مرة يعني رجل مضطرب في غاية الاضطراب. ولا ننصح إخواننا طلبة العلم وفقهم الله بأن يلهثوا وراء أو يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن العلماء وبطلبة العلم المنفصلين عن العلماء. تابعوا أهل الفتن وأهل التحزبات والذين افتعلوا الأدوار المفتعلة على الدعوة السلفية في المشارق والمغارب، تجدون أنهم من جنس هؤلاء الشباب المنفصلين عن العلماء الراسخين في العلم. ابتدئوا بأبي الحسن والحجوري وصالح البكري ومن شابههم. نحن ننصح إخواننا طلبة العلم بما نصح به الإمام ابن سيرين واختاره مسلم ليجعله في مقدمته التي بناها على بيان بنى فيها صحيحه على بيان الدين، ما قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد كان الطرطوشي رحمه الله عالم الغرب الإسلامي في زمانه وإمام المسلمين في وقته، والذي أفتى بإحراق إحياء علوم الدين في زمن أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين رحم الله الجميع، يقول إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وكما قال عمر ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان، وقد قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تتابع العلماء على ذكر هذا عنه. فينبغي لإخواني طلبة العلم وفقهم الله ألا يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن طلبة العلم. الواحد منهم لم يبلغ، لا نتكلم عن السن، إنما يعاب الطيش في السن مع عدم الاستقامة على السن. إنما يعاب الطيش في السن والصغر مع عدم الاستقامة على السنة. طالب علم ويحارب ويبارز العلماء الراسخين في العلم الأكابر الذين قضوا العقود والسنين قبل مولده في العلم، نمثال الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ عبيد، أقل واحد منهم قد طعن في الثمانين، وهؤلاء من أمثال الحجور الذي لم يبلغ الخمسين أو أمثال غيره، يحاربونهم على غير استقامة على السنة. وليس هذا عيب، وليس هذا عيبا للشباب، إنما هو عيب لعدم الاستقامة مع أهل العلم على الشباب. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. ونحن منذ ابتداء فتنة صالح البكري لم نقبل منه من تلاعبه قلامة ظفر، ولم نرفع به رأسا حتى يرفع بهذه الدعوة السلفية رأسا ويتواضع لأهل العلم من مشايخه ويتواضع لإخوانه من طلبة العلم. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء.

هذا هو السؤال. يقول صاحب السؤال الأول أضاف على أن المعهد مختلط لا يجوز الدراسة فيه ولا التدريس فيه ولا العمل الإداري فيه لأن الاختلاط محرم. الاختلاط ما حكمه؟ الاختلاط محرم. فالعجب أن بعض الناس يسأل يقول ما هل يجوز فعل المحرم؟ ما يجوز فعل المحرم. فهذا هو السؤال المقصود الذي يعني وفق الله وانتبهنا إلى أنه غير موجود. نعم.